0: عشتي بسمعي اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سمعي، وحاسه بيكوا باللي عايز تقوله يا عيني.
0: انا مش مصدق ان حلمي اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول قول يا عيد، انا سمعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه، كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وصوتا بعيد حلوة أبوكم.

Rafa

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تي في.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

خلف الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة،
0: عشان الوقت بفلوس
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين،
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان،
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاربع بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمدة ساعتين من دلوقتي لحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جو.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الفل والهنا والخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة يوم الاربع من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب النهاردة يوم الاربع 2 سبتمبر 2026. حلقة ان شاء الله نبتدي بيها اليوم بمود مختلف وطاقة ايجابية باذن الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله الساعة الاولى هيكون معنا شوية اخبار كده لطيفة او ممكن يكون في توبك كده خفيف نتكلم فيه. والساعة التانية هنبدأ فقرة احضرونا. فقرة احضرونا اللي انتوا عارفينها بتبعتوا لنا مشكلة معينة بنبتدي نتناقش فيها نشوف لها حلول. لو في حد مر بنفس التجربة بيقدر ان هو يفيد الشخص صاحب المشكلة. بنحافظ على السرية التامة مش بنقول الاسم مش بنقول اي حاجة. وزي ما بنتفق على طول كل مرة ان احنا بنقول المشكلة من غير ما نحكم على الشخص من غير اي حاجة بنسمعها وبنبتدي ندي حلول لعل وعسى يعني صاحب او صاحبة المشكلة يوصلوا الحل في آخر الحلقة. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: طيب خلينا نقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات النهاردة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. القاهرة العظمى تكون 35 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، مطروح العظمى 30 والصغرى 25، سوهاج العظمى 37 والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات بتقول ان احنا لسه مستمرين في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية. الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. طيب 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-22. سيبكم مع أغنية النبيل ونرجع نكمل معاكم، صباحكم زي الفل.

0: السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: يلا احكي لي.
1: شغلته اصلا يعني. بس عموما يعني
0: محتاج اقعد معاه اكتر من كده او مش لازم خالص.
1: ليه ما كفاكيش امبارح؟
0: تعال نقرا الخبر. ما تيجي. ماشي يا جماعه. احيانا الانسان ضميره بيعذبه عشان حاجه غلط عملها، واحيانا كمان ضميره بيعذبه عشان حاجه صح ما عملهاش. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا تخيل كده انت بتاكل في مطعم ومبسوط بمستوى الخدمه جدا، والشخص اللي بيقدم لك الخدمه دي لطيف جدا وظريف وحللك مشاكل كتير، وبعد ما ترجع البيت تسال نفسك هو انا ليه ما دفعتش بقشيش؟ ليه نسيت ادفع بقشيش؟ ليه مثلا كنت اللي هو متلهوج وعايز امشي، والموضوع فارق معاك جدا جدا. السؤال بيفضل يعذب ضميرك كذا يوم وتفكر هتعمل ايه؟ طب انسى الموضوع ازاي؟ الموضوع ده يا جماعه للمستمع الانسان. عشان في حد ممكن يبقى بالنسبه له الموضوع ده عادي، يعني ايه المشكله؟ ما فيهاش اي حاجه. لما تبقى تروح مره تانية بقى ادفع، يعني ندفع بقشيش. في ناس بتفرق معاها قوي الموضوع ده، ممكن الموضوع ما ينيمهاش، وفي ناس بالنسبه لها عادي انتوا مكبرين الموضوع زيادة عن اللزوم. ده اللي حصل مع شخص ايه، روبرتو خوسيه فرانكو. اوكي، ده صحفي امريكي كان في رحله عمل لولايه.
1: الاسم ده مش امريكي مستحيل.
0: انت عارف ماشي. انت عارف امريكيا ما فيش حد فيها امريكي طبعا. اصلا فتمام يعني
1: ماشي.
0: خلاص، كان في رحله عمل لولايه كاليفورنيا خلال شهر مايو اللي فات. شوف احنا الدقه. ولما رجع تكساس فضل شاكك، مش متاكد اذا كان ساب بقشيش يعني الشخص البنت اللي كانت بتساعده في المطعم او كانت بتقدم له الخدمه في المطعم ولا لا. هو كان متلخبط، هو انا سبت بقشيش ولا لا. اللي زاد المشكله ان وقت الحساب كان فيه لخبطه بينه وبين صحابه، مين هيدفع وهيقسموا الشيك ازاي وكل الكلام ده. وسط الكلام ده هو نسي هل هو سابه فعلا بقشيش للبنت ولا ما سابوش. بدل ما يكبر دماغه، روبرتو قعد بعد اسابيع يبعت للمطعم ظرف فيه $50 ومعاه رساله شكر بيحكي فيها كل تفاصيل زيارته عشان الفلوس توصل للبنت لو كان فعلا نسي يسيب بقشيش. الشخص ده قال انه عارف ان البقشيش بالنسبه للعاملين في المطاعم مش مجرد كام دولار زياده او حاجه، لكنه جزء مهم جدا من دخلهم. $50 وصلوا فعلا للبنت، واللي كانت مذهوله من التصرف غير المعتاد، بينما المطعم اشاد بيه وشكره، خصوصا ان محدش اصلا هيعرف اذا كان نسي البقشيش من شهر مايو ولا لا. يعني هو سال وقال هل انا دفعت اليوم ده بقشيش ولا لا. طبعا كان صعب جدا ان هم يرجعوا له باجابه يعني واضحة أو مؤكدة، فقرر أنه هو يبعت الشيك $50 علشان بس يريح ضميره، وكتب لهم وبعت لهم قد إيه البنت دي كانت لطيفة وتستحق طبعا أن هي يتساب لها بقشيش، وأنا ناسي أن أنا سبت ولا لأ، وبيشكرها على الخدمة الرائعة اللي كانت موجودة اليوم ده. ففكرة يا جماعة أنه فعلا الواحد ممكن ضميره يأنبه أنه ما عملش حاجة صح. طب انا كان ممكن اعمل كذا، ما عملتش ده ليه؟ في ناس ممكن يكونوا مثلا محرجين، انا باحرج ان انا اعبر لشخص اعجابي بشغله او ان هو شكرا على خدمتك ليا او قد ايه حضرتك كنت لطيف معايا، وده ما بيحصلش كل يوم. مثلا لو انت كنت رايح تخلص مصلحه او حاجه ومشيت، ضميرك بيأنبك انه انا ازاي الشخص ده كان يستحق مني كلمة شكر، او انت ممكن تكون شكرته شكر طبيعي ومشيت، بس حاسس اللي هو لا الشخص ده كان يستحق مني اكتر من كده، انا ازاي ما عملتش ده؟ ازاي ما اديتلوش حقه؟ حاسين بالموضوع ده ولا انت ولا عادي ولا
1: يعني بغض النظر عن موضوع البقشيش وكده، فكرة ان الضمير يأنبك، الضمير بيظهر في اوقات يعني مش دايما بيظهر لنا في اللحظه اللي احنا بنغلط فيها. ساعات بيستنى كده لما الدنيا تهدى خالص وتبقى قاعده في ساعه صفا، ودايما الواحد ضميره بيصحى كده في اوقات اللي هي بعد ما يكون الموضوع عدى، وبحس ان هي بتبقى فرصه تانية ان هو يتدارك الموقف. يعني عادي ممكن احيانا وقت خناقه مثلا او وقت مشكله ممكن تبقى انت شايف ان انت صح 100% وكنت تبقى كل حاجه منطقيه جدا وكل حاجه، لما تروحي بيتكوا وتقعدي بالليل كده لوحدك تبتدي ممكن تحسي لا انا جيت على فلانه وانا
0: صح
1: بتخانق معاها انا لو في مكانها في نفس الموقف، هي فعلا لما اتضايقت من كلمتي وانا شايف ان كلمتي منطقيه جدا وان مش عارف ايه، لا انا لو مكانها انا ما كنتش هتقبلها، خصوصا ان الكلام ده كان قدام ناس. فبتبتدي تحطي نفسك مكان الشخص التاني، بتبتدي تفكري بعقلانيه اكتر، وبتبتدي تبصي بعين محايده كده عن
0: بعين محايده فعلا
1: عن الموضوع،
0: يعني
1: تبقيش بايست او ما بتبقيش متحيزه لرايك او لموقفك. ساعات طبعا في ناس بتكابر وخلاص،
0: هو يستاهل ان انا كنت اقول له كذا
1: كان
0: كذا
1: لازم، وده حظه حلو ان ما كانش الشركه كلها واقفه ومش عارف ايه. لا هو في اوقات كده بتحسي اللي هو لا هو ده ما كانش لازم يحصل، ممكن يبقى عندي وجهه نظر، ممكن الطريقه تبقى غلط، الشخص ده زي ما انا جيت عليه، الشخص ده ليه حق عندي انا محتاج ارجعه له. فكره ان الضمير لما بيسعى عامه اوقات كتير جدا والله، يعني دايما في مثل يقول لك يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم مثلا. ضميرك لما بيصحى وانت ظالمه او انت جايه على حد او انت ما خدتيش بالك من حاجه، وساعات بتبقى ممكن حاجه تافهه، مش لازم تبقى انت عملتي حاجه كبيره، يعني ممكن تبقى حاجه اللي هو انا ممكن تيجي تلاقيني مثلا النهارده عدى جيت لك بكره قلت لك بقولنا انا اسف والله العظيم امبارح وانا واقف تحت مع مش عارف مين، جيت انت سلمتي عليا وانا ما خدتش بالي منك، سامحيني. ده ضمير. وفكرة تقولي لي ايه يا ابني الهبل ده مش مشكلة انا ما خدتش بالي اصلا، وانت اصلا مروحة عمالة بتبكي بسبب ان انا ما ردتش عليه، بس انت طبعا ما حسساني ان هو ما فيش اي فرقش معايا خالص. بس انا بتكلم على فكرة ان الضمير لما يصحى ده شيء لا يعيبك انك تيجي في يوم من الايام وتقول انا غلطت او انا رجعت بالزبط. نفسي
0: تتراجع
1: أنا...
0: عن موقفك طبعًا. اللي حصل ساعتها ان شاء الله لو بجد بعد سنة عادي جدا تقابل
1: ضمير.
0: الشخص ده وعايز اتكلم معاك وعايز اقابلك، انا في يوم من الايام ممكن يكون الشخص اصلا نسي ومش في دماغه، بس انت بتروح تخلص ضميرك، لان زي ما قلنا الحاجات دي يعني دي بتبقى نعمة والله. البني ادم اللي ضميره صاحي دي نعمة حقيقي. ففكرة ان انت تروح تصلح حاجة أو تعدل حاجة أو فعلا يعني ربنا يصحي لك ضميرك كده في فترة أن أنت تصلح حاجة أنت كنت عاملها غلط أو كنت ظالم حد واكتشفت أنه تظلم، ممكن على فكرة الحق بيبان ولو بعد حين، فأنت وقت لما الحق يبان لا ممكن حد يقولك يا الله يمسيه بالخير ده احنا كنا جايين عليه ده احنا مش... لا في حد ممكن معرفش ينام بالليل إلا لما يوصل للشخص ده ويعتذر
1: طبعا
0: ويقول له انت على فكرة كنت على حق واحنا ظلمناك.
1: ودي اسمى درجات الانسانيه، ان انت تيجي في حته معينه اللي هو ما تكبرش وتبتدي تقول فعلا انا مش جاي لي نوم بسبب ان انا جيت على حد او انا ضميري صحي اني حسيت ان في يوم من الايام ظلمت حد او ان انا جيت عليه، فبالتالي ضميرك ده لما صحي حاولت ان انت ترجع له جزء من حقه. في اوقات كتير زي ما غلطت مع شخص معين مثلا قدام الناس وكده، يعني في ناس مثلا ضميرها ممكن يصحى بس لسه كبريائها برضو ايه مناها ان هي ترجع لك حقك زي ما خدته منك.
0: صح.
1: بمعنى ان انا دلوقتي جيت اديتك كلمتين قدام الشركة كلها واجي بكره اقول لك والله فانا انا حسيت ان انا ظلمتك وبتاع وحقك عليا بيني وبينك. بالعكس بحس دايما ان الضمير لما يصحى لازم ارجع لك حقك اكبر من اللي انا جيت عليكي فيه. فاهمة قصدي ايه؟
0: فاهمة قصدي.
1: يعني حتى ممكن افتح الموضوع ده الناس ما كانتش لمجرد ان انا اديكي حقك وزيادة.
0: صح.
1: ففكرة ان الضمير ده هو الجزء اللي جواك اللي بيكمل معاك الموقف، يمكن بعد ما الموقف اساسا يكون خلص. يعني الناس ممكن تشوف التصرف بتاعك وتحكم عليك وبعدها تنسى، لكن انت ممكن تفضل فاكر. والغريب ان الضمير ده مش بيظهر لما تعمل حاجة غلط في ساعتها.
0: لا في ساعتها اصلا ما بيبقاش يعني
1: خالص،
0: حسب بقى الظروف الوضع ايه، انت متعصب حالتك النفسية عاملة ازاي، انت عايز تتعرف الشخص ده غلط، وانت ايا كان بعديها بقى الواحد لما فعلا زي ما انت قلت تقعد مخك بيبتدي يروق، يبتدي بقى اللي هو ايه تفكر بشكل احسن بشكل اوضح، ابتدي تلاقي ان هو ايه ده انا فعلا كنت غلطان لما عملت كذا، انا فعلا جيت على الشخص ده، لا انا محتاج ان انا اكلمه. مش اي حد بقى يا جماعة هيجيله الصحوة بتاعت انا لازم اروح اقوله واعترف له، لا عادي.
1: صح.
0: مش معنى ان انت بني ادم فانت انسان.
1: صح يعني.
0: لا يعني في ناس ممكن تعديها عادي خلاص موضوع خلص هتلاقيني فيه هو ايه يعني فيه ايه. فموضوع النهاردة مش لأي حد، تمام؟ عشان في ناس برضو تلاقيه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مفهوم جدا مش كل الناس هتفهم احنا بنتكلم في ايه. فقولوا لنا يا جماعه وبعتوا لنا على 015-5952-1006 امتى ضميرك كان وجعك عشان ما عملتش الحاجه الصح، مش المتعارف عليه ان انت ضميرك بيأنبك لانك عملت حاجه غلط او جيت على حد او لا، امتى ضميرك كان وجعك عشان ما عملتش الحاجه الصح اللي المفروض ان هي كانت تتعمل.
1: طيب حاجه من الحاجات اللي هي الصراع مع النفس بخصوص الضمير، يعني كتير مننا بيعمل اوردرات ودليفري وحدوته. من اسمى درجات الضمير ان الاوردر يجي لك غلط بس بزياده، وتكلمي المطعم تقولي له انتوا بعتين حاجه زياده
0: على عيني.
1: دي اللي هي بتبقى طبعا في اوقات بتحسي اللي هو دي ده كومبليمو هي
0: بالظبط. انت ممكن تبقى لو ايه المطعم بعت لي حاجه زياده ما مش هقول له لا يعني
1: بالظبط.
0: وكمان حتى لو اتاكدت ان ده مش الاوردر بتاعك خلاص على فكره مش غلطتي، ده غلطه المطعم، هو يتحمل
1: بالظبط.
0: وانا جعان وانا مش هستنى لما الراجل يرجع ويجيب لي الاكل تاني، انا هاكل الاكل.
1: ففي اوقات ناس بتعتبرها هو ده مكافاه، اصل انا بطلع اصل انا عميل مميز كده، فاللي هم بيمسوا عليا بحاجه
0: انا هكافئني اصلا.
1: وفي اوقات بحس مفيش حد طبعا يتضايق انه يجيله حاجه يعني مختلقه او مميزه او كده، بس ساعات الواحد بيحس اللي هو طب انا ان شاء الله هتكلم واخلي ضميري صحي وكده، بس ان شاء الله باذن الله صاحب المطعم او المدير او اللي هيرد عليا ايا كان يقول لي يا فندم خلاص مفيش مشكله يعني يعني انا قبلت الهديه
0: ان شاء الله يكفوني
1: بس بعرفكم ان في هديه جت بالغلط. اه بالظبط
0: ويسيبوني الحاجه الحلوه
1: سخي. في في في مديرين مطاعم اللي هو طب يا فندم انا هبعت اخد ال
0: ده ايه ده انت
1: ده انت رخم، اصل انت كده كده هتعمل بالحاجه دي ايه
0: بالظبط خلاص يا
1: اصلا لو ناوي تديها للعميل بنبتدي هنا نتخانق معاه بقى.
0: انت هتوديه الاكل ده
1: بنحاول نصحيه ضميره هو
0: بالظبط
1: يعني
0: كده.
1: يعني انا ضميري مش هيصحى لوحده، يعني انا ضميري صحي وكلمتك قلت لك حضرتك دلوقتي في سندوتشات زياده وبتاع ومش عارف ايه، فانت رحت انت قايل لي ايه ده، طب انا هبعت الطيار يجي
0: ياخدهم كده ياخد. عادي يعني
1: طب انا اقول له طب هيروح هيروح في حته يعني
0: يصح كده
1: بالظبط، هم خلاص خرجوا من ذمه. طب انا بس بعرفك عشان انا خلصت ضميري كدا. ما تبقاش بقى انت بقى ما فاهم قصدي
0: عشان تضيق
1: بس علي خلق كده
0: بالظبط.
1: مو في ناس تانية الصراحة بتبقى اللي هو خلاص ضميري على ضميرك يا عم صباح الفل، انا وانت مادام انت شخص ضميرك صحي واديت المعلومة الصحيحة ورجعت يعني بتحاول ترجع لنا حاجة، فاحنا بنقول لك لا خلاص ان
0: يا فندم احنا اسفين جدا. اصلا هي دي غلطة من المطعم، هو لازم الشخص يبقى بيتأسف لك لانه ما ينفعش يحصل كده، لان ده معناه ان انت الاوردر بتاعك يا اما حصل فيه لخبطه يا اما الاوردر بتاعك راح لحد تاني وانت جالك اوردر بتاع شخص تاني، فانت ممكن في يوم من الايام يحصل لك نفس الحاجه. انت الميزه الوحيده بس ان انت الاوردر اللي جالك غلط بس كان حلو شويتين، عارف لو ما كانش على مزاجك كنت هتبقى مشكله اكبر، بس هو كان على مزاجك وفي مفاجآت كمان لو حاجات مش طالبها
1: طبعا.
0: فقولوا لنا يا جماعه امتى ضميركم كان بيأنبكم علشان حاجه صح ما اتعملتش، يعني او في حاجه انتوا فخورين بيها جدا ان انتوا عملتوها، حد لقى مبلغ كبير جدا في الشارع وقعد بالاسابيع بيدور على صاحب المبلغ ووقع من مين وكل الكلام ده، وفي الاخر كان اللي هو على وشك اللي هو خلاص نصيبي خلاص نصيبي.
1: لا صاحب المبلغ اصلا هتلاقي الراجل ده يجيله جلط
0: ما هو ده يعني في اكيد حصلت
1: في ترند كده عامه شغال الفتره دي، بس انا في الفتره دي بس بمر بالظروف. خلينا نعدي الفتره دي ونتكلم على الحركات
0: مجمع لي ترندات انت.
1: لا لا خالص والله مش متابع اي حاجه بس في ترند كده عاجبني اسمه الحركات الحموسي.
0: الحركات
1: الحموسي انا دايما بحب جدا اركز في الحاجات دي وهنتكلم عليها بعدين، يعني بس هو دي حركه
0: افوق لكم بس افوق لكم واقول اساميكم واحد
1: الحموس.
0: واحد
1: فاهمها
0: جدا طبعا. ماشي يا جماعه
1: بتعملي انت حركات حموس كتير
0: يعني
1: عاده
0: يعني
1: كلنا
0: عامه الواحد لما يبقى محتاج يمشي حاله في حاجه محتاج يوطد علاقات معينه. بص انا
1: فاهمها صح
0: طبعا طبعا.
1: طيب تعالي نتكلم على الاسبوع اللي جاي
0: وكون جمعت لك كده حركاتي الحموسي كلها.
1: ايوه النبي بس احنا النهارده بنتكلم على الضمير
0: الضمير الصاحي. بعتوا لنا يا جماعه
1: في مواقف معينه حصلت رجعت نفسك فيها وقلت انا غلطان في حد ليه حق عندي انا محتاج ارجعهوله
0: تالت ومتلت
1: واجي مش شرط تالت ومتلت يعني, يعني طبعا تالت ومتلت ده يبقى انت يعني الضمير الصحيح اللي هو الضمير الحقيقي
0: انت انسان محترم
1: بالظبط كده
0: بالظبط ده الشخص يستاهل وعارف ان هو يستاهل كل خير. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تاني وتالت ورابع يا جماعة، والله الموضوع اللي احنا فاتحينه دلوقتي ده مش لكل الناس، وطبيعي عمر ما الناس كلها هتتفق على حاجة واحدة. في ناس ممكن تفهم احنا بنتكلم في ايه، وفي ناس ممكن يبقى بالنسبة لها انتوا مكبرين الموضوع قوي. احنا بنتكلم في ايه يا جماعة؟ بنتكلم في فكرة ضميرك لما بيصحى، مش عشان انت عملت حاجة غلط فانت ضميرك مأنبك ومش قادر تحط راسك على المخدة وتنام وظلمت حق، لا ضميرك بيأنبك أوقات عشان ما عملتش الحاجة الصح، يعني ما اديتش حد حقه كفاية. ممكن هقول لكم موقف ممكن يبدو تافه لناس كتير، بس أنا بالنسبة لي مثلا ده بيضايقني جدا، إن أنا مثلا أبقى ماشية بعربيتي جنب بيتي مثلا، وفي حد معدي على رجله في الشارع، إحنا نعرف بعض جيران أو معارف من أي حاجة، فيرفع إيده، يبقى أنا مثلا ماسكة التليفون بعمل حاجة، فيرفع إيده ويشاور لي اللي هو بيسلم عليا، وناخد بالي بعد ما عدي اقوم رفع ايدي بسرعه يكون هو خلاص بص قدامه ومشي. بتضايق بشكل اللي هو طب والله انا سلمت عليك وانت ما خدتش بالك. بحس اللي هو يعني هو كلف نفسه ووقف وشاور لي وبتاع عشان يقول لي صباح الخير او اي حاجه، وانا يعني ابدو قدامه ان انا ما اهتمتش، ما احترمتش ان هو عمل كده وبصيت قدامي ومشيت. بس اللحظه اللي انا عيني جت في عينه انا رفعت ايدي بعد ما هو كان ماشي.
2: وساعات ضميرك بيصحى بالذات في الحته دي، ان هو يكون مثلا مع حد وانت حسيت ان انت احرجتيه قدام الحد ده
1: مثلا،
2: ساعات فتقولي انا مثلا احرجته قدام زوجته، احرجته قدام صحابه، او احرجته قدام حد هو كان حاسس ان في عشم، هو مستني ان فانا ترحب بيه اكتر من كده، وفانا ممكن تكون بتمر بظرف معين، بحاجه شغله بالها، الكلام ده كله، فما خدتش بالها منه او ما اديتوش التقدير الكافي اللي هو كان يستحقه، فتجيله تاني يوم تقول له والله امبارح لما تقابلنا سامحني انا كنت متلهوجه وكان لازم اروح اجيب بنتي مش عارف منين، او انا كان عندي مشكله ما في المدرسه او في الشغل او في ايا كان يعني. فبتحاولي تديله جزء بس من حقه ان هو يبقى حاسس ان فانا باقي على الموقف ده، مش ان هو موقفه عدى وخلاص وعامل نفسي عبيطه وخلاص ما كده كده معلقش وكده كده، ما هو ممكن يكون ما يستاهلش ان هو يكون زعل، او لو زعل يبقى هو اللي مش تحطيه في الحته دي. هتبتدي تصحي ضميرك على ان انت ترجعي له حقه حتى بينك وبينه.
1: ممكن يكون هو اصلا في الموقف ده التمس لك العذر
2: ممكن،
1: وقال اكيد شكلها بتمر بيوم صعب، اكيد ما خدتش بالها، اكيد مش
2: قصدها، ده يبقى عامه شخص ضميره صاحي عامه
1: بالظبط كده، وهيفوت
2: ده ضميره صاحي
1: لما كدا. انت ترجع له بقى باسف وبتبرير وي وي وي، وتحس اللي هو لا انت بني ادم محترم، ده يعني زي ما الموضوع فرق معايا شويه بس انا عديتها والتمست لك العذر، لان طبيعي كلنا احنا ما نعرفش ظروف بعض عامله ازاي، فما ينفعش نحكم على بعض، بس انت جيت وحسستني قد ايه لا انت مركز وفاهم وحاسس بيك ومقدر ان انت لا المفروض كان يبقى رد فعلك مختلف عن كده.
2: صح.
1: همسه طيب. صباح الفل همسه بتقول والله بأنب نفسي عشان خبطت قطه غصب عني. انا ممكن اليوم خلص يعني، لو حصلت يعني اليوم خلص، وطبعا مفهوم جدا ان بيحصل ان بنبقى على طرق سريعه او وبتاخد بالك بعد كده، لا يعني طبعا لا مفهوم جدا يا همسه.
2: طيب في حد بيقول اللي مش بيصحي ضميره خلال يومين الحياه بقت اللي مش بيصحي ضميره خلال يوم يومين الحياه بقت سريعه، فمش هيصحى بعد شهور، لان اللي بيسامح بيبقى دايما عنده المبادره دي شغاله تلقائي. صباح الورد انا سيد ناجي، صباح الفل عليك يا سيد.
1: صباح الفل.
2: ممكن يصحى بعد شهور لو الموضوع كبير، يعني لو الموضوع مش هتيجي في سلام وبتاع، لو على قد الموقف الطيب اللي احنا قلناه من شوية ده ممكن عادي، يعني ممكن يسهو عليك ان انت ترجع للشخص ده يعني جزء من حقه عليك، بس لو شخص انت حاسس ان حصل مشكلة كبيرة وكده ممكن انت بعد فترة تقول لا سامحني انا يعني الفترة اللي فاتت دي بفكر في الموضوع دايما وعلى طول انت على بالي. انا زعلان جدا ان ده حصل ما بيننا. وساعات بتحصل في مواقف صعبة، يعني ممكن احنا اتنين صحاب جدا ويحصل ما بيننا مشكلة وحد فينا يقع في موقف صعب، فتلاقيني واقف جنبك فانت تقولي لي والله اللي هو انا محققلك اصلا، من مش عشان انت وقفت جنبي في الموقف ده، انا انت من فترة على بالي وما كنتش عارف اقولها لك ازاي، وكنت عايز اعتذر لك وكنت عايز اديك حقك اللي يعني
1: المفروض
2: تاخده مني
1: بالظبط،
2: بس سامحني وهي الظروف جامعتنا. فهو الموضوع وبيتلم هنا يعني. فهو لا يا سيد تسمح لي اختلف معك في الحته دي، احيانا ممكن يقعد لشهور، بس لو الموضوع فعلا كبير والموضوع او العلاقه قويه بينك وبين الشخص ده، فبتحس دايما ان ضميرك مأنبك ان انت جيت عليه، وان الموضوع عدى عليه فتره، فانت مش مستني الظروف تتهيأ ان انتوا الاثنين تخبطوا في بعض عشان
1: تصلح الموقف،
2: تصلح الموضوع ده. حتى وفي اوقات بتاخد الموضوع بياخد سنين.
1: ده لو موضوع كبير بقى، يعني لو انت فعلا لو الموضوع كبير لا ممكن ياخد سنين. لو الموضوع كبير ولو انت انسان فعلا من جواك، يعني في ناس عادي هتكبر دماغها وتقول انا مش هوقف حياتي يعني اقعد افكر في اللحظة اللي عملت فيها كذا وما قلتش كذا وما اديتش للشخص ده حق، يعني خلاص خلصنا ابقى اعوض في شخص تاني. وفي ناس لا ممكن ما تنامش لحد ما تيجي تعوض الشخص ده.
2: في هاني بيقول ضميري صحيح، حسيت بندم شديد لما بقول لزميلتي مبروك عشان كنت فاكرها حامل وطلع انها متقلة شوية في العشاء مش اكتر.
1: يا قلبي
2: لا انا في دي ممكن عادي نايم يعني
1: اتفضل
2: نايم ضميري عادي اللي هو انا
1: اتفضل والبنت بقى تعيش فاهم
2: خلاص بقى ده انا
1: ايه بقى شعورها ايه شعورها
2: فالحلو
1: يعني ايوه بس فالحلو لما يبقى حقيقي، انما لما يبقاش حقيقي يعني لا
2: ماشي عشان لما تيجي في ان شاء الله ربنا يكرمها ويرزقها وتبقى حامل اجي انا اقول لها زل لها اقول لها بقول لك ايه
1: كل ده حامل
2: مين اول واحد قال لك يعني هتجري في الحته دي.
1: انا توقعت
2: طيب في حد بيقول اللي كنت عايز احكي لكم موقف عن موضوع حلقه النهارده، هو اوريدي بيحصل زي اللي قلتوه بالظبط. مره حد عرفه طلب اوردر اكل وكان في كميه زياده بس اكلها، وبعد كده قال لهم ده كان في كذا وكذا وكذا، وده بيبقى نوع من البني ادمين. ماشي
1: مفهوم. طيب جماعة معلش سريعا عايزين نفكركم ان احنا الساعة التانية ان شاء الله هنبدأ فقرة احضرونا، بتقدروا تبعتوا لنا كل المشاكل اللي عندكم اللي احنا بنتناقش فيها وبنحاول نحلها، بنقولش اساميكم تماما، ابعتوا لنا على رقم الواتساب 015-5952-1006 بقول اهو من دلوقتي علشان ايه ولسه مكملين في موضوعنا برضو. هنبدأ الساعة التانية ولا ايه؟ يلا بينا
2: يلا.
3: نجوم اف ام.
4: اربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. اول حاجة اتأكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجة اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. اخر حاجة اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
5: الشاي يا نجم
6: جايب شاي لقائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
5: ده فارس
6: روح هات لي مزياتا، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقة. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزة اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيف.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
6: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: رجعنا لكم تاني، رجعنا لكم تاني ولسه مكملين ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا الساعه الثانيه وكنا بنتكلم في الساعه الاولى على فكره الضمير لما بيصحى في اوقات معينه، ان انت ما بتبقاش يعني اديت لحد حقه كامل، او ان انت حاسس ان انت احرجت حد من غير ما تقصد، وحاسس ان انت في حد المفروض كان يستحق شكر وتقدير اكتر من كده، بس انت شكرته شكر عادي كده اللي هو شكرا ومشيت، اللي هو لا ايه ده انا ليه عملت كده، ليه لما الشخص ده تعب علشاني او عمل لي حاجه مش بتتعمل لي كل يوم، ومش كل الناس ممكن يبقى عايزين يعني عايزين يخدموك بالمنظر ده وعايزين يقدروك بالمنظر ده، لا كان لازم اقدره نفس التقدير ويمكن زياده. الشخص اللي عنده ضمير صاحي فعلا لما بيتلقى حاجه بيديها الدبل بجد، ده الشخص النظيف من جواه، صح. سالك من جواه، انت قلت لي كلمه حلوه انا هديك 3 عليهم،
1: صح،
0: انت تستاهل 3 عليهم، صح. فبنتكلم على الناس دي خلاص، مش بنتكلم على اللي هو خلاص هو ده اللي عندي والكلام ده كله.
1: ومش معنى كده ان انت شخص بتدعي المثاليه، انت في ناس عادي ممكن تيجي عليها ويبقى ضميرك يعني احنا بني ادمين برضو، يعني في شخص اسمه عمر مثلا دلوقتي ده شخص عادي جدا، والله في او احيان ديني شخص مش بدعي عليه المثاليه ولا اي حاجه، بس هو شخص تحب ان انت تمارسي معاه قله الضمير،
0: اللي هو
1: تبقى انت لا يعني تبقى انت
0: بتتلذذي
1: وانت دايما بتحط يعني فاهمه بتديله على دماغ، والله وانا وضميرك ما يعني بالعكس مرتاح. وضميرك يأيد اللي انت بتعمليه، لان في ناس
0: انت بتاخد حق ناس كتير اصلا يعني منه،
1: يعني هو شخص بيبقى مهمش وما حدش عيني معبره وكده، فانت لما بتدي هو بقى ما وراهوش حاجه هو فاضي، وانا دلوقتي بسعره يعني، بس ايا كان شخص ما في اشخاص فعلا ما يصحوش عليك، وفي اشخاص تانية لا انت بتحسي ان الشخص ده ما يستاهلش كده،
0: صح، الشخص ما يستاهلش كده فعلا،
1: فاهمه؟ لكن في شخصيات تانية بتقولي انا عملت كده وانا ضميري مستريح،
0: صح، انت تستاهل اكتر من كده، تستاهل اكتر من كده.
1: وفي واحد زي عمر دي ده اللي احنا بنتكلم عليه بتاع عمر ديدو ده ما يستاهلش ياخد بقى من وقتنا اكتر من كده،
0: بس خلاص شكرا،
1: فاهمه حاجه؟
0: انتهى الموضوع
1: فعادي يعني.
0: خالد بيبعت لنا صباح الفل عليك يا خالد، بيقول انا HR كل اول شهر كل الموظفين بيصحوا ضميري لما المرتب ينزل، اللي بيكون مستني بونص واللي مخصوم له، والمشكله ان لما بتحصل بتكون غلطه مديره المباشر مش انا، بس بحس بتأنيب ضمير جدا جدا. بنحييك يا خالد والله على ضميرك الصاحي حقيقي، يعني انت بتبقى عارف حاسس بالناس اللي حواليك، حاسس بالموظفين اللي بيبقوا قاعدين، فعلا كل شخص تعب وقاعد مستني المرتب ينزل. في ناس بتبقى عامله عندها امال وطموحات واحلام وخطط على البونص اللي المفروض اتوعدوا بيه من فتره ان هو هينزل الشهر ده، بونص ما ينزلش، وانت بتبقى عارف ده وشايف في عين الشخص قد ايه هو مستني حاجه زي دي، متحمس ليها او اصلا هتنقذه من حاجه، وانت بيبقى ضميرك واجعك انه للاسف انت محطوط في الحته دي، وشايف غلطه مين، ان ده مش غلطه الشخص نفسه، غلطه مديره المباشر، بس للاسف الموظف هو اللي لابسها. فانت يعني مفهوم جدا، مفهوم جدا جدا، ومفهوم ان انت اوقات كتير ما بيبقاش بايدك تعمل حاجه، مع ان بحس انه لو بايدك تعمل اكيد هتعمل بس عشان ترضي ضميرك، بس في حاجات بتكون اكبر منك، ان انت خلاص عملت اللي عليك تمام، هو للاسف الشغل لازم يمشي كده.
1: ماشي، في حد بيقول لي فيها جو مالك يا حبيبي بالراحه على الرأي، يا عم ما تقولش رأي. بس يعني مش مشكله، سيبك من يا عم، لا دي قصه تعبانه،
0: في
1: والله في ايه تاني، في ناس بتقول معلش يا جماعه سوري صحيت متاخر، وانا
0: ولا
1: كمان صحيت متاخر والله، بس
0: كلنا صباح الفل متاخر عادي جدا.
1: في حد بيقول انا HR كل اول شهر كل الموظفين بيصحوا ضميري لما المرتب بينزل، اللي بيكون مستني بونص واللي مخصوم له، والمشكله ان لما بتحصل بتكون غلطه مديره المباشر مش انا بس اللي بحس بتانيب الضمير قوي. ده خالد جمال،
0: انا نفسي اكلم خالد والله احييه، اقول له انت من الـ HR الطيب الاتش ار الحسيس. مش بنحب يا جماعه نعمم والله العظيم خالص. انا عارفه ان الاتش ار للاسف بيبقى محطوط في دايما بيحصروه في ادوار الشر يعني، بس مش دايما، بالعكس حقيقي يعني. كان معانا مكالمه او مسج انا مش فاكره بالظبط، بس كان معانا اتش ار بيقف في صف الموظفين. يعني كنا بنتكلم اللي هو لا انا بقف في صف الموظف وعلى طول باخد له حقه. واتكلمنا قلنا على فكره دي الشغلانه نفسها، الشغلانه ان انت تقف في صف الناس كلها، يعني ما بتاخدش تنحاز للمديرين او تنحاز لحد معين وتبقى ضد الموظفين وتبقى انت بس الاتش ار شغلتك ان انت بتخصم، ان انت مركز، ان انت ما عملتش، انت جيت ساعه نص ساعه متاخر فانت هيتخصم. لا انت برضو زي ما هو اتخصم له عشان غلط في مره، لا من حقه ان هو لما يشوف شغله كويس ويعمل زياده ياخد مكافاه، ترشح ان هو ياخد مكافاه، حاجات كتيره جدا. فانتوا مش لازم نبقى احنا بنتكلم في الشر بس يعني. بحبكم في الله واحنا كمان بنحبك في الله. عبد الرحمن زبادي، صباح الفل عليك يا عبد الرحمن.
1: صباح الفل يا زبادي.
0: ايه القصه حزينه شكلها؟
1: لا مش حزينه والله خالص. لا ده يا ابني اسمه عمر ديدو.
0: حزينه
1: عمر ديدو يبقى قصته حزينه. ماشي، في حد بيقول صباحكم زي ماشي ربنا يخليكم والله. انا بقى عندي في التيم واحده والله العظيم لو ما اديتهاش عالي بتتحول على باقي التيم وتشتغل تنظير وتناكه، بفضل ماسكه نفسي عنها لحد لحظه معينه بشدها فتقلب كتكوت حرفيا. فيا جماعه مضطرين احيانا للاسلوب ده. في ناس بتستحل فيها الموقف ده على فكره. ما هو احنا في الاول في الاخر بني ادمين، احنا برضو مش هندعي المثاليه ان انت الضمير صاحي 24 ساعه، بس هو طول ما هو بيصحى في اوقات كتير في مواقف، احنا بنتكلم الضمير بيصحى في موقف بعد ما الموقف يكون عدى. ممكن يكون حصل حاجه النهارده بالليل تلاقيني ابتديت استدرك الموقف وبكره تاني يوم ابتدي احاول اصلحه، اقول والله يا فندم انا اسف ان حصل امبارح كذا كذا، تقول لي يا ابني انا اصلا ما خدتش بالي. هي اصلا مروحه مقطعه نفسها من العياط بس عملت الحركات.
0: ايه ده ايه ده ما خدتش بالي؟
1: الحركتين الحموصي دول عشان بس ايه؟
0: عينيكي مرمه كده. لا ما فيش بس كده.
1: لا يا ابني انا ما خدتش بالي خالص وبتاع. لا والله انا اسف وانت بتشاوري لي امبارح وانت معديه انت واصحابك وبتاع مش عارفين، كنت انا بس مركز في حاجه مش عارف. قالت لي لا لا يا ابني عادي ولا يهمك، انت اصلا شاورت ايه؟ انت اصلا ما شفتكيش. انا حد اللي قال لي، حد اللي قال لي والله.
0: تدمير الخواطر.
1: اه والله.
0: عمرو نبهاني. ايه يا عمرو يا نبهاني؟ صباح الفل. صباح الفل عليك. مش فاهم المسج قوي بس حاساك بتلقح عليا كلام، بس انت براحتك تعمل اللي انت عايزه. ماشي.
1: في حد بيقول سؤال، انتوا ليه انت وفانا غيرتوا اماكنكم؟
0: حب لخبطكم كده.
1: مش كوشه. فاهمين قصدي؟
0: حب لخبطكم.
1: لا دلوقتي فتره فانا فانا هي اللي موجوده على الميكسر بتطربنا بقى على
0: ما تسلمنيش. يلا هطربكم حالا يا جماعه، لسه مكملين معاكم. ونداء اخير، نداء اخير للمسجز بتاعتكم علشان نبدا فقره احضرونا. اللي عنده مشكله يبعتها لنا علشان نتناقش فيها ونبدا نحلها. وما تقلقوش ما بنقولش اسامي ومش بنحكم على حد.
1: يا عمر اديبو لو عندك مشكله روح
0: صاحبي يا صاحبي اسكت.
1: روح حلها.
0: اسكت.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
1: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احضرونا احضرونا بجد. بدأنا فقرة احضرونا، جالنا كذا مشكلة، ويعني بما ان يوسف نورنا بقى هو يختار المشكلة، يعني احنا محتارين بصراحة.
2: اخترنا مشكلة بس انا مش عايزة تبدو ان هي شخصية، يعني بس
1: هي مش شخصية خالص،
2: هي قريبة يعني
1: وبتواجهنا كلنا. يعني بتواجهنا كلنا
2: بيها حاليا. بس هو في حد كان بيقول ان هو تعرض لظرف قاسي جدا، وهو فقد حد عزيز عليه وهي والدته وكده، وحد من عشرة عمره، صديقة العمر يعني، كانت مأثرة معاه جدا في الفترة دي، وكان بيعتبرها أخته، وكان دايما على طول عندهم في البيت ومتربية عندهم والحاجات دي كلها. فهي لما أثرت معاه وكده ابتدت تحس ان هي عايزة تلم الموقف، فابتدى يحس ان هي عايزة تقف جنبه لمجرد ان هي تكون عملت الواجب وبس، وهو بيحاول انه على قد ما يقدر يبقى ذوق وان هو يصدها، لان المفروض ان اللي بيننا مش واجب. يعني في ناس يقولك انا ما كنتش مستني منهم حاجة، جم وقفوا جنبي وعملوا الواجب فواجبهم ده على راسي، بس لما الواجب ده يبقى من حد قريب كده الموضوع بيبقى قاسي. بحاول اوصلها اللي هو انت لو عايزه توصلي لي هتعرفي توصلي لي، انت لو ما بردش على التليفون لاني مش قادر وعندي ظروف، وانت مقدر الظروف دي كلها. فانت هي من كتر ما هي مش عارفه تلم الموضوع هي بتحاول تلومه، اللي هو انا بحاول اكلمك وانت لما بتردش، فهي مش مقدره، بيقول له هي مش مقدره ظروفي. فهو بالنسبة له صعبان عليه ان هي بالنسبة له عشرة عمر، وبتحاول ان هو تجيبها في انا بحاول اكون متواجدة وانت اللي
1: رافض ان انا اكون متواجدة او مش متقبل ده. هو قايل ان هي كانت مقصرة من قبل ما الموضوع يحصل اصلا، يعني هي كانت مختفية ولا اختفت فجأة لما الموضوع حصل؟ هي كانت مقصرة معايا اوريدي من قبل ما الموضوع يحصل.
2: من قبل ما الموضوع يحصل،
1: فهي يعني يبدو ان هي ضميرها صحي، ان هي عارفه ان هي مقصره مع صديق عمرها،
2: بس بتلبسها له اللي هو
1: انا عملت
2: انت اللي
1: عليا
2: انت اللي مختفي.
1: وانت مفهوم.
2: فهو بعد بيقول لنا ان هو طبيعي عندي حاله وفاه وفقد والدته، فطبيعي اكون مختفي، والناس بتعرف تقف جنبي وانا مختفي بيعرفوا يلاقوني. بيسألوا حد من اللي حواليا، يعني هو مش عارف يرد على الناس، بس هو ممكن يكون بيرد على واحد او اتنين، فهو والبيت دايما على طول عنده ناس والحاجات دي كلها، فهو بيقول لك الناس دي كلها بتيجي منين، بناء ان هو بيكلموه ما بيردش، فبيكلموا الناس اللي حواليه بيعرفوا الاخبار
1: اللي
2: منه.
1: عايز يوصله يعرف يوصله
2: بالظبط. فهو شايف ان هي تقيلة جدا على قلبه الفترة دي، وبيقول انا مش عارف اتعامل معها بعد كده ازاي، مش عارف حطها في نفس المكانة، وفي نفس الوقت هي مش مبينة اي احساس بالذنب او اي نوع من انواع الضمير الصبي، من احنا كنا نتكلم على موضوع الضمير ده، فهي بتحاول تلبسه هو اللي هو انا حاولت اقف جنبك وانت اللي ما ساعدتنيش. فهو بيحاول بس يقول هو عايز يوصل لها حاجات من غير ما يبين ان هو بيعاتبها، عشان لو عاتبها ده معناه ان هو لسه باقي على الصداقة دي.
1: هو اكيد مصدوم واكيد مش عارف يتعامل ازاي، واكيد في اللي مكفيه في اخر همه ان هو يفكر في الشخص ده هيحس بايه. المشكله كمان ان يعني في عز اللي هو فيه انت بتلوميه كمان ان هو مش بيرد عليكي، او ان هو طب ما هو طبيعي هي غالبا على راسها بطحه، وهو اصلا مش بيرد على حد، يعني ممكن يكون زي ما بيردش عليها مش قادر يرد على كذا حد تاني، بس هي علشان على راسها بطحة او حاسة بتأنيب ضمير ابتدت تقلبها خناقة، ده انت اللي بتبعدني، انت اللي مش عايز ترد عليا، انت اللي مش عارف ايه، انا عملت اللي عليا وبحاول بالزبط ان انا اكون جنبك وانت اللي رافض ان انا اكون جنبك.
2: لما يكون في عد في ظرف عامة واللي قدامه يحسسه ان انا عملت اللي عليا،
1: مش عايزه
2: اقول كتر خيرك.
1: بالظبط.
2: مش يعني انت كنت انت كنت اولى بالمجهود ده توفره لصحتك لوقتك لاهلك لناسك. لو انا كنت بعتبر نفسي من ناسك فانا اللي كنت غلطان مش انت. فحتى في دلوقتي يارا بعتلنا بتقول هيقف في شدتك ناس غير الناس اللي انت عطيتهم دايما في دماغك.
1: سبحان الله.
2: بتحصل طبعا.
1: بتحصل.
2: بتلاقي كتير. ان في مواقف كتير جدا الواحد بيقع فيها وبتلاقي ناس ربنا بعتهم لك من السماء. يقفوا جنبك ووقفتهم جنبك دي بتبقى عندك بالدنيا. وفي ناس تانية اللي بيغزلوك بتتوجع. في ناس ما بتركزش في الموضوع ده والله. الواحد بيبقى برضه في هم غير الهم ووادي غير الوادي خالص. بس في ناس بتبقى فارق معاها.
1: لا في ناس
2: انت يقول لك انت كنت فين وقت وفات والدتي او وقت وفات والدي او اخويا او ايا كان. فانت بتبقى فعلا في ناس بتتسند عليهم بتبقى حيطه مايله.
1: صح.
2: وفي ناس تانية بتبقى جولك عشان يبقوا سند حقيقي. ومواقف معينه بتعرفك معادن الناس وبتبتدي تعلم على ناس معينة والمعايير بتاعتك بتبتدي تختلف والرانكينج أو ترتيب الناس عندك
1: أولوياتك
2: بيبتدي ياخد يعني شكل تاني خالص. فبمناسبة الرسالة صاحب الرسالة بعتها يعني بيتكلم بيقول إن هي واحدة صديقة عمر وطول عمرهم يعني واكلين شاربين وهي متربية في بيتنا والبيوت كلها مفتوحة على بعض
1: والدتي دي كانت
2: زيها زي والدتها وكل حاجة. ولكن هي طول ما هي محسساني ان هي عايزة تعمل واجب وخلاص انا مش عايز حاجة منها لان هو عدى فترة كبيرة جدا عدى شهور. وهي بتحاول تفهمه ان هو في الاول ما عرفتش تقف جنبه عشان كانت مش فاضية
1: عندها ظروف معينة شرحها
2: مش فاضية
1: مش فاضية
2: مش فاضية.
1: ايه ده؟
2: ودلوقتي انا موفره لك كل وقتي وانت اللي مش فاضي فانت اللي مختفي فانت اللي مقصر في صداقتنا دلوقتي فمش مساعدني ان انا اقف جنبك. انا بس عايز اقول حاجه ان فكره انه لما يبقى حد واقع في ظرف معين زي كده مش هو اللي بيساعد ابدا ان احنا نكون واقفين جنبه. يعني هو احنا اللي بنهيئ الظروف بتاعتنا وبنصنع الفرص عشان خاطر يكون موجودين مع الشخص ده.
1: صح.
2: الواحد لما يكون بيعدي بظروف معينة بيبقى صعب جدا ان هو يرد على الناس بيبقى صعب جدا ان هو يشوفهم. ولكن
1: مطلوب منك انت المجهود الكامل ان انت تقف مع الشخص ده. طبيعي ان الشخص ده ممكن يبقى مش قادر يرد عليك ظروفه صعبة حاجات كتيرة جدا ممكن يبقى حتى مش عايز يرد هو عايز وقت لنفسه فانت عايز تكون جنبه هتتصرف هتتشقلب زي ما بيقولوا علشان تقدر ان انت تكون جنبه. سمعنا مشكلة الشخص اللي بعت لنا مشكلة النهاردة. لو حد مر بنفس التجربة هو دلوقتي بيقول لنا يتعامل ازاي مع صديقة عمره دي بعد كده لانه مش قادر يعني مش عارف يتعامل معاها طبيعي ومش عارف يتصرف معاها
2: وفي نفس الوقت عايز يوصل لها ان هي مقصرة من غير ما يكون بيعاتب
1: لان هو مش في حتة العتاب دي
2: مش في حتة
1: هو العتاب للشخص اللي بجد يهمنا
2: يستاهل
1: يعني يستاهل العتاب فهو مش عارف يتصرف معاها ازاي
2: ان هي بيقول ان هي بتحاول هي اللي تلبسه الغلط
1: كمان
2: اللي هو انت اللي انت اللي يعني مش موجود وانت اللي مش متواجد وانت كدا. اللي مخلينا يعني فهو لا بيقول انا حتى بتقول له انت فين بيقول لا مفيش عندي بس حالة وفاة يعني
1: طيب.
2: انت عارفه فيعني ابعتوا لنا وقولوا لنا ممكن الموضوع ده يعدي ازاي. في ناس والله ما بتركز خالص في القصه دي كلها وفي ناس بتخرج الناس بره حياتها على طول يعني انه بتصفي.
1: قلنا لو انتوا مريتوا بنفس التجربه سواء كان عندكم يعني مرحله في حياتكم مؤلمه والناس كلها كانت المفروض تكون جنبكم اقرب الناس ليكم ما كانش جنبكم تعاملتوا معاهم ازاي بعتوا لنا على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك.

0: طيب سعر جروم الذهب عيار 24 ب 7109 جنيه للبيع و 7074 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6220 جنيه للبيع و 6190 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 50376 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي

0: قرب كازجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في،
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: طيب في حد بيقول اكتر حاجة بتنرفزني ان الشخص المقصر بيحط اللوم عليك باختلاق اي حاجة، زي اصل انت التليفون بتاعك مش بيجمع وانا بتصل عليك على طول، مش عايزين يتحملوا اخطائهم وتقصيرهم. وللأسف الناس دول تبقى مقتنعة من جوه ان اللوم عليك انت، وانت اللي مفروض تلام. الناس دي قابلتها في حياتي وتغيرت مكانتهم 100%. انا مش هفضل ارقى علاقة قصد ان هي تفضل تقصص من هنا على تلزق من هنا على الموضوع ده،
1: بتتحايل على علاقة ان هي تتكمل يعني.
0: فانت يا صاحب المشكلة انسحب بشوية بشوية، وصدقني هي مش هتعمل اي محاولة قوية عشان ترجع صداقتكم وعلاقتكم زي الاول. واضحة انها مش هممها انها تكون جنبك وقت محنتك، وانها بتكون بس ايه بتعمل كده
1: تقضيت
0: واجب بالظبط
1: عشان ما حدش يغلطها.
0: في حد بيقولك هي ما كانتش مقصرة، هي بس اتكشفت على حقيقتها. صباح الفل يا امجد
1: كمان.
0: في حد بيقول يا نهار ابيض ايه ده. صباح الفل يا صديق، هنحاول نقرا الرساله. طيب
1: صباح الفل يا صديق.
0: بس هو بيقول يعني عشان تلخيصا للموضوع ان هو يعني بيقول ان ربنا نور بصيرتي في يوم الايام وعلمني ان افضل سند ليا هو ربنا، ان اي سند تاني ما ينفعش نحطه في خانه الضمان الكامل. لان في ناس كتير جدا بسبب الظروف والحاجات دي كلها، ظروف الحياه بتاخدهم مننا، فبالتالي ما نعتمدش قوي على الناس. وكان برضو في يارا بتقول اهم حاجه من الحاجات دي ان احنا نقلل
1: سقف التوقعات. للاسف يا يارا للاسف الواحد بيبقى بيفكر بعقله ويقول طبعا المفروض اقلل سقف التوقعات، بس لما بتقعي في مشكله كبيره يعني واقعه في حياتك بتركزي قوي مين اللي جنبك للاسف. علشان كده بنتخض اوقات، بنلاقي انه اقرب الناس لينا اللي احنا كنا متوقعين ان هم يقفوا جنبنا مش جنبنا. بنكتشف ناس مش هقول على حقيقتها، لان عايزه بس اوضح حاجه، في ناس ما بتعرفش تواسي، هي شخصيتها كده. في ناس بتتوتر جدا في الحالات دي، لما الشخص يبقى في مشكله كبيره، لما يبقى في مصيبه او حاجه. في ناس ما بتعرفش تتعامل في المصايب، وبيقولوا ده، بيقولوا انا موجود بس انا ولا بعرف اقول ايه ولا بعرف اتكلم ازاي ولا، بس انا موجود لو عاوزتني في حاجه انا موجود. وفي ناس بتختفي بقى عمدا بقى، مش عشان حاجه، لان تاخر همي انا هقف معاك ليه، انا عندي حاجات تانية عايزه اعملها، وانا ليه يعني انت بالنسبه لي مش مهم للدرجه. فاحنا الفتره دي بنكتشف ناس كتيره جدا على حقيقتها، بنكتشف شخصيات ناس، بنكتشف ناس ما كانوش قريبين مننا وهيفضلوا مش قريبين مننا برضه. يعني الحياه تاخدهم وهتاخدك في حته تانية، بس وقت الجد وقت الزعل هتلاقي الناس دي اول ناس واقفه قدامك، واقفه جنبك، واقفه في ظهرك. ف مواقف دي بتبين لنا ناس كتير على حقيقتها.
0: انا شايفه انه يعرفها حجم علاقتهم بقت عامله ازاي دلوقتي، ويواجهها باللي عملته عشان تبقى عارفه هم ما بقوش صحاب قريبين ليه. وده مش اسمه عتاب، ده وضوح ان هم مش هينفعوا يكونوا زي ما كانوا قبل كده.
1: مفهوم.
0: ماشي منا، بس تسمحي لي اقولك ان هو بيقولك، هو كان مأكد علينا في الرساله، بيقولك ان هو نفسه يوصل لصديقته دي الكلام ده، بس مش عايز يتكلم معاه بشكل مباشر عشان خاطر لو باين كده هيبان ان هو متضايق، هو متضايق وكل حاجه، بس هو هيبان ان هو اللي بيستقطبها ناحيته. عكس هو شايف ان هو عايز يديها كلمتين بس يوصلها بقى من خلال حد وكده. في حد بيقول احيانا الناس بتسوق فيها لما ما بنوقفهمش عن اللي بيعملوه ونواجههم، وبعدها خلاص بقى هو اصلا عرف هي على ايه، فمش محتاجها في حياته لانها مش صاحبه اصلا. ماشي.
1: طيب في ناس بتقول، في حد بيقول في ناس قطعت علاقتي بيهم، وناس علمت عليهم، وناس عارفه انهم ما بيعرفوش يواسوا او يكونوا جنبنا. ايمان
0: ماشي. بس ممكن بقى يتحطوا في خانه تاني.
1: صح.
0: ما بيعرفش، بس بيعرفوا يضحكوا، بيعرفوا يخرجوا، بيعرفوا يبسطوا، بيعرفوا يكونوا موجودين في الاوقات اللذيذه. تمام، على عيني وعلى راسي، بس نعيد تشكيل الصداقه دي او شكل العلاقه. ما بقولش انا من مدرسه ان احنا ممكن عادي، لا مش شرط ان احنا نقطع، بس كل واحد ممكن يعرف مقاسه يعني من الاخر، مكانته عندي هتبقى عامله ازاي، الحاجات دي كلها. بس انا برضو لصاحب المشكله انا عايز اقول له، بما ان انت واضح ان هي صديقه مقربه يعني وكده، ماذا لو بخصوص بقى موضوع الساعة الأولى كمان، ضميرها صحي في يوم من الأيام وجت
1: إيه بقى؟
0: قدمت إيه؟ يعني اللي هو
1: عشان دي بتفرق جدا.
0: جت قالت لك أنا قصرت بصي
1: تمام،
0: أنا من مدرسة بزعل وممكن ألوم وممكن أعاتب طبعا على حسب الموقف، موقف زي ده ممكن أعمل زيه، ممكن أقول خلاص هو كل واحد، وبالعكس أنا هكون مرحب إن هو
1: يا ستي عايزة تيجي
0: أهلا وسهلا كتر خيرك، أنا عدى فترة كبيرة وكل حاجة وبعد العيد ما يتفتلش ريحك، وأنت من الناس اللي المفروض تبقي موجودة أصلا في الفترة اللي فاتت دي كلها، بس خلاص قصرتي وعملتي مفيش مشكلة خالص أهلا وسهلا، بس والتعامل هيختلف يعني بشكل
1: خلاص
0: خفي كده
1: في التعامل عامة، خلاص هيبقى يتغير
0: بالظبط، بس تشتريني بان انت تبقي جايه عارفه انت غلطانه في ايه، تقولي لي انا حاسه بجلت في حاجه معينه، حاسه ان انا او انا حاسه بالذنب في حاجه انا قصرت فيها، انا عملت كذا، انا وقت ما كنت بقول لك انا مش فاضيه، انا كنت بمر بواحد اتنين تلاتة، ممكن اكون هولت في المواضيع عشان انت تتعاطف معايا بشكل عادي، ممكن اكون كدبت عليك، ممكن اكون لو الموضوع جالي زي ما هو بتفاصيله بحواديته بكل حاجه،
1: وان انا ندمانه
0: وان انا
1: ندمانه
0: ان ده حصل معاك انت بالذات انت، فتحس ان انت شرياني، ان انت لو ما حصلش كده انت تقدر تفضل مستمر على موقفك. على فكره ده مفيش حد يقدر يغلطك في الاول في الاخر،
1: لا خالص،
0: خصوصا ان انت بتقول ان هي شخصيه قريبه منك بس انت بتقول خلاص انا قفلت منها، بس مش عارف اوصل لها ازاي ان انت مش على الليسته.
1: هي هتحس بالتعامل بقى ساعتها، وقتها التعامل هو اللي هيوصل رساله انه خلاص انت مش على الليسته انيمور. بس فعلا لصاحب الرساله ممكن في يوم من الايام ممكن، بس برضو ما تبقاش عايش على الامل ده، لان برضو ده بتبقى حاجة اللي هو انا مستني وضميرها يصحى وترجع خالص خالص. انت تعامل طبيعي، ركز في نفسك، ركز في حياتك، انت شايف مين اللي كان حواليك وشايف مين اللي ما كانش معاك وشايف مين اللي قصر معاك، ما تنتظرش حاجة من حد يعني. وهي لو جت معتذرة ساعتها انت ليك حرية الاختيار تماما، هل فعلا صداقتكو دي تستحق ان انت تمام تسامح ويلا بينا واللي فات مات، وبرضو يبقى بليمتس معينة او تبقى بحدود معينة، وتبقاش حاطط برضو الاكسبكتيشنز او التوقعات المعينة منها، علشان انت مش ضامن برضو ايه اللي ممكن يحصل، وحقك جدا ان انت ترفض وتقول لا خلاص، وده بيكون قرارك وانت حر فيه، وحقك جدا ان انت ترفض الاعتذار ده.
0: طيب في خالد بيقول صاحبي 16 سنة، تخيل الصحبية وصل لفين، أكبر مشكلة في حياتي بسببه للأسف، الضربة ما بتجيش غير من القريبين مش كلهم، بس الحذر واجب.
1: ما هي يا جماعة عمرها ما هتبقى ضربة غير لو من حد قريب قوي، ده اللي أنا بحاول يعني أقوله، إنه لو حد بعيد عنك أو ما يهمكش قوي ما جاش وثاني عادي يعني، ما ظروفه ما سمحتش، مش فارقة معاك، هي بتبقى ضربة علشان الشخص ده
0: بتفرق معاكي لما بيظهر، يعني لما انت يبقى في شخصيات ما كنتيش مستنيه منها حاجة خالص ولا كنتي تتوقعي، فبتحسي وجودك فرق،
1: صح،
0: سؤالك فرق. بس لما يبقى شخص زي القرابة اللي هم بيتكلموا عليه بيقولك عشرة عمر وبتاع، فدي قصة تانية خالص. في جلال بيقول انا مؤمن بفكرة الفرصة التانية بشرط الندم زي ما يوسف بيقول، انما المكابرة هي اللي ممكن تنهي كل شيء، او انك ترجع تتكلم عادي كأن ما فيش حاجة حصلت ويلا بينا نعدي الموقف، هي ما بتمشيش كده، لا نحن نرجع نتكلم عادي وما فيش حاجة حصلت ويلا بينا نعدي الموقف، الكلام ده لما نكون شدنا واحنا قاعدين في قعدة هزار فسيكبنا على بعض، وبتحصل على فكرة في بين اي شل عادي، ايا كان سنهم ايه، ايا كان وضعهم الاجتماعي ايه، القفش والهزار والنكش والحاجات دي كلها احيانا بتقلب، مش اقول بجد بس احيانا ممكن بتقلب بغم
1: بالزبط.
0: في حتة كده تلاقي ان في حد قام القعدة موده مش حلو النهاردة، فما تقبلش الهزارة اللي بنهزرها كل يوم، فبتحصل وبتحصل مننا وبتحصل من اللي حوالينا، ممكن بسبب ظروف، ممكن بسبب ضغط، ممكن بسبب حاجات كتير جدا. بس في مواقف معينة حقيقية انا ما اعتقدش ان احنا هنعرف نعدي يعني. بقول لو احنا بنتكلم على النكش والقعده وحد صغر مخ وام القعده وبتاع، لا عادي احنا هنيجي تاني يوم مع بعض هننكش بعض وهنتريق على اللي حصل امبارح والكلام ده كله هتعدي، ومش لازم نقعد نلوم ونبكت في بعضينا تمام. لكن لو موقف كبير زي صاحب الرساله بيقوله لنا ده، انا اعتقد ان انا لا ما احبش ان انا
1: لا هتبقى صغر يعني، لا مش هنصغر الموضوع كده، الموضوع كبير مش هفوت دي لما يبقى في حاجه فعلا اللي هو قفش بسيط، مشكله بيني وبين صاحبي. انما انا في مصيبه، انا في مشكله كبيره، وكنت متوقعك انت اول الناس اللي تكون جنبي، بس انت ما كنتش جنبي. يعني نرجو ان صاحب المشكله يكون وصلت له الرساله، ورسائلكم كلها اكيد وصلتكم يعني وصلت له، وان شاء الله خير ان شاء الله يا رب. لو البنت دي بقية على علاقة الأخوة والصداقة اللي بينكم، أكيد في يوم من الأيام هترجع، وهترجع معتذرة وندمانة ومعترفة بغلطها، وهتديك وقتك كل الوقت اللي انت محتاجه عشان ترجع تسامح أو لأ، لأن انت هيكون لك حرية الاختيار تماما. وفي نفس الوقت مواقف اللي زي دي اللي بتعدي علينا بتعرفنا مين الشخص الحقيقي في حياتنا ومين الشخص المزيف. وقت حلقتنا خلص، بس كلامنا لسه ما بيخلصش، وهنشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد بمواضيع جديدة
0: يلا بينا
1: وأيام جديدة.
0: طيب دعي وملك شديد هتكون موجودة مع حضراتكم برنامجها التلات كروت كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11، بكرة إن شاء الله نقابلكم في حلقة يوم الخميس من أي صباحك صباحكم زي الفل.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن KPM Plus اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس
2: روح هات لي مزياتك، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقولك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يعقد اليوم قمة مع نظير الصيني لبحث تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.
3: وزير الري يصل إلى ألمانيا لتعزيز الشراكة الدولية داعمة للأمن المائي والتنمية في أفريقيا.
2: قافلة زاد العز 270 تتجه إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الفلسطينيين.
3: دار الإفتاء تنظم اليوم مؤتمرا دوليا بمشاركة قيادات الإفتاء من 80 دولة لبحث مستقبل الأسرة.
2: غارة وقصف في إسرائيلية عنيف على بلدات في جنوب لبنان.
3: الأردن والكويت والبحرين يعلنون اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أجواءها.
2: القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال سلسلة ضربات على أهداف عسكرية إيرانية.
3: وزارة الصحة تعلن وفاة 16 شخصا وإصابة 28 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق دهب نويبع بجنوب سيناء.
2: وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة لإعداد فعاليات استقبال مصر لظاهرة كسوف الكلية للشمس.
3: اليوم الجونة يستضيف المقاولون العرب والاتحاد يحل ضيفا على أبو قير للأسمدة والسيراميكا كيلوباترا أمام مودرن في الدور الممتاز.
2: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم معاه التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من التلات كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح علشان نلعب بالتلات كروت بتوعنا، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. وخلال الساعة دي تقدروا تبعتولي على 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 38-35-02. ماشيين عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. طمنين عليكم، ايه الاخبار؟ اخبار الشغل ايه؟ اخبار الحياة ايه؟ اخبار الاسرة ايه؟ اخبار الصيف ايه؟ يعني اعتقد ناس كتير خلاص ابتدت بقى تنزل من المصيف وخلاص رجعت بقى كل حاجاتها بيوتها، وابتدوا بقى ايه يبدأوا كده من جديد يرجعوا للروتين. متهيأ لي ناس كتير قوي مع بداية شهر 9 كده بتبتدي ترجع من تاني، وناس تانية بتستغل بقى فرصة ان شهر 9 جه وبتبتدي بقى تصيف اصلا في الوقت ده، لان اعتقد الوقت بيكون حلو قوي، الجو بيكون خلاص بدا يبقى لذيذ، ما بيكونش حر قوي، والبحر كمان بيكون حلو، لان البحر السنه دي كده كان مجنون، بقاله سنتين البحر مجنون قوي والدنيا بايظه خالص، فبحس ان شهر 9 كده الدنيا بتبقى لذيذه. في ناس خلاص بتخلص الصيف بتاعها وبترجع تقعد في البيت، وناس تانية بقى بتبتدي الصيف بتاعها في شهر 9. فطمنوني عليكم، قولوا لي كده ايه الاخبار والدنيا عامله معاكم ايه، علشان بس انا عايزه اقول لكم حاجه وهدخل عليكم بحاجة كده صدمتني أنا شخصيا من كام يوم، وقلت أنا مش هطنقت لوحدي يعني وحد عنده معلومة إن السنة دي سنة 26 دي 2026 فاضل عليها أربع شهور، يعني إمتى إزاي فين مش عارف، السنة جريت جري غريب واتشفطت مننا، ما عرفش إيه اللي حصل، يعني مش فاهمة إيه اللي حصل فيها. كنت قاعدة بتكلم مع أختي وبعد كده بقى عمالة بتحاسبني على الحاجات اللي أنا عملتها وما عملتهاش السنة دي، لان انا كنت مقرره يعني اعملها وكده. وبعد كده قالت لي ملك انت عارفه ان السنه فاضل عليها اربع شهور؟ حسيت للحظه كده ان انا بجد مصدومه قوي، اللي هو إيه ما لحقتش اللي حصل انا ما لحقتش بجد، لان انا كمان اول السنه دي فردت نفسي فرده بقى كده، قلت السنه دي سنه تحقيق اهدافي وامنياتي وعمل كل حاجه انا نفسي فيها، و2026 دي هي خلاص السنه اللي هي. وكتبت بقى كمان، كان في احد المستمعين اللي يعني عزيز على قلبي جدا ومخلصين لبرنامج الثلاث كروت، احمد عيد اعتقد، ويفكرني لو هو فعلا اللي قال لي الاقتراح ده، بس فاكر قبل ما نبدا السنه او اول ما بدانا السنه بكام يوم كده قال لي بص يا ملك انا اول كل سنه بجيب ورقه وبكتب فيها اهداف السنه، وكل شويه باجي ابص عليها واشوف حققت ايه واعمل تشيك كده ان انا حققت الامنيه دي او الهدف ده. قلت له يا احمد والله عظيم فكره جميله جدا انا هعمل الفكره دي وانا متحمسه قوي ليها، وحسيتني ان انا كده ممكن ابقى منتجه اكتر وان انا يعني اعرف اعمل الحاجات اللي انا عايزاها واعملها. كتبت كتبت الورقه بس بس في حاجه صغيره هي مش لاقيه الورقه الورقه ضاعت مني يعني هم في دماغي، بس اعتقد في حاجات كانت مكتوبه اكتر في الورقه، يعني انا حتى مش عارفه ارجع يعني اعمل صح على ايه، يعني التشيك اللي انا عامله ده اعمل تشيك على ايه. المهم ان انا اتصدمت صدمه ان خلاص فاضل اربع شهور على السنه، وان انا محتاجه كل الاهداف ادور على الورقه مبدئيا عشان ارجع اشوف انا ورايا ايه محتاجه اعمله، ومحتاجه في الاربع شهور دول الحق ان انا اخلص كل الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها دي، والاهداف اللي انا موجوده في دماغي وعلى الورق، وان انا فردت نفسي قوي اول السنه. انا من ساعتها اصلا وانا مبلمه كده حاسه انه هعملها ازاي، هنعملها ان شاء الله بس هعملها ازاي مش عارفه. وبعدين قلت بقى ايه اجي اشوفكم كده هنا انتوا عاملين ايه، يعني يا رب ما تكونش الحلقه النهارده يعني صحراء جرداء، يعني ان شاء الله تكونوا احسن مني ولحقتوا ان انتوا تخلصوا شويه حاجات من اللي انتوا كنتوا ناويين ان انتوا تعملوها السنه دي، لان خلص الوقت يعني كالصيف لازم نلحق، يعني مين بقى لحق مين ما لحقش هنشوف النهارده. ابعتوا لي على 015-595-1006 رقم الواتساب، بتدوا لنفسكم انهي كارت من التلات كروت في تحقيق اهداف 2026 اللي بتخلص مننا. حتى الصيف يا جماعه خلص بسرعه جدا، جري بسرعه يعني مش عارفه ازاي، 6 7 8 اوف كده اتشفطوا مننا هم كمان، فهي السنه كده كده بتجري. فقولوا لي لو انتوا ماشيين على الخطه صح، لا وحققين الاهداف اللي انتوا كنتوا فعلا عايزين تعملوها وواصلين لها، او حتى ماشيين في الخطه او على الطريق فده كارت اخضر، لو لا انتوا ما فيش حاجه خالص ومصدومين زيكم ان خلاص فاضل اربع شهور وما حققتوش اي حاجه ده كارت احمر، ولو انتوا يعني حققتوا جزء وفاضل جزء يعني الموضوع تتتت كده في النص في اللذيذ منه ده كارت تفاوض. والله انا في حاجات حققتها. هل تفتكروا ممكن اكون بلعب النهارده بكارت التفاوض؟ مش عارف، هنشوف. ابعتوا لي على 015 595 1006 رقم الواتساب، ونجومه 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الار دي 3833502. مهمه جدا عامه الحلقات اللي بنعملها كده كل فتره علشان اطمن عليكم عاملين ايه، واطمنكم على نفسي كمان، يعني دايما بقلقكم عليا بس احب اطمن عليكم. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: فكرك ليه أنا ما دخلتش جراحة؟ رغم أن أنا كان نفسي فيها جدا.
6: حدي الحمد بخليك.
7: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
8: إحنا مشاريعنا بتكبر، منت فين من كل ده؟
9: بتسأل لي علي.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV.
7: كده كده مش هتطول معانا.
3: نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد.

0: جماعة والله أنا كان نفسي أعمل لكم صوت إنذار أو أي حاجة، بس الحقيقة إن الحاجات دي ما تنفعش خالص في الراديو، علشان يعني حفاظا على كل الناس اللي بتكون دلوقتي في الطريق أو سايقة، ما ينفعش بقى نخضكم بالحاجات دي. ممكن أصرخ عادي على الهواء. انت خلاص فاضل 4 شهور على السنة، ومستنى بجد بجد معرفش يعني، فجأة اتسحبت من تحت رجلينا كده، واللي هو ايه خلاص داخلين على 27 امتى ازاي حصل امتى ما لحقتش والله ما لحقتش عارف ما لحقتش يعني اعمل ايه ما كده. في ناس عرفت تلحق ونظمت الدنيا وكتبت وحافظت على الورقة مش زي، وعندها أهداف معينة وعرفوا يعملوها، وناس تانية ما عرفوش خالص وحسوا فجأة أنه لسه بدري ما زي كده لسه بدري، ده لسه مخلصين رمضان وإحنا فين، وبقيت بداية السنة فين، ده الصيف لسه. وبعد الصيف بقى قعدنا كده نجري لحد ما إحنا خلاص 4 شهور والله بالظبط. وفي حد بعت لي بيقول لي لا يا ملوكة فاضل 3 شهور. همسة جمال صباح الفل عليك يا هموسة، لا يعني ركزي معايا، شهر 9 كله، شهر 4 كله، أدي كده 2، شهر 11 كله، أدي كده 3، شهر 12 كله، أدي كده 4، عشان نوصل مع بعض إيه لواحد. أنا عارفة إن في ناس بتحسبها اللي هو 9 10 11 12، لا هي برضو كده 4. أنا فاهمة أنت ممكن تكوني حسبتيها إزاي، بس هي برضو 4 شهور. ما تقوحش يعني، انت عايزاها 3. ابعتي لي حبيبتي قولي لي انت لحقتي عملت ايه من الاهداف، انت هتفصلي معايا، عايزين نلحق، احنا ما عندناش وقت. في صباح الخير يا ملوكة، بحبك وبحب البرنامج بتاعك قوي، شكرا جدا. انا مشتاقه اعرف موضوع الحلقه النهارده ايه، علشان اقول لك احكم عليه بكارت ايه من ال3 كروت. ايه وائل سعيد صباح الفل عليك يا ايويا. احنا النهارده بنتكلم عن الأهداف اللي احنا حققناها أو ما حققناهاش في 2026. لو انت حققتها وماشي على الخطة والدنيا تمام وما عندكيش قلق خالص من موضوع 4 شهور ده، ان خلاص السنة فضل عليها 4 شهور وخلاص، فده كارت أخضر. لو انت لابسة في حيطة زي حالاتي كده، وأكيد في ناس كتير ممكن تكون عندها نفس الحالة دي، ده كارت أحمر. ولو انت حققت جزء وفضل يعني شوية وماشية هو مش واصلة للقمة، بس يعني ديكي بتحاولي، ده كارت تفاوض. الكارت يعني المفضل عند ناس كتير جدا، وانا بصراحة كارت التفاوض ساعات كتير قوي بستخدمه، بس بصراحة انا ممكن اكون برضه ماشي على الخطة شوية، اللي هي يعني مش مكتوب على الورق، بس يعني في حاجات في دماغي برضه وحققتها السنة دي مهمة جدا، فحاسة انه طب والله ممكن، يعني قعدت فكرت مع نفسي كده، مش وحشة قوي يعني، مش لدرجة يعني كارت احمر، فحاسة والله يعني يمكن اكون حققت حاجه. ملك ملوكه صباح الفل والياسمين السعيده، انا كنت قلت لك حوالي 3 اسابيع ملك انك تزودي حلقاتك، عملت ايه يا ترى في الموضوع ده ولا نسيتي؟ والله انا مش ناسيه، بس الموضوع مش خارج عن ارادتي، والله مش بايدي، يعني لو نعرف نعمل كده اكيد هنعمل كده، يعني يمكن نشوف حل السنه الجايه، بس السنه دي كده في نص السنه ما اعتقدش ان احنا هنحقق. بقول لك فاضل 4 شهور. ركز معايا دلوقتي. بيقول بقى وانا كان هدفي السنه دي اني احاول اخلص تشطيبات في الشقه على قد ما اقدر، والحمد لله لسه ما خلصتهاش برضو، وكنت عاوز ادخل على 2027 ويكون هدفي خطوبه وكده، بس للاسف حسبه وباظت، فانا هدي كارت احمر للسنه دي. احمد عبد الهادي من السعوديه. احمد والله انا يعني عايز اقول لك على حاجه. انا لسه متجوزه من قريب، والله التشطيب ده ما بيخلص. انت حضرتك هتشطب وانت ساكن، ده الجديد. ده بقى الجديد، انت هتشطب وانت ساكن، وهتمحر وانت ساكن، وفي حاجات كتير قوي هتحصل وانت ساكن. فموضوع التشطيبات ده يعني دايما يقول لك ايه، لما تروح لمهندس يقول لك ايه الشقه دي هتاخد مني 2 شهر. اكذوبه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش هتاخد 2 شهر، مفيش هتاخد 3، مفيش هتاخد سنه، والله حتى اللي خدوا الشقه سنه ما عرفوش يخلصوها. فيعني انا اسفه والله العظيم ان انا بقول لك كده، بس 2030 بقى يعني، انت ادي فرصه بقى، سيبك بقى من 27 28 29 على 2030 ان شاء الله كده تبقى تحقق الامنيه دي، لان هي امنيه كبيره، وانت بصراحه طماع، اللي عايز تخلص الشقه في سنه كلام برضو هزار. صباح الفل. الحمد لله لحقت السنه دي احقق اهم 3 اهداف، وهم اني اشتغل وابقى شاطره في شغلي، وخلصت اول دبلومه وتعلمت سواقه، فهدي لنفسي كارت اخضر بقى. دي مين الشطوره الاموره دي؟ دي ملك. يا ملوكة صباح الفل عليكي، والله العظيم انت لذيذة وماشية على الخطة تمام، اهداف والله العظيم جميلة، وثلاث اهداف مش لازم يعني يبقوا 20 هدف، اي عادي 3 اهداف وعرفت تحققهم، المهم يبقوا كتار ونعملهم، ما نعملش بقى ايه زي ناس تانية كده 20 هدف ولا 30 هدف ولا هدف مش حاجة خالص. فحلو أهداف قليلة نقدر نحققها نحققها ده أهم بكتير جدا. صباح الخير يا منوكة، ربنا يجعل السنين الجاية أفضل ويحقق لكم كل أحلامكم يا رب. دي يومنا، صباح الفل عليك يا يومنا، ويا رب إن شاء الله يكون ليكي نصيب كمان من الدعوة اللي انتي دعيتها لي دي. حاولت أخد كورس إنجليش، همسة جمال شاطرة يا موسى والله العظيم، حلو برضو اللغات لذيذة والله. حتى لو حد مثلا متقن لغة معينة بس إن هو يشتغل عليها أكتر، دي برضو حاجة بتكون لذيذة قوي. في مين محمد سمير كنفاني، انت فين؟ انا حاسه ان انا بقالي كتير ما شفتكش. يومك سعيد يا قطب واحن وارق واجمل واحده على الراديو، واختار كارت تفاوض. اي نعم عملت حاجات حلوه بس مش كلها قوي يعني. سلميني على نوره من المنصوره وشغلي لها اغنيه انت نسيتي نفسك لتامر. طب ليه كده انت نسيتي نفسك؟ ليه بتزعلها ليه على الهوا؟ اغنيه انت نسيتي نفسك لتامر حسني، تحياتي من اسكندريه. صباح الفل عليك، انت مكمل بقى، انت في المصيف ها، محدش قدك في اسكندريه. صباح الفل عليكم، والمهم ان انت ايه حققت حتى شوي. ماشيين واحده واحده كده، تاتا تاتا، مش لازم يعني الموضوع يوسع مننا. مش عارفه اغنيه انت نسيتي نفسك ممكن اكون هلاقيها ولا لا، بس انا ممكن اشغل حاجه تانية لتامر حسني. يعني ايه رايك؟ يوم هنا بحبها جدا، بس انا بحس ان هي يعني بشغلها هنا كتير وبحسها كده بتفوق الجو، بس انا مش عارفه دلوقتي عيني مش جايباها، مش عارفه ليه عيني مش جايباها خالص كده. اهي والله بحبها جدا وبحسها كده ايه بتفوقكم معايا. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، وتكونوا بقى بعتولي على 015-595-5006 بتدوا لنفسكم انهي كارت من الثلاث كروت في تحقيق اهداف 2026، كارت اخضر ولا احمر ولا كارت تفاوض. صوت الجرس اهو، لو انت تمام زي الفل محقق والدنيا تمام ومش فارق معاك موضوع الاربع شهور ده، اعمل لي سكيب، كارت اخضر. لو انت ما فيش خالص الدنيا بايظه، كارت احمر. ولو زي محمد سمير كنفاني كده حققت جزء وفاضل جزء وهديها ماشيه، يعني ما حققتش كل حاجه ولا ما حققتش حاجه خالص، ده كارت تفاوض. ماشي تامر حسني كل مره، ونرجع نكمل كلامنا تاني. فوقولي كده وصحصحولي، ما فيش وقت.
1: الله يا سيدي،
2: ايه رايك في صوتي؟
1: بس بيت اهو.
2: بيت مين؟
1: هنعرف بيتها يا عم.
2: طب ما تنادم عليها.
1: نادم؟
2: ايوه نادم عليها يعني.
1: تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا.
2: نادم؟ طيب
1: قولها ايه بس.
2: نادم عليها كده؟
1: نادم.
3: نادم.
2: ما تقولش نادم.
1: ايه
2: اللي هو بينادي؟ يقول يا هي يا او
3: يا
2: يا
3: يا
2: يا
3: يا

0: طب ايه بقى؟ ماشي. صباح الخير يا ملك، بقالي كتير ما شاركتش، معلش موضوع النهارده ايه؟ منوره، ربنا يحفظك. احمد متولي، صباح الفل على يا جماعه. غالبا التابلت الجديد ده انا بطلعه بيخبي وشي اصلا من الكاميرا. ساعات بقبر كده، معلش اخرج. سوري. انا نسيت بتاعتي شويه. ماشي، صباح الفل عليك يا احمد. واحنا النهارده بنتكلم عن الاهداف اللي ممكن نكون حققناها او ما حققناهاش في 2026، لان لو انت لحقتني من الاول كده فاضل اربع شهور خالص، أربع شهور والورقة هيتلم والمولد هينفض وخلاص كده بقى ندخل في سنة جديدة، الأهداف جديدة هتتراكم علينا، والله هتتراكم علينا. اللي مأجل ده خلاص هتتراكم عليه. أحمد عيد أهو، أنا عايز أحمد عيد يأكد لي بقى موضوع الورق ده، هو اللي قاله لي فعلا ولا لا؟ بيقول صباح الورد عليك يا ملك، أنا في الأربع شهور بحاول ألم الورق والحق آخر خمس دقايق في السنة، وشعاري السنة دي الوقت ثم الوقت. وكارت اخضر لاحلى برنامج، بعيد اسمع حاجه على ذوقك لرامي جمال. مبدئيا صباح الفل عليك، ونشغل حاجه لرامي جمال طبعا. و يعني حاول الاربع شهور والله العظيم مش قليلين، هنلحق عادي نلم نحقق اللي احنا عايزينه قبل ما الورق يتلم عادي. انا معاك في نفس بس بقى انت اللي كنت قايل لي بقى موضوع الورقه ده، انت قلت لي اول السنه او اخر السنه اللي فاتت في 2025 انا يا ملك بكتب اهدافي في ورقه اعملي زي، وانا تحمست معاك كده وكان الحماسة واخداني قوي. يعني انت اللي عملت كده ولا لا؟ لحسن الورقه ضاعت مني، يعني محتاجه الوصفه من اول وجديد والنبي. الوصفه من تاني بليز. انا كارت احمر قد كده، انا بعشق البدايات، فتلاقيني كده ايه في اول اسبوعين من اي حاجه شد حيلي، لكن بعد كده خلاص. و بما اني برضو بعشق اتزنق في الوقت، فانا حاسه ان اخر اربع شهور دول هشد جامد قوي. او في ناس كتير قوي كده، انا احب الزنقه، يبقى عندي براح كده وحقق الحاجات براحتي. لا اتزني اتزنقني هتطلع مني احلى شغل. هبقى شطور جدا في كل حاجه بس اتزني، لكن تسيبني كده على مهلي وبراحتي لا مستحيل. في صباح ده جلال، صباح الفل يا ملك، صباح الفل عليك يا جلال. السنه خلصت بسرعه فعلا، بس احلى حاجه حصلت في 2026 اني ربنا رزقني بيوسف ابني، ربنا يبارك فيه، ربنا يخليه لك والف الف مبروك، ويعني يا رب كده يربى في عزك ودايما تكون فرحان بيه. وكل سنه بقى تتمنى له حاجه وتتحقق ان شاء الله، يعني السنه دي تتمنى له حاجه وتتحقق، السنه الجايه تتمنى له حاجه وتتحقق، وتقدر ان انت تحققها له كده وتكون دايما معاه وفي ظهره، ربنا يخليكم لبعض. انا حققت نص اهدافي، فبفكر ادي 2026 دي كارت اصفر وبتصلح الغلط على طول، بين قوسين كارت تفاوض. دي اي وائل سعيد، صباح الفل عليك يا ايوه. حب الناس اللي فاهمه، اللي هو انا عارفه ان هو مش كارت اصفر فما مش هفتي، هو كارت تفاوض بس يعني حاسه ان انا عايزه اقولها بس هصلح غلطتي على طول. في بقى احمد عبد الهادي من السعوديه، صباح الفل عليك يا احمد، انا عارفه ان انا نكدت عليك جدا. بيقولي شكرا يا ملك على الامل اللي اديتهولي، احنا بنصنع الامل هنا. عندي هنا في ثلاث برود. أقولك الحقيقه وانا هضحك عليك، انا مش هضحك عليك، انت بتقولي تشطيب ومش عارف ايه، وانا مش هسيبك كده فاكر نفسك ان انت هتخلص والدنيا هتبقى لذيذ. انا بقول لك الحقيقه عشان انا كنت فاكره انه بجد اللي هيقول لي على ميعاد معين هيسلمني فيه، دي حاجه ما بتحصلش والله جدا. فانا مش عايزاك تتعشم وخلاص، انا بفضل متعشمه كل شهر ومفيش امل، انا اسمي عايشه وهتفضل عايش مع العمال شويه بقى مش هيجري حاجه عادي، يعني لازم بقى نتاقلم ونعدي الدنيا. تعال نروح نسمع اغنيه بسرعه ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في 0155955006. قولوا لي يا جماعه ايه الاهداف اللي انتوا حققتوها في 2026، ولو لسه ما حققتوش حاجه خالص ابعتوا لي برده قولوا لي.
1: ورب العباد لحكمة في الكون حسب.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا،

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ما شاء الله شفته واحده، انا بس عملت كده ورجعت شفته واحده.
3: يا شفطة واحدة فعلا، يا السنة اتشفطت شفطة واحدة. احنا بنعمل كده وبندور نبص، ما فيش سنة، خلاص السنة خلصت. ويعني مش هقلقكم قوي، فاضل لسه 4 شهور، فلا لسه ما لحقش يعمل حاجة، يلحق بقى يحققها وينجز كده ويعرف انه خلاص الوقت اتزنق عليه شوية. كان عندنا وقت طويل، كان عندنا 12 شهر فاضل منهم 4. هتقول لي حصل ازاي؟ اقول لك ما اعرفش حصل ازاي، والله العظيم انا زي زيك. زي مفاجأة، ما كنتش اصلا حاسباها كده في دماغي، حاسه انه لسه فاضل كتير قوي، وبعدين حسيت انه لا ما فاضلش كتير ولا حاجه. فاحنا بنشوف مع بعض النهارده ايه الاهداف اللي احنا ممكن نكون حققناها في 2026 واللي لسه ما حققناهوش ان شاء الله نحققه. بس في الاخر احنا بنلعب بثلاث كروت، فقولوا لي لو انتم ماشيين على الخطه بالظبط وفعلا حققتوا الاهداف اللي كانت في دماغكم وكانت في خطتكم وبتدوا لنفسكم كارت اخضر، ولا ما حققتوش حاجه خالص لسه وبتدوا لنفسكم كارت احمر، ولا بقى كارت تفاوض، يعني اللي هو ايه نص نص، ولا حققتوا كل حاجه وماشيين على الخطه تمام، ولا ما حققتوش حاجه خالص انتوا كده ايه في كارت التفاوض اللذيذ ده اللي هو بتاع كل حاجه في النص. كل حاجه بالمليان كده بالحب كده. في خالد دني، صباح الخير عليك يا ملوكه، انا بدي لنفسي كارت اخضر. صباح الفل عليك، بس تقولي كارت اخضر بقى ليه؟ يعني حققت ايه؟ والله يعني احنا نحب نسمع الانجازات بتاعت الناس، يعني لو في حد حقق حاجه والله عظيم يعني اطلعوا احسن مننا عادي جدا، يعني والله نفسنا اي حد يكون عمل اي حاجه. احنا نفرح لبعض، انا اكره لك يعني. صباح الخير يا ملك، صباح الفل، ده مين ده؟ علي جد، صباح الفل عليك يا علي، يا رب تكون بخير. قول لي اخبار الانجازات بتاعت السنه دي ايه. صباح الفل عليك يا ملك، انا جبت هدف بهالند في البلاي ستيشن. هو ده حاجه جميله قوي. في بلاي ستيشن بس، مش هنعرف نعمل اكتر من كده. ده اسلام، صباح الفل عليك يا اسلام. اعتقد في الحقيقه الموضوع يبقى صعب قوي. احمد عيد بقى اهو بيفكرني، هو فعلا اللي قال لي موضوع الورق ده، بيقول لي ايوه وانا ماشي كويس الحمد لله وبحاول اتعلم لغه جديده، بس ما لحقتش اقدم في الماجستير، بس وراه هيروح مني فين؟ ربنا يوفقك. والله انا بحسك طول الوقت يا احمد بتسعى والدنيا يعني ايه، بحسك طول الوقت بتحاول، فان شاء الله ربنا يعني يكتب لك كل الخير. وهو اللي قال لي على موضوع الورقه دي، والله يعني خايفه اقول لك انه الورقه ضاعت، بس هو ماشي صح، يعني هو احمد ماشي صح وماشي على الورقه، فيعني انت مية مية، انت مية الراجل ده، صح الصح يعني كده، صح الصح وكله زي الفل. ماشي، في بقى كمان مين دي ملك، بتقول انا بعمل حاجه حلوه قوي، هو اني اخر كل سنه بكتب لنفسي رساله كده وببعتها على الايميل من خلال موقع معين بيبعتها بعدها بسنه في نفس اليوم، وبكتب اهدافي كلها، واخر كل سنه الرساله اللي كتبتها بتتبعت على الميل، وبفتح اشوف حققت ايه بقى ومين لسه في حياتي ومين لا. الموضوع تحفه، الموضوع تحفه والله العظيم، وفكره لذيذ. وهو مش الورقه مش هتضيع. طب ممكن تبقى، انا مش هقول اسمه طبعا على الهوا، انا حويطه، ابعتي لي اسمه انا هحاول اعمل كده وبقول لكم انا السنه الجايه ان شاء الله انا مشيت على الموضوع ده ولا لا. بس هي حاجه بصراحه لذيذه برده يا جماعه، احساس ان انتم سواء بقى ورقه ولا ابلكيشن ولا الميل اي حاجه، بس فكره ان انت تكون كتبت حاجات معينه انت نفسك فيها قوي وبجد عايز تحققها وبتحاول ان انت تسعى طول الوقت علشان تعرف توصل لها وفعلا توصل لها، وتشوف كده الورقه كده ولا تشوف الحاجه اللي انت كاتبها بعد فتره وتحس انه ياه انا كل الحاجات دي كنت عايز اعملها وفعلا اتحققت، بيكون الموضوع لذيذ بجد قوي، وبيكون يعني بيملى حاجه كده جوانا، يعني في حاجه جوانا كده بتكون خلاص اتملت، وحاجه يعني احساس كده باللي هو ساتسفاكشن او اللي هو رضا كده، بتحس ان في حاجه جواك كده خلاص انت مبسوط، حاسس ان انت حققت فعلا حاجه كان نفسك فيها قوي. ف يعني يا رب تكوني ان شاء الله عارفه تعملي كده. انت واحمد بخلاف يعني كل واحد فيكم ليه طريقه، بس انتوا مية مية زي الفل. ابعتي لي بقى اسم الابلكيشن. صباح الورد والياسمين يا ملوكه عليكي وعلى كل مستمعين نجوم اف ام، انا محمد ساهر وعايز اصبح على كل اهلي في 100 غمر. صباح الفل عليك وعلى كل اهلك وكل يعني الناس اللي انت بتحبهم، صباح الفل عليك. صباح الفل والياسمين عليك يا ملك، هختار كارت اخضر. دي آية، في آيات كتير قوي على فكرة بيسمعونا، حاسة ان الآيات كترت والملكات كترت برضو، ملك ملك وآية كتير قوي بيسمعونا. صباح الفل عليكي، وقوليني بقى بتدي نفسك كارت اخضر ليه، يعني حققت ايه؟ احب برضو اعرف الانجازات. اكتر حاجة بالنسبة لي خطيرة في 2026 ان نجحت في ثالثة ثانوي ازهري علمي ومركزي ولا دي ايه مش عارف، على ازهري وجبت 80%. ده خالد هاني، صباح الفل عليك يا خالد، وان شاء الله بقى كده المرحله كمان اللي جايه تكون احلى واحلى كمان. يعني مبروك على الثانويه العامه طبعا، واكيد اكيد انت تعبت فيها جدا، ولكن بقى في مراحل تانية كتير ان شاء الله ربنا يقدرك عليها وهتكون حلوه قوي. الجامعه وقت لذيذ قوي، بقول لاي حد، عشان انا برضو يمكن من الناس اللي للحظه كده نسيت ان برضو وقت الجامعه ده بيكون لذيذ قوي، بنتبسط وبنخرج وبنتفسح وبنسافر رحلاته، واه بنذاكر وبننجح بكل حاجه، بس انا كنت مركزه قوي في موضوع المذاكره ده. فبحس انه لا، بنصح كل الناس ان هي تعيش الفتره دي حلوه، لان هي بجد فتره حلوه قوي، لان هي كمان بتكون اخر مراحل الترفيه شويه، او ان انت تكون ما عندكش مسؤوليات كبيره. او انت مسؤوليتك ايه؟ هتذاكر وتنجح، دي مسؤوليتك في الحياه. او لو انت مثلا ممكن تكون بتشتغل مع الدراسه، بس ده طبعا مش كل الناس. بعد بقى المدرسه وبعد الجامعه خلاص بتبتدي بقى الجد، انت بتكون مسؤول، انت بتشتغل مسؤول عن نفسك، ممكن تكون هتتجوز وهتخلف، الموضوع بعد كده بيكون يعني المسؤوليه فيه أصعب شوية، أو مش أصعب بس بتكون أكبر على سكيل أكبر، فالموضوع ممكن يكون أتقل شوية علينا. فاتبسط جدا جدا في الجامعة لأي حد بيسمعني دلوقتي. خلاص كمان إحنا أيام قليلة جدا وهنبدأ الدراسة بقى في الجامعات والمدارس وكده، فحاسه انه اي حد بيسمعني دلوقتي دي احلى بجد فتره في حياتكم. كانت الناس تفضل تقول لي كده، اقول لهم لا انا مش عايزه اذاكر، انا مش عايزه، بس بجد هي فعلا احلى فتره في حياتكم، فحاولوا ان انتم تستمتعوا بيها على قد ما تقدروا. ماشي، في محمد سمير كانتيني كان عايز يسمع حاجه لرامي جمال، صح ولا مين؟ لا مش هو، كان عايز يسمع حاجه لتامر حسني، شغلنا تامر حسني. في حد تاني كان عايز يسمع حاجه لرامي جمال، فتعالوا نروح نسمع رامي جمال ونرجع تاني نكمل كلامنا في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام سي دي. وخلاص اخر لينك، اللي عايز يلحق ايه بعد يلحق ايه بعد 0155955006 ده رقم الواتساب، قولوا لي بتدوا لنفسكم انهي كارت من الثلاث كروت في تحقيق اهداف 2026. دايما بيكون معاكم كارت اخضر وكارت احمر وكارت تفوق.

حلمتهم. طيب في أميرة صالح بتقول بقى الإنجاز اللي عملته السنة دي إني عزلت من عند حماتي، ده أحلى وأجمل إنجاز. روحي يا بنتي يعني رب إن شاء الله، بس لو كان الموضوع يعني صعب قوي، في ناس كتير بتكون بجد عايشة حياة كده معقدة قوي جنب حماتها، فروحي يا بنتي ربنا يوفقك وتعيشي حياة سعيدة كلها. وأكيد جماعة أي حد بيبعد عن أي حاجة بتأذيه ده إنجاز مهم جدا في حق نفسكم. يعني أي حد، صحاب، شغل، أي حاجة ممكن تكون حواليك بتأثر عليك نفسيا وإنت مش عارف تتأقلم معاها ومش عارف تعيش معاها خالص، وبعدت عنها وعرفت تعمل كده ومبسوط جدا، ده أحلى إنجاز ممكن توصل له في حياتك. الراحة النفسية دي بجد، مهما كنت ناجح، مهما كان عندك فلوس، مهما كنت مش عارف شاطر في إيه، بس إنت نفسيتك مش حلوة وحاسس إن إنت مش مرتاح وفي حاجة معكننة عليك حياتك كده، وحسة خلاص يعني مش مبسوط، مهما كان عندك انت مش مبسوط لان في حاجة كده صغيرة كده معكننا عليك. ماشي. صباح الفل يا ملك، انا دكتورة نورهان ناصر، عايزة اصبح على جوزي حبيبي اللي في الطريق جاي من نبطشية، ربنا يعني يا رب يقدره ويعينه. طبعا الناس اللي بتكون بتشتغل عكس ساعات الساعة، يعني الناس بتبقى بتشتغل بالليل وشغلهم مش الصبح، فانا عارفة بجد بيكون الموضوع صعب جدا، وهي بقى عايزة تدي لنفسها كارت اخضر السنة دي عشان حسنت علاقتي مع جوزي احسن كتير من السنين اللي فاتت، ربنا يخليه ليا. عايز اسمع عامر منيب، صباح الفل عليك، صباح الفل على جوزك، ربنا يخليكوا لبعض ودايما كده علاقتكوا قويه وصامده وفيها كل حاجه حلوه يا رب ان شاء الله. في عبد الغني، صباح الفل عليك يا عبد الغني، مالك ايه الاخبار؟ صباح كل حاجه حلوه، دي علاقه توكسيك قولي له يبعد عنها، هو الكسبان. انت فين؟ انت ايه؟ انت بتسمع ايه؟ انت بتسمع ايه؟ بتسمع مين؟ مش حاسه ان انت متلخبط شويه. انا ماجي بصبح عليكم، صباح النشاط، بنظف البيت، صاحيين من بدري جدا، بصبح على ام ايه الجميله اللي بتساعدني في البيت وبقول لها شكرا وربنا يديكي الصحه. ربنا بجد يدي الصحه لاي واحده ممكن تكون بتيجي تساعدنا في البيوت، وبصبح على ام ايه وبصبح على ماجي، ربنا معاكم. موضوع التنظيف ده بيكون يوم شاق جدا، والواحد بعد كده بيحس ان هو خلاص مكسر من كل حته من كتر ما هو الموضوع بيبقى تقيل قوي. ربنا يقويكم يا رب. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ام ايه. ماشي. في كمان، ازاي حضرتك؟ زي القمر كالعاده، انا مش عارف اعمل اي انجاز في حياتي بسبب ان الدنيا ما بقتش بالواسطه وبالفلوس، وانا بسم الله ما شاء الله ومليش حد غير ربنا ووالدتي. لا مش كل حاجه بتمشي كده، في بجد حاجات كتير قوي بتعتمد على انت بتعرف تعمل ايه. وبعد كده على فكره لو حد مثلا اتوسطت لك في حاجه ولا ساعدك في حاجه، لان احنا قبل كده في حلقه اتكلمنا فيها عن موضوع الواسطه ده، انت بقى لو فعلا بايدك ان انت تثبت انت داخل واسطه ولا لا، يعني لو حد زقك كده وانت في الاخر طلعت اي كلام خلاص، لكن لو انت فعلا قدها وكنت محتاج زقه بسيطه كده يعني بتفرق جدا يعني. فاشتغل على نفسك اكتر وان شاء الله تقدر تحقق كل حاجه نفسك فيها. صباح الخير يا ملك هانم، كحكه الاذاعه، مين رفعت بيجي دايما ينهي الحلقه الكونكلوجن كلها بتبقى مع مينا رفعت. بيقول كارت اخضر اكبر انجاز عملته السنه دي اني بسمع البرنامج وسمعينا زامبهولا لشرموفرز، ده مينا رفعت. صباح الفل عليك يا مينا. في حد كان طالب عامر منيب، فممكن ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. صباح الفل عليك. هاي يا ملك، انا اول مره ابعت احمد عكاشه، صباح الفل عليك يا احمد، ويعني نورتنا في برنامج الثلاث كروت، ما تنسيش بقى تبعت كل اسبوع. للاسف الحلقه دي مش تلحق تلعب معنا بثلاث كروت، لكن الاسبوع الجاي تلحق لان احنا خلاص لازم نختم دلوقتي. انا ابو ملك، صباح الخير عليكي قبل ما تخلصوا الحلقه، صباح الفل عليك، لحقتني قبل ما اخلص الحلقه. يا رب يا جماعه كلكم تكونوا بخير وتكونوا يعني لحقتوا شويه تحققوا يعني بعض الاهداف من 2026، ولو ما عرفتوش تحققوها فاضل لسه 4 شهور. انا قلت اجي انبه وانوح، 4 شهور مش قليلين، على الاقل حتى نلحق نحقق نص الاهداف وبعد كده التانيين نبقى نرحلهم على السنه الجديده، بس ادينا نكون ايه بنحاول عشان ما نكونش كل حاجه بقى ضايعه مننا، لان اكيد كل سنه بيكون عندنا اهداف جديده، لان احنا كل سنه بنعدي مراحل مختلفه في حياتنا وبنشوف الدنيا بشكل تاني، لان الدنيا بتتغير حوالينا، الدنيا اصلا بتتغير في يوم. فربنا يوفقكم كلكم وان شاء الله ارجع راجع معاكم يعني اخر السنه كده تاني اشوف ايه الدنيا وصلت. قلت قبليها ب4 شهور كده اجي اشوف واتخض معاكم واشوف انتوا عملتوا ايه،
وبعد كده بقى ايه شهرين ثلاثة كده واجي بقى اسألكم تاني انتوا ايه الاخبار عاملين ايه. هنروح دلوقتي نسمع عامر منيب ومريم منيب، عامل ايه في حياتك، عاملين ايه في حياتكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. ودي الاغنية اللي هنختم بيها حلقة النهاردة من الثلاث كروت. بقابلكم كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 11 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعقد اليوم قمة مع النظير الصيني لبحث تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.
2: مصر تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن.
1: وزراء التضامن والتخطيط يناقشان سبل تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

0: وزير الصحة يبحث مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
1: وزير الصحة والتضامن يوجهان بتقديم المساعدات لأسر ضحايا ومصابي حادث أوتوبيس جنوب سيناء الذي أسفر عن وفاة 16 شخصا وإصابة 28.
0: وزير الري يصل إلى ألمانيا لتعزيز شركة دولية داعمة للأمن المائي والتنمية في إفريقيا.
1: رئيسة مصلحة الضرائب تعلن إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لمساندة المستثمرين في نهاية الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم.
0: دار الإفتاء تنظم مؤتمرا دوليا بمشاركة قيادات الإفتاء من 80 دولة لبحث مستقبل الأسرة.
1: اليوم الجونة يستضيف المقاولون العرب والاتحاد يحل ضيفا على أبو قيل الأسمدة وسيراميكا كليوباترا مع مودرن في الدور الممتاز.
0: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش أغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، أبوكم موصول جميل جدا.

وخطره اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا انفعش.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته في قصر الاتحادية.
2: مصر تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن.
1: وزير الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصرية وأخرى صينية لتصنيع البطاريات في مصر.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتعاون المشترك في عدد من المجالات.
1: رئيس هيئة التنمية الصناعية تبحث مع وفد عماني إقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين وتعزيز فرص الاستثمار.
2: وزير التضامن والتخطيط يناقشان سبل تعزيز التعاون.

0: وتحقيق تكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: وزير الصحة يبحث مستجدات إنشاء مجمع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
0: رئيسة مصلحة ضرائب تعلن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لمساندة المستثمرين في إنهاء الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم.
1: وزارة التعليم العالي تعلن مدى فترة التقديم لمنحة علماء المستقبل حتى الجمعة المقبلة لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين.
0: فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد اعتبارا من السبت القادم لمدة أسبوع.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته في قصر الاتحادية.
2: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادي قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات 500 مليون دولار.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتعاون المشترك في عدد من المجالات.
2: وزير المالية يؤكد العمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية في أبليكيشن الضرائب العقارية وإزالة أي تحديات تواجه الممولين.
1: رئيسة هيئة التنمية الصناعية تبحث مع وفد عماني إقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين وتعزيز فرص الاستثمار.
2: وزير التضامن والتخطيط يناقشان سبل تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: وزير الصحة يبحث مستجدات إنشاء مجمع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
2: وزير الأوقاف يؤكد أن الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى.
1: وزارة التعليم العالي تعلن مدى فترة التقديم لمنحة علماء المستقبل حتى الجمعة المقبلة لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعب.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
4: ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي والنظيره الصيني يؤكدان توافق الرؤى إذا ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات.
2: الرئيس السيسي يعلن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
1: رئيس الوزراء يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات.
2: رئيس الوزراء يتابع تداعيات انقلاب أوتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
1: رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث نويبع بواقع 100,000 جنيه لكل حالة وفاة.
2: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادي قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتعاون المشترك في عدد من المجالات.
2: وزير المالية يؤكد العمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية في أبليكيشن الضرائب العقارية وإزالة أي تحديات تواجه الممولين.
1: رئيسة هيئة التنمية الصناعية تبحث مع وفد عماني إقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين وتعزيز فرص الاستثمار.
2: وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم 1448 هجرية.
1: وزير الأوقاف يؤكد أن الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة؟ رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا.
3: حد يلحقنا بخليك.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. بنت فين من كل ده؟
6: بتسأل لي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: كده كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام على كيفك.
7: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
8: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك كحاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
10: نخش في الموضوع على طول.
9: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
11: شكلك فاهم يا نصة.
9: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
10: حضرتك فاهم؟
9: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
8: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
12: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصراً على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الصيني يؤكدان توافق الرؤى إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات.
2: الرئيس السيسي يعلن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة.
2: رئيس الوزراء يتابع تداعيات انقلاب أوتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
1: وزير الري يؤكد أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر وألمانيا في مجال المياه.
2: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادي قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات 500 مليون دولار.
1: وزير دول الإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتعاون المشترك في عدد من المجالات.
2: وزير المالية يؤكد العمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية في أبليكيشن الضرائب العقارية وإزالة أي تحديات تواجه الممولين.
1: وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم 1448 هجريا.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء، والعظمى غدا على القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جي معاكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. إنه الصيف يا عزيزي يرحل، يأخذ أيامه ويطوي يعني جناحيه ويرحل. لكن الحقيقة والأمور التي لابد أن تكون لافتة في مصر بالذات، يعني أن الجو بيحلو بعد الصيف. يعني أنا في ظني أنه ربيع مصر الحقيقي هو شهر سبتمبر أكتوبر، هما دول أجمل شهور السنة من حيث المناخ. إنما الصيف له بهجته له روعته وله جماله وله حضوره وله زحامه وله فنه. ومن الحاجات اللافتة على مدى الشهور اللي فاتت ثم في الصيف قلبا وتحديدا، ان احنا إذا ظواهر بترجع، وده شيء ظواهر إيجابية بترجع بشكل كويس، وفي نفس الوقت على انه امتداد للفن على مدى السنة بقى فكرة موسم الصيف يعود ايضا مرة اخرى. زمان كانت وفي كل الدنيا بالمناسبة، ملاش علاقة بمصر بس، في كل الدنيا الفن مواسم، بمعنى انه في مواسم الاعياد، الكريسماس زي اعياد هنا في مصر، في اعياد الفطر او عيد الاضحى او شم النسيم او راس السنه او عيد القيامه، احتفالات معاها فنها، اما مسلسلات اما معروضه خصيصا من اجل اجازه العيد او افلام بتتعرض او اعمال فنيه. كمان احنا عندنا طول الوقت موسم غنائي في الصيف، الصيف موسم غنائي، زي ما كان عندنا زمان موسم شم النسيم موسم غنائي. حفلات شم النسيم دي كانت يتبارى فيها القمم والكبار والرموز في فترة السبعينات والثمانينات، كان صراع على أشده. يعني إذا كان عبد الرحيم حافظ هيعمل الحفلة في نادي الترسانة، هيبقى فريد الأطرش في نادي الزمالك، طب مين اللي هيتزع على الهوى، مين اللي هيتسجل، قصص كبيرة جدا. السنة دي بشائر من هذا النوع تلوح وتظهر أو تعود وترجع. خليني أروح إلى كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن وأرحب به في هذه الحلقة. أهلا بك.
2: أهلا بك،
1: منورنا،
2: ربنا يخليك.
1: المواسم دي قائمة في مصر يعني، وبقى في مواسم مستجدة أظن، يعني احنا عندنا العيدين وعندنا موسم منتصف العام الدراسي، عندنا إجازة نص السنة يعني، وعندنا الموسم بتاع رأس السنة بقى مهم قوي، والأعياد كمان، عندنا موسم الصيف، موسم الصيف امتد شوية. فهل جد بقى مواسم أخرى ولا احنا لسه زي المواسم دي كده؟
2: هو احنا عندنا الجمهور كل ما بيلاقي حاجة كويسة وفرصة بيبقى موجود يعني. أنا شخصيا يعني بدأت انتبه لده أكتر، سواء في السينما سواء في التلفزيون سواء في الغناء. مهرجان القلعة مثلا، أنا كان بيجي لنا ناس بيقولوا نعمل ايه عشان نقعد كويس، نقعد في مكان كويس بس وما نجيش بدري. يعني انت عشان تقعد في مكان كويس لازم تيجي الساعه 5 والحفله الساعه 8.
1: مهرجان القلعة على الموسيقى طبعا بتعمله وزاره الثقافه، ومهرجان رائع وفي يعني حفلات مبهره وفي مكان اكثر ابهارا، لكن ده صيف.
2: صيف
1: ضمن احتفالات الصيف.
2: قطاع المسرح كان عامل قريب الليله الكبيره في ساحه الهناجر في الاوبرا. انا ما اعرفش الناس بتيجي منين يعني، في اول ما تيجي الساعه 6 7 تلاقي الناس فرشت الجنينه وقاعده مستنيه الحفله.
1: الله.
2: فهو المصريين طول الوقت بيعرفوا يتبسطوا ويلاقوا الفرص. والميزه كمان في تنوع عدد التذاكر يعني في مسرحيات، مسرحيه ب 100 جنيه ب 107 تحديدا وتلاقيها مليانه، ومسرحيه ب 2000 جنيه وتلاقيها مليانه.
1: صحيح.
2: فطول الوقت الموضوع ده موجود. ما بيأثرش عليه الا الثانوية العامة شوية، المذاكرة، الاحوال الجوية، غير كده لا الناس بتحب. وطبعا الحمد لله ما فيش بقى اللي هو 9 و10 اغلاق والحاجات دي، فدي كلها كمان فرقت جدا مع الناس في اللي هم يتواجدوا في كل المواسم. يعني
1: على قد تنوع الجمهور وعلى قد تنوع الاجيال وعلى قد تنوع الجغرافيا هتلاقي فن بيوجه يعني يتوجه الى كل هؤلاء. احنا بلد كبيره جدا وزواقه وفنيه، والناس كلها بتقعد تلتفت مثلا لتمن تذكره الحفله بتاعه الساحل الشمالي. انا مثلا انا عجبني جدا تامر حسني عامل حفله في راس البر، ونفسي السنه الجايه يبقى في دمياط وراس البر وبورسعيد وسوهاج واسيوط ومرسى مطروح ترجع تاني.
2: يعني كلها بتبقى مليانه يعني.
1: انا من الناس اللي كانوا بيحبوا جدا طقس الذهاب الى المسرح في مرسى مطروح.
2: مرسى مطروح
1: لانه في مرسى مطروح في اجازه مرسى مطروح في الصيف كان المسرح الدولة بيبعت مسرحيات له تتجول في الأماكن السياحية يعني أو أماكن الساحل، فكان مثلا يبقى في ثلاث عروضها خلال الشهرين بتوع الصيف في مرسى مطروح، فتروح في مسرح مكشوف وتتفرج على المسرحية شيء جميل وبديع لو رجع ده يبقى شيء عظيم.
2: والحمد لله السنة دي رجعوا يعملوه في اسكندرية يعني السنة دي مسرح الدولة في اسكندرية اشتغل شهرين. هو طبعا بيبقى فيه معوقات باينة جدا لما بتنتهي معوقات، يا إما المسرح يبقى مش جاهز فيبقى نقعد فترة بقى سنتين ثلاثة مستنين ويجهز، يا إما بعض الأفراد بيبقوا حابين إنهم يقعدوا على مكاتبهم لما الناس دي بتتغير بيحصل النشاط. بالمناسبة في افتتاح قريب مسرح مصر في شارع عماد الدين،
1: فده برضو عودة مسرح مصر.
2: يعني برضو ساعات احنا بنبقى بنشتكي ان في مسرح يتعطل او تشال من مكانه، طب ما في مسارح بتفتح فلازم يحصل تركيز عليها.
1: وده شيء مهم لانه حضرتك بتقولي على اسكندرية الصيف كان المسرح سكندري 100%. يعني كان مثلا 15 مسرحية بتتعرض في الصيف في اسكندرية على مدى شهور الصيف، وفي مسرحيات كانت ب2 جنيه ومسرحيات ب30 جنيه يعني. ومسرح الدولة يعني أنا شخصيا كنت بلف مع الملك والملك محمد منير وصلاح السعداني العظيم الله يرحمه يعني، وكنت بلف في كل عروضهم في كل حتة يعني، فشفت العرض نفسه على أكتر من مسرح في أكتر من مدينة وهكذا. اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة معاك أستاذ محمد باعتبارك صحفي متخصص كبير في متابعة ورصد ونقد المشهد الإعلامي والفني في مصر، إنه في متغيرات بتظهر عايزين نلمس مدى يعني جديتها ومدى نجاحها وإمكانية إنها تتكرر. لسه حضرتك بتتكلم على المسرح الدولة، أنا في ظني إنه لأول مرة ربما يعود مسرح الصيف في بوادر ومبادرات، هنتناقش على ده. وسؤالي هنا، هل ده معناه أفكار عند منتج عند صناع مغامرة عند نجم، ولا بتبقى الفكرة بتيجي إزاي يعني؟
2: هو في إصرار من أولا عندنا أستاذ عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح قال لي معلومة إن هم مصورين من أول السنة لحد دلوقتي 600 عرض. طبعا العروض للأسف بتتصور كتوثيق ما بتتعرضش على التلفزيون. في عندنا لانه قنوات التلفزيون بدات مش حاطه بادجت لانها تشتري العروض دي، وطبعا تلفزيون الدوله نتمنى انه بعد اللي حصل قريب لمزبيرو ده يرجع تاني يشتري المسرحيات. ما عندناش حد بيحط المسرحيات، حتى لو هي مسرحيات مش كلها نجوم انت برضو ممكن تشتريها وتجيب عليها راعي.
1: هو المسرحيات الفرقه اللي عملها الاستاذ اشرف عبد الباقي بعد كده بقت حديث يعني الشارع كله،
2: كانت
1: كلها مجموعه من
2: كانت قايمه على اسمه هو بس
1: على اسمه بس يعني. ومسرح الدوله فيه دايما في الغالب في اسم برضه رئيسي موجود جوه
2: وفيه وعنده عروض كوميديه يعني وعليها جمهور،
1: ولو مش كوميديه ما الناس تتفرج على حاجات وبتعيط وتتفرج على افلام رعب وعلى مسلسلات جريمه يعني.
2: التنوع قائم وقت يعني. كورونا مثلا الوزاره كانت بتنزل المسرحيات على اليوتيوب عشان الناس تتفرج عليها، طب ما ده يحصل وقت طول الوقت يعني، ليه لازم يكون في وباء عشان اوفر الحاجه دي للناس؟ فالمسرح الدوله في حاله انتعاش كبيره قوي ليه، الاستاذ ايمن الشيوي والاستاذ هشام عطوه وطبعا النقابه عندها كمان مهرجانها الدكتور اشرف زكي، في شغل. انا طبعا بشوف المشاكل اللي جوه كتير بس في مقاومه لان في اجيال عايزه تبقى موجوده. مهرجان المسرح القومي اللي موجود دلوقتي كان فيه عدد كبير جدا من العروض، فمعظم المسارح شغاله بس بيشتغلوا بمستويين، يا اما نظام ان انا اجمع ليلتين واعرض، ودي طبعا من اسوء الحاجات اللي هي بتكلل الوقت،
1: مفيش ديمومه والعرض كانه عرض قاطف
2: وفي لا شغال يعني في عروض شغاله ما بين 4 لـ5 ايام اسبوعين يعني، يعتبر ده العادي يعني. حتى القطاع الخاص ما بيقدرش يعمل ده.
1: زمان طبعا كان مسرح الدوله ومسرح القطاع الخاص 7 ايام في الاسبوع، اجازه بس يوم الثلاث، فيعني دي مساله. وكانت اجازه يوم الثلاث مفهوم هي ليه كمان يعني في وسط الاسبوع، ويعني انما دلوقتي بقى في عروض غالبا بتبقى خميس وجمعه
2: وسبت يعني. لكن العرض اللي بنقول عليه ناجح اللي شغال من الاربع للحد ده كده يعني عامل اللي عليه وزياده يعني.
1: عشان كده كانوا لما بيرصدوا زمان ما كانش بيرصدوا عدد المواسم، كانوا بيرصدوا عدد ليالي العرض، فيقول لك المسرحيه دي اتعرضت 195 ليله عرض، لانه ممكن يكون على ايام متعدده او في اماكن مختلفه.
2: النقطه بقى المشكله انه الموهبه موجوده، التمثيل الاخراج، لكن اللوجستيات سيئه جدا في موضوع مسرح الدوله. تبقى قاعد على كرسي مش مستريح، الاضاءه والصوت كويسين بس مثلا اكتر سؤال الناس بتسال نحجز ازاي. لحد دلوقتي لم ينجح مسرح الدوله، وده حصل طبعا في باري كرير ان هو ما كملوش موضوع انك تقدر تحجز اونلاين. في مشكله
1: في مسرحيه العبقري يحيى الفوراني، واحده من اجمل عروض الملك كرير في العالم، بس يبدو انه زي ما بيقول الاستاذ محمد مجرد انك بس تعرف تحجز، لانه لسه معتمدين انك تروح المسرح بنفسك.
2: عشان كده لما راحوا البيراميد التونسي الاسكندرانيه عملوا طوابير، يعني الناس كانت بتحكي ان هو خد رقم 180 عشان يوصل للشباك يعني. فيعني فبيمشي يعني. في حلول طبعا ابداعيه، بس اللوائح بتخلق انك مثلا تخصص موظف يستلم على فودافون كاش وما تيجي توري له الحاجه فيديك التذاكر تدخل بيها. طبعا مع ان الحاجه التقنيه الوحيده المستخدمه انك بتدفع فيزا في شباك تذاكر، بتدفع فيزا.
1: طب ما هي يعني هاني تاي
2: تدفع فيزا، فيبقى ضامنين ان الفلوس داخله للوزاره على طول. لكن ان انت بقى تحجز اونلاين دي مش موجوده تماما يعني. لان كمان كل مسرح ليه ظروفه وليه عدد كراسيه، وطبعا عشان تتفق مع منصه من منصات التذاكر الموضوع بيبقى مش بالسهوله دي. غير في نقطه كبيره ان كمان اسعار التذاكر لسه رخيصه، ودي جدليه كبيره قوي. يعني تخيل حاجه فيها مسرحيه ب 42 جنيه، حضرتك ال 2 جنيه دول اساسيين قبل ال 40 لازم يعني.
1: طبعا عشان الدبلات والحاجات دي.
2: وفي المسرحيه التياترو مثلا اللي هي من انجح مسرحيات السنه دي 107 107 مش 100 ولا 110.
1: طبعا 7 جنيه دول عشان صندوق كذا وصندوق كذا ورسم النقابه كذا
2: فالفكره انه ممكن يبقى منصه التذاكر هتقول لك انا اوفرك التقنيه ليه، عشان نسبتها هتبقى قد ايه اصلا في ان انا اعمل لك ده،
1: او خليها 500 جنيه. فانت كده تدمر فكره طبعًا. ان ده مسرح للطبقه المتوسطه
2: وده معناه ان في موظف لازم يبقى واقف معاك الجهاز بتاع الاسكانر، فدوت الموظف ده ما هيبقى جاي من الشركه ولا. طب وموظفين المسرح الديلاما دي ما بتخلص يعني. فطبعا بتاثر
1: بتعطل
2: وبتعطل على فكره، ممكن عروض طولها تبقى كومبليت، لان في ناس تبقى عايزه تيجي ومش عارفه في النهارده ولا ما فيش. ده في جروبات بقى على الفيسبوك اسمها عايزه اروح مسرح، فتلاقي في مصريين لزازه، واحد يقول لك ايه انا موجود في القاهره النهارده، ايه العروض اللي شغاله؟ فالناس تقعد ترد على بعض وترشح بطريقه بلدي شويه، بس هو بيزقوا مع بعض. لكن الاكيد انه في جمهور وفي فن يعني، في عروض فعلا حلوه. وجانب العقاب لسه شايفها بتتعمل، لسه شايفها في مهرجان القومي
1: فيسكي طبعا برؤيه مصريه يعني. لسه في عروض ولسه في فن، لان لسه في مصر
2: اكيد طبعا.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا نتحدث عن الصيف الفني، لأنه في مصر هذا العام الصيف شهد أنشطة كثيرة فنية أبعد مما كان متبعا في سنوات سابقة. بمعنى الظهور، احنا طبعا فاهمين أنه في ألبومات بتنزل في الصيف طول الوقت، فنانين من نجوم ومطربنا الصيف بالنسبة لهم موسم مهم، وفاهمين أنه السينما فيها أفلام بتنزل في الصيف وده مفهوم. الجديد بقى عودة المسرح مرة أخرى والمسرحيات مرة أخرى، أو عودة إلقاء الضوء عليها كمان، أو وجود جماهيرية كبيرة لها، أو اتساع وتنوع ظهورها ووجودها. ثم أيضا المسلسلات اللي خارج الموسم، اللي هو كان رمضان حابس بشكل كبير قوي أهم المسلسلات، أو الذي يعتقدون أنها أهم المسلسلات في موسم رمضان. دلوقتي بقى الموسم ما بعد رمضان مهم، والموسم الصيف كمان مما فيه على الأقل مسلسلين ثلاثة خلال الصيف بيبقوا حديث يعني الجمهور والمتابعين بقوة. كلامي هنا مع كاتبنا الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن، اللي أشار إلى نقطة مهمة للغاية، وهي انتعاشة كبيرة في مسرح الدولة، وبتقول انه قيادات مختلفة هذه المرة تقود بذلك الحماس.
3: ايوه، وفي
2: الاستاذ هشام عطوة، الاستاذ ايمن الشيوي،
3: وبعدين تم تعيين قريب الفنان ايهاب فهمي رئيس لبيت الفن للمسرح، فعامل برضو دفعه قويه، لان هو في الاخر بصراحه هو مسرح الدوله نتيجه قله الامكانيات وقله يعني قله البادجت بيبقى محتاج بقى دعم نفسي ومعنوي من القيادات. يعني ما ينفعش ان يبقى في تذليل العقبات يعني.
2: كمان حتى بتقول ان في عقبات محتاجه الى تذليل، لكن الامكانيات محدوده. هي طول عمرها الامكانيات محدوده، أكيد. لكن هو يعني لما اتفرج على مسافر ليل شاعرنا العظيم صلاح عبد الصبور، مسرحية الشعرية المهم، وكان بطلها أظن كان على ما تذكر مسرح الطليعة كان محمود مسعود وأحمد عبد العزيز. يعني إضاءة سوداء وممثلين يرتدوا أرضية بيضاء، خلص الموضوع. يعني أن الفن أقوى كثيرا جدا من أنه يضيق عليه فكرة الإمكانيات. انما امكانيات تانية انت حضرتك بتتكلم عنها مهمه قوي، امكانيات التسويق، الاضاءه،
3: حجز
2: التذاكر،
3: يعني كراسي المسرح، الحاجات اللي هي اللي بتخلي الناس
2: دي الاساسيات.
3: فلما بيبقى برضو يعني مثلا في مسرح السلام، مسرح السلام عنده عرضين، التياترو ويمين في اول شمال، والتاني للاسف خلاص وقف في الليله 99، مش عارف ليه كان المفروض يكمل الليله 101، فجاه وقف ليلتين بس. هذا مثلا مسرح مين مديره؟ الفنان محسن منصور اللي احنا بنشوفه دايما يطلع شرير. فانت يعني انا شخصيا بشوفه كذا مره قدامي في كذا عرض، هو اللي ممكن يبقى بيدخل مع امي يظبط الديكور، يدي توجيهاته، دي كلها حاجات يعني لما بيبقى مدير المسرح قادر يعملها بتفرق جدا مع الفنانين اللي شغالين. مسرح الطليعة طبعا هو اصعب يعني حالة في مصر انك توصل له، دي
2: جغرافيا
3: صعبة جدا،
2: وسط بقى ميدان العتبة والكباري اللي موجودة والأزبكية والدخول منين
3: والدخول ليه ماشيا صعب،
2: مراش الأوبرا الرهيب ده.
3: ده مديره مثلا الفنان سامح بسيوني، فبرضه بتحس انه لما يكون في حاله نشاط عامه كله بيبقى نشط. كمان حدوث مهرجانين في الصيف، اللي هو مهرجان القومي للمسرح، وطبعا مهرجان التجريب اللي شغال، في كمان مهرجان نقابه الفنون التمثيليه، ده مهرجان مهم جدا، ده بيبقى زي الكاستنج بتاع الموسم. هو بيتعمل في شهر 10، وبيتم دعوه كل مخرجين الدراما انه يجي يشوفوا الشباب اللي بيشتغلوا فيه، بجانب طبعا مهرجان معهد الفنون المسرحيه. بالمناسبه في معهد الفنون المسرحيه مهرجان اسمه مهرجان الفضاءات غير التقليديه، ده اللي هو عروض مش على الخشبه، تبقى في اي مكان في الساحه اللي موجوده في غرفه. في كمان مسرح فتح في الاكاديميه اسمه الميكرو تياترو، ده فاتح جنب قاعه نهاد صليحه، عباره عن عروض كل عرض 15 دقيقه، وتشوفه في اوضه. فطول الوقت
2: مسرح الغرفة موجود من فترة هنا بيأكد طول الوقت أستاذ محمد عبد الرحمن على حجم التنوع الرهيب. إيه حجم التنوع ده؟ يعمل إيه؟ يعمل حجم التنوع في المشاهدين ويعمل حجم التنوع حتى في التذاكر والإيرادات والتسويق كل حاجة،
3: عدد يعني الوجوه الجديدة والمبدعين اللي يقدروا يبقوا موجودين كمان. الموضوعات يعني برضو في تنوع كبير في الموضوعات. احنا أصلا كان من القضايا الجدلية اللي دايما بتتناقش في المهرجانات ان معظم المسرحات بتعتمد على الأدب يعني
2: النصوص الأجنبية،
3: النصوص الأجنبية دي أعتقد في الفترة الأخيرة بدأت يعني تقل شوية. احنا نتكلم على متولي وشفيقة، ده الموال الشهير، معالجة ليه عملها المخرج أمير اليماني وبطولة محمد فريد فؤاد
2: ومسألة محمد عبد الرحمن المنطقي شفيقة ومتولي فقالي لا لأنه التركيز وبطل المشهد صدارة المشهد المتولي
3: وشفيقة موجودة بثلاث ممثلات من لكل الأعمار. الديكور والسينوغرافي بتوع العرض هايلين جدا. التياترو عرض يعتبر كوميدي استعراضي بيتكلم عن العلاقة ما بين الفن المصطنع والزائف وفن الترندات والناس اللي بتقدم فن جاد، وعرض فيه 12 ممثل يعني برضو عرض يعتبر عرض كبير. يمين في أول شمال ده كان عرض غرفة اللي هو قاعة يوسف إدريس بيدور جوه شقة يعني
2: السلام.
3: بس برضو نوع العروض دي محتاجة فكر إبداع عشان تستمر، لأنه في الآخر هم 45 مشاهد. فحتى لو التذكرة بمية جنيه يعني الحفلة هتبقى ب4500 جنيه، فمهما كان ما بتعملش العائد ده، فلازم يحصل
2: نوع جزء منه قصة برضو انت وزارة الثقافة، في جزء منه خدمة وفي جزء منه دافع فلوس الضرائب هو اللي بيموله يعني، وجزء من الضرائب اللي بتدفع المفروض تروح للثقافة والوعي،
3: المفروض يعني ما بقاش هي اللي عليها ضرائب،
2: مش سلعة مش سلعة مش سلعة يعني قصة
3: هي الوزارة محتاجة.
2: المسرحية دي لو اتصورت واتعرضت في قناة ممكن تجيب قد تمنها في ليلة يعني،
3: والله اتعرض على اليوتيوب واتشافت ممكن كمان تجيب فيوز، لازم يحصل تسويق اكتر اكتر اكتر من كده يعني.
2: لكن هو فكرة انه مسرحية 45 مقعد ايوه فيه في الدنيا كلها وفي مصر. وانا شفت يعني العظيمة عبلة كامل في اول مشاهدات لها يعني اول ظهور لها بالنسبة لي كان او بالنسبة لمصر كلها يعني كان في مسرح الغرفة، كان مسرحية الاخراج الاستاذ عصام السيد مخرجنا الكبير طبعا، بعد كده لطفي لبيب واحمد كمال كل المجموعه دي، محمد درديدي مخلص بحيري يقول مسرح الغرفه اللي جاب اللي هو مسرح الموسيقى العربيه في شارع رمسيس.
3: اوكي
2: يعني اقصد انه احنا بنتكلم على
3: في مسرح هناك
2: هو ده الحكايه يعني هي دي الحكايه بتبدا كده والناس بتنضج كده وكل حاجه في مصر لها جمهورها. انا احيانا بندهش جدا استاذ محمد انه في انجلترا مثلا في مسرحيات بتستمر 50 سنة عرض، وفي مسرحية مثلا لشكسبير فيتقول لك انت رحت هاملت بمين مين لانه كل فترة بيبقى في ممثل ولا
3: يبقى هاملت.
2: ان احنا عندنا مسرح اسمه مسرح الحكيم، مسرح توفيق الحكيم، ولا يعرض مسرحية توفيق الحكيم. يعني توفيق الحكيم ده رائد المسرح المصري، بل رائد المسرح العربي، بل واحد من اعلام المسرح العالمي، وعمل من الفنون من الأنواع المسرحية الكثير يعني إلا معقول تلاقي اتنين قاعدين طول المسرحية بيتكلموا، تلاقي الساخر، تلاقي السياسي، تلاقي الديني، تلاقي مسرحية محمد أهل الكهف. لا يوجد ده، المفروض كل يعني أي مواطن أي سائح جاي من برة يبقى داخل مصر وعارف هيتفرج على مسرحية الحكيم ايه السنة في الاسبوع الاجازة ده. مصر مسرح الحكيم مفيش ولا مسرح الحكيم. مسرح شكسبير لا يوجد ليلة بدون عرض لشكسبير. مش هتكلم بقى على مسرحية مصيدة المصيادة بتاع أغاثا كريستي اللي بقى لها 50 سنة بتطلع يعني. لكن في المحصلة احنا عندنا اللي بيقول استاذ محمد عبد الرحمن ثروة بشرية قبل اي حاجة، من طاقات الممثلين
3: كم من الموهبين والشعراء والمطربين. وانا يعني بشوف بعض ممثلين واساله ما عملش دراما لسه يعني كل شغله مسرح، اللي احنا بعدين لما يتشهر وعنده 40 بقى 45 سنه يقول لك قضى عمره كله في المسرح. هي دي الظاهره.
2: سيد رجب نموذج الحكايه،
3: سيد رجب وسماء ابراهيم وبيومي فؤاد معاد سنين طويله موجود
2: رجب
3: في المسرح.
2: واحده من اجمل، معرفش اتصورت ولا لا، من اجمل واروع مسرحيات. واظن ان الدور اللي يعني مش عايز ازعل استاذ سيد بس هو لم يتجاوزه في الدراما التلفزيونيه ودي مش مشكلته طبعا لانه ممثل عبقري، شيبوب، مسرحية شيبوب كان حاج كان كان مبدعا بشكل رهيب يعني. فزي ما بيقول الاستاذ محمد في ممثلين في المسرح كتير، وبعدين فجأة ليهم بدأ يظهروا على الدراما او في المسلسلات او في
3: طبعا في مجموعة بتحبط، وطبعا دي بتبقى اشكالية اكبر وبتخرج بره المجال. لكن يعني انا عايز الفت برضو الانتباه انه الجمهور فعلا مهتم بالمسرح ورجع تاني عايز يبقى موجود. ما عارفش هو كان اختفى ولا لا، بس احنا عدنا فترة ساعات احنا كمان كصحافة بنقول ان الجمهور يخاصم المسرح، ولا هو في جمهور وفي اجيال بتيجي واجيال صغيرة، ودي نقطة مهمة برضو. لان بعد هيقولك ايه جيل زد مش هيفهم الافيهات دي او مش هيحب الموضوع ده، مش كلهم في بيحبوا وعايزين يبقوا موجودين
2: او يطلعوا المسرح يمثلوا هم يا سيدي يعني. وماله يعني، لانه برضو عايز اكلمك على المسرح الجامعي والمسرح المدرسي. لانه موجود وحاضر وصاروا حقيقية برضو. خليني اواصل فيما يخص المسرح، وها هو قد عاد او ربما قد عدنا الى الاهتمام به في مصر مرة أخرى، خصوصا في الصيف لعل وعسى.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: تابعونا على x.com/nujumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا نتحدث عن الصيف الفني، صيف مصر فنيا. الظاهره التي يجب ان نشير اليها ونشيد بها هي عوده المسرح، عودة الاهتمام بالمسرح. أستطيع أن أقول أيضا عودة اهتمام الفنانين نفسهم بالمسرح، وده شيء لافت للغاية. لكن كمان أن المسرح يجد جمهوره أو أن الجمهور يجد مسرحياته، فده شيء مهم للغاية. لأنه مصر في الصيف تحديدا، فضلا عن بقية السنة، لكن الصيف تحديدا من التسعينات والألفينية، كان المسرح المصري في الصيف حالة ساخنة جدا، ناجحة جدا، جماهيرية جدا على المستويين، سواء المسرح الذي تملكه الدولة أو المسرح القطاع الخاص. انحصر كل هذا تماما في السنوات العشرة الأخيرة ربما أو أكثر، ثم عاد مرة أخرى. أظن أتصور أن هذا الصيف عنوان لي يعني بشائر كبيرة في العودة. كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ محمد عبد الرحمن قال لنا على مظاهر كثيرة لهذه العودة والوجود والحضور، وأشار وأشاد بمسرح الدولة واستعادة نشاطه واستنهاض همته. وكنت بسأله أيضا في هذا الإطار على المسرح الجامعي والمسرح المدرسي، لأنه هم موجودين وسنويا وحاضرين وبقوة، لكن اهتمام الدولة بيهم، اهتمام الإعلام بيهم، إدراك الجمهور لوجودهم، الوسط الفني المفروض واحتفاءه بيهم. يعني أنا أتصور أن لما في مهرجان مسرح جامعي زمان وإحنا في الجامعة، في جامعة القاهرة، بنعمل عروض مسرحية، فلاقي وسطنا يوسف شاهين يعني وقاعد بيتفرج يعني. وبالمناسبة في يعني خالد الصابي وخالد النبوي، دول ولاد تجارب مسرح الجامعة، فيعني
6: هو تجارة للمسرحية.
5: إذا إحنا قصاد برضو عبلة كامل نفس الحكاية، مسرح كلية الآداب أظن. فإحنا دلوقتي حتى على أساس دور الفنانين أنفسهم في أنهم يروحوا يحيوا تجارب شباب في البدايات.
6: أكيد. هو أولا بالنسبة لمسرح مدرسي لازم نأكد على هذا الخبر، أن عودة المهرجان، والمهرجان هيبقى في نوفمبر. وانا كان حظي كويس، حضرت قريب حاجه في التصفيات كانت على مسرح السعوديه، دي مدرستي، فلقيت فيها عرض شفت بس هنا نقطه استاذ ابراهيم، لقيت في بوست يعني استاذ عادل حسان اللي هو رئيس مركز قوم المسرح اللي هو بيوثق هذا الموضوع كاتب، فالمخرج كمان محمد عبد الوارث كاتب، فطلع ده عندي، فعرفت الميعاد.
5: بس ده جهد شخصي من استاذ عادل، او يعني
6: هو هي الفكره زي ما قلت لك في الاول، لما بيبقى المدير حابب الموضوع وحابب انه ده يبقى مش مجرد انجازات تكتب في ورق حاجه تظهر للناس، بيحصل الدعوه دي. فالمفروض بقى يعني اللي يجي بعد كده يكمل على نفس القضيه. لكن الازمه المصريه هي بتبقى ان الشخص بيحط نفسه يعني بيحط الطبع بتاعه على النشاط. فكان في عرض اسمه صخب الذهب للمخرج محمد عبد الوارث، بجد الولاد كانوا هايلين يعني، كلهم انا قاعد بسمع اداره بولاء يعني، دول اداره بولاء جايين يعملوا عرض عن توت عنخ امون، والديكور ما كانش وحش خالص، كان في مسرح السعوديه. بالنسبه للمسرح الجامعي حابب اشير لتجربه المخرج وليد طلعت، لانه انا متابعه بقالي حوالي 3 4 سنين، وعمل حاجه ممكن نسميها الخروج بالمسرح الجامعي خارج الجامعه. يعني احنا انا ولا مره شفت له عرض جوه الجامعه نفسها. هو بيعمل العرض جوه الجامعه وبدا من مكان مختلف اللي هو جامعات الخاصه.
5: على فكره يعني المسرح كان جوه الجامعه لكن بندعو اليه ناس خارج الجامعه.
6: بس بيجي كناس كبار يتفرجوا مع الطلاب واهليهم. لكن اللي حصل انه بقى العرض متاح للجمهور العام طبعا بالدعايه بتاعت الولاد بقى بيجيبوا كمان ناس. فده بقى بدا يعمل كده. فانا يعني اول ما شفت له على الهوسابير وبعدين شفت له على مسرح الفلكي كان سينا كان مسرح مهم للجامعه الامريكيه. شفت له على الريحاني اول عرض كان القضيه اللي هي ده كان عن ظل الحمار دي ده عرض اجنبي مشهور يعني. بعدين كان في عرض عريس البحر عن موال مسعود ووجيده. ودي الميزه انه مفيش تقيد بمدرسه معينه في النصوص. بس وليد عمل ايه؟ عمل رايح جاي للممثلين. او انا في ممثلين كنت اول مره اشوفهم عنده بعدين شفتهم بيعملوا بقى ستاند اب كوميدي ودراما. اهمهم كان مروان فارس ده من الموهوبين اللي موجودين دلوقتي. العكس كمان حصل. يعني مثلا عمرو وهبه هو ممثل دراما معروف وعمل دراما وعمل سينما راح عمل مع مسرحيه وكانت اول مسرحيه لعمرو وهبه. هذه الظاهره كمان فرض نفسها. يعني برضو الفنان نور محمود هو ممثل دراما مشهور جدا ومنتشر عمل مسرحيتين مع المخرج احمد فؤاد النقطة العامية والتياترو. يعني احنا دايما متعودين ان الفنان بيجي من المسرح يروح للدراما والسينما. لكن بعض الفنانين عرفوا قيمة المسرح فبقى بيسيب الدراما ويروح يعمل مسرح رغم طبعا المستويات. ففكرة ان المسرح الجامعي دي كمان
5: المادية اقل
6: اكيد والامكانيات والقوض اللي بيقعدوا فيها والحاجات دي كلها. فلازم مفيش برافانات كرفانات في المسرح يعني. فلازم برضو تحط في الاعتبار انك حتى وانت بتعمل مسرح جامعي لازم يكون عندك قدرة انك تطلعه كمان برا الجامعة علشان الناس تشوفه اكتر. في دي كانت تجربة تستحق الاشادة يعني.
5: لكن لسه في كلية الحقوق عندها فرقتها المسرحية لسه في.
6: انا شفت عرض البوسطجي في المهرجان القومي للمسرح كان علوم القاهرة. يعني علوم القاهرة كانت هي دي الفرقة.
5: يعني حتى مش من كلية الإنسانيات
6: في كمان
5: كلية علمية
6: ملاحظة يعني. تأكدت قوي في العرض الثالث اللي شفته لوليد طلعت اللي هو شارع الشيخ عايش للمخرج المسرحي البارز محمود جمال حديني. الشباب بتوع ستاند اب كوميدي اللي هم بيعملوا هزار على اليوتيوب اللي هو انا بعرف اسميهم من ولادي كويس. لا راحوا يعملوا معاه مسرح يعني يعني
5: كذا حد ده اللي نقصده انه في تغير حقيقي بيحصل ربما من سنه من سنتين من ثلاثه لكن بيتراكم وكمان مستمر. ده اللي المفروض يبقى فيه عقل بقى حاكم مركزي يقدر ينسق يقدر يدعم يقدر يسوق. ده المفروض. ومن الجهة الأخرى برضو لافت للانتباه ان النجوم زي هشام ماجد وهشام ماجد يعني هما طبعا في خناقة إيرادات دلوقتي مين إيرادات إيه
6: وكده. احنا مش نعرف أي إيرادات
5: بس هو يعني. هشام من أعلى من غير ما تعرف من أعلى الأجور ومن أعلى الإيرادات ومن أعلى الجماهيرية. فبيروح يعمل مسرحية. نفس الحكاية أكرم حسني فناننا الجميل الرائع. عندنا كمان مصطفى غريب فنان له ممثل له نجوميته في المسرح في السينما وفي الدراما ويعني وبالمعنى الصاعد الواعد اللي يوم رايح مسرح ده تجارب غير بقى طبعا الاستاذ اشرف عبائي لان انا بعتبره اشرف من جيلنا وبعتبره مؤسس يعني هو يعني لو يعني سمحت لي من باب تخصصك ان انا اتطفل على تخصصك يعني اقول لك انه اشرف عبد الباقي احيا ظاهره المسرح التلفزيوني مره اخرى.
6: اكيد
5: بعد يعني من مسرح التلفزيون استاذ سيد بدير في الستينيات الى اشرف عبد الباقي. فاقدر اقول له دور كبير يعني. حتى انا شفت مسرحيته الاخيره
6: سهل
5: الشرير هو بمثابة ضيف شرف ويعني ويقدم الاخرين من زملاء
6: هو فكره انه يفكر يعمل مسرح في الساحل في حد ذاته ده ان هو فعلا عقليه انتاجيه مميزه جدا. يعني هو كان يقدر هو مدير حاليا او يدير مسرح الريحاني فيقدر يثبت عليه والناس تجيله. لكن هو بيروح للناس ودي برضو نقطة تحسب له انه يروح للناس وانه يكتشف الجيل يعني فكرة محاكمة ظاهرة وقتها وقتي ما ينفعش تتحكم بعد سنين هيبان
5: يعني طبعا لا افضل تعبير محاكمة باعتبار ان احنا في
6: زفن يعني
5: فتقييم للأداء لكن كمان هو انتج طريقة في الضحك يعني طريق جيل في الضحك وانا شخصيا كنت ناقشته في انه يحصل تطور بقى وننقل المجموعه دي الى مسرحيات لعلي سالم, مسرحيات لين الرملي, مسرحيات ولو عرض واحد بتاع, لكن يبدو ان السوق يتعصى عن تجارب مثل هذه النوع لانه الجانب التجاري كان واضح فيها والاقتصادي يعني. لكن لما يجي في مسرحيه الساحل الشرير ويستعين بنجوم مسرح السكندري فتلاقي 5-6 من اجمل وجوه العرض وممثلي العرض اسكندرانيه وجايين من اسكندريه, هو طبعا بيظهر لك اجرهم اقل, لكن طبعا هم موهبتهم كبيره جدا يعني, موهبتهم اكبر كتير يعني من اي يعني تقييم. فانا اتصور ده دور بيلعبه اشرف لابد من الاشاره له
6: بقوه. بعزيز يعني. مناسبه عشان نرجع لهشام, هشام العرض كله ابطال يعني, هشام ماجد بيتميز, وبرده عند مصطفى غريب لكن وعند اكرم
5: هشام ده سمت افلامه كمان
6: يعني يعني بالعكس ده هو بيخليهم يرموا الافيهات وهو يتريق على افيهاتهم يعني فهو ان انا ان الافيهات دي مش مستوايا يعني, فطبعا ده بيعمل ضحك مختلف. فالعرض مثلا بيعيد اكتشاف الفنان وليد عبد الغني من الناس اللي دمها خفيف جدا, هنادي مهنا ادائها جيد جدا في العرض, احمد الرفعي والعرض كمان ليه موضوع يعني, مش برضو اصل برضو حتة الموضوع دي بتفرق يعني, موضوعه فعلا انه مجموعة من النزلاء مستشفى الامراض النفسية بيعملوا يعني عروض علشان يخفوا بالبداية يعني,
5: فبيحصل طبعا العلاج النفسي بالدراما, العلاج النفسي على الفكرة بالدراما. ده مدرسة فعلا موجودة
6: يعني مش هزار للهزار مش يعني هزار مش مجرد هزار هزار, وكان احنا مش ضد الهزار للهزار, بس يمكن يعني حتى كان مصطفى غريب بيبدا العرض بموقف وبعدين بقى 50 موقف بناء عليه لكن يعني ما فيهوش قصه بمعنى كلمه قصه, ما فيهوش ابعاد شخصيات, لكن ده كان
5: بصراحه يا استاذ محمد احنا كنا فين وبقينا فين يعني, احنا مصدقنا رجعوا للمسرح يعني. لكن كمان خليني احكي لك هذه القصه لانها برضو لها دلالتها في الستينيات, وحيث المسرح بقى ألفرد فرج وميخائيل رومان ونعمان عاشور وسعد الدين وهبة ويعني والأسماء الجبابرة دول يعني, والمسرح بقى العبس ومسرح اللامعقول وكل ما إلى ذلك يعني. وبيحكي بقى ثروت عكاشة إنه بيقول لجمال عبد الناصر يعني بيتباهى به هذا الحجم من المسرحيات وهذه الفرق المسرحية والنصوص المسرحية. فجمال عبد الناصر رد عليه رد لطيف جدا يعني, يبدو وكأنه دلالة واضحة للي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. قال له والله حاجة كويسة, بس هما ليه ما بيعملوش مسرحيات زي فؤاد المهندس؟
6: اوكي
5: يعني في الاخر برضو انت محتاج تضحك ومحتاج ترفيه. والمناسبة مسرحيات فؤاد المهندس عايشة حتى الان يعني, ما كانش فكرة مسرحيات الناس شاغبين شاهد مشافش حاجة, ما هي كوميدية وكانوا النقاد يعني يسخروا منها وعايزين المسرح اللي هو يعني السوداوي بتاع, في الاخر خلوا ده وبقيت في وجدان الناس للابد يعني.
6: ما هو
5: وليه ما بيعملوش مسرحيات زي فؤاد المهندس؟ طبعا ثروت عكاشة انهار لانه المسرحيات دي كانت مسرح كوميدي تبع التلفزيون وعم قادر حياته
6: مش تبع وزاره الثقافه. هو الفكره ان بقى في قسوه كبيره قوي في النقد يعني, عشان كده اتكلمنا على موضوع تجربه مسرح مصر, ان خلاص اتعمل له نوع من انواع لا انت في منطقه انت مش مسرح, لا انت مسرح بس نوع تاني مختلف. وحاليا ممكن يبقى الناس اللي بتهاجم دول اتقلب على الشاشه لا حته بيتفرج بس تحس ان هو الراي اللي بيكتب على السوشيال ميديا مختلف عن الممارسه اللي موجوده. ومعظم ابطال مسرح مصر موجودين ومنتشرين وبيشتغلوا
5: في مواهب ممتازه ومشتغل. هي الفكره كلها انه ده نوع وكان يمكن تطويره او ده نوع ويحفز غيره على يعمل نوع تاني, انما مش ذنبه ان ده نوع يعني.
6: يعني هشام كان عنده تصريح جميل جدا ان هو التاني حد بعد منه في العرض محمد عبد الرحمن توتا, انه هو بياخد ثقته من وجوده على المسرح لان توتا عامل 200 مسرحيه قبل كده. هشام اول مسرحيه في مصر يعني او بعد مسرحيتين او حاجه في موسم الرياض, فده دليل على انه في الاخر محمد عبد الرحمن يعني خبره مسرحيه, فمش هنحكمها بالادوار يعني.
5: هنا بقى هسالك, هل لعب موسم الرياض دورا في اعاده احياء المسرح في مصر؟ ده سؤالي المسرح الخاص في مصر, ده سؤالي بعد الفاصل هسمع إجابة كاتبنا الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن عن هذا السؤال وعن غيره, وأيضا عن مسلسلات الصيف. أنت شفت مسلسلات الصيف
6: الأوف سيزون اللي هم بيسموه أوف سيزون
5: خارج الموسم اللي هو الموسم الرمضاني
6: يعني كان 11 شهر كلهم أوف سيزون؟
5: لا بس لازم يبقى فيه دلوقتي لازم تعدد المواسم ده يعني, كلمة خارج الموسم لابد من عدة النظر فيها أصلا
6: أكيد
5: يعني احنا في الموسم بعد الفاصل.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك، هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه،
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرائب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumafm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
2: الرئيس السيسي ونظيره الصيني يؤكدان توافق الرؤى إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات.
1: الرئيس السيسي يعلن تدشين مرحلة ثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادي قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات 500 مليون دولار.
1: غدا مباحثات مصرية إيطالية على مستوى وزراء الخارجية في البلدين بالعاصمة الجديدة.
2: رئيس الوزراء يتابع تداعية انقلاب أوتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة محولات غرب سوهاج لمنظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المنطقة.
2: وزير ري يؤكد أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر وألمانيا في مجال المياه.
1: وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم 1448 هجرية.
2: لاعب منتخب مصر في الكاراتيه طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصافية المستقرة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة غدا 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا نتحدث عن الصيف الفني في مصر، وتحديدا بنتكلم على عودة يعني رائعة فيما أتصور للاهتمام بالمسرح المصري، ووجود مسرحيات تعرض إلى جانب المسرح الدولة اللي بيستعيد نشاطه أو حيويته، أو على الأقل إحنا بنستعيد الاهتمام بيه والالتفات إليه، إلى جانب مسرح الجامعي والمسرح المدرسي. كاتبنا الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن بيقول إنه كمان مهرجان المسرح المدرسي
2: يعود في نوفمبر،
1: فإحنا قصاد حالة ونشاط من المفترض إن إحنا زي ما بنشير إلى وجوده، زي ما بنشير إلى أصحاب المسؤولية يعني بالاهتمام بيه، لأنه في معوقات حاصلة. حكالنا برضه أستاذ محمد عبد الرحمن عن فكرة التسويق، المسرح واستعداده، كراسي غيره، الحجز، فكل دي أمور لابد أن نلتفت إليها بقوة. وسألت الأستاذ محمد عبد الرحمن أيضا على النجوم دراما مشهورين للغاية، سينما وتلفزيون، إذا بيهم بيعملوا مغامراتهم الجميلة على المسرح زي هشام ماجد، أكرم حسني، مصطفى غريب. وطبعا أشرنا إلى الأستاذ أشرف عبائي باعتباره يعني صانع تجربة حقيقي، ورجل يعني أعاد وأحيا هذا الاهتمام المسرحي. وهو أشرف عبائي كمان يتميز إنه مش ممثل فقط، يعني في نوعية كده في السينما وفي الفن، يعني في نوعية فريد شوقي، نوعية أنور وجدي، نوعية نور الشريف، اللي هم صناع
2: رائد زي ما حضرتك.
1: في المسرح هو فعلا من الصناع، يمكن ما عملش التجربة دي كتير، في السينما عملها فيلم واحد وما كملش، لكن هو من الصناع فعلا في المسرح. لكن هنا برضو سألت الأستاذ محمد عبد الرحمن السؤال بقى المعلق بيننا قبل الفاصل، باعتبار انه في بعض المسرحيات دي عرضت من قبل في السعودية في موسم الرياض، وسألته هل بقى موسم الرياض والمسرحيات المصرية اللي قدمت هناك شجعت على عودة للمسرح المصري، مسرحيات القطاع الخاص تحديدا، وعلى اهتمام النجوم بمثل هذه النوعيات من المسرحيات، وانهم يحضروا مع جمهورهم مباشرة في اعمال مسرحية. صحيح ان احنا بنتكلم على الكوميديا هي سيدة الموقف، لكن في العموم الكوميديا والمسرح الكوميدي على الأقل في الصيف بيبقى هو يعني له الحضور الأساسي. يعني
2: خلينا نقول انه أولا شكرا جدا حاجة للسؤال ده، لأن كل واحد يعيد التفكير في ظواهر بتتهاجم طبعا كالعادة في بدايتها، وبعدين بيبدأ يبان ان ليها تأثيرات إيجابية مش كلها سلبية. ان موسم الرياض عمل أكثر من متغير أو عمل أكثر من عنصر يعني أو رد فعل. أولا هو سمح لي بظهور منتجين مسرح جداد، لان هو بياخد عدد كبير جدا من المسرحيات في الموسم، ودي حاجه برضو عشان الناس تبقى فاهمها، لان احنا هنا بننتقدها، انه هو طبيعه الجمهور السعودي ان هو جمهور هو هناك ثابت، يعني الجمهور بينزل كل اسبوع، فعشان كده بيتفرج على عايز كل شويه فيلم جديد ومسرحيه جديده. مش احنا لا، احنا ممكن يبقى فيه 20 مسرحيه فانا بتفرج على واحده او اتنين طول السنه.
1: ده بالمناسبه التقليد المسرحي المصري في الثلاثينات والاربعينات،
2: عشان كده كان مسرح التلفزيون بيتقال ان هو كان اسبوعين برضو المسرحيه بتتغير.
1: بالظبط، وكان الفرقه الواحده المسرحيه بتقدم ثلاث مسرحيات مختلفه في اسبوع واحد، وفي اللي بيقدم في الماتيني مسرحيه وفي السواريه مسرحيه تانية نفس الفرقه.
2: وده اللي عمله اشرف عبايه لما كان بتروح تتفرج على مسرحيتين في نفس اليوم، واحده جديده
1: بس ده فصل واحد.
2: فهو خلى بقى في منتجين يدخلوا الموضوع، وطبعا ده عمل
1: خلى بمعنى انه دعم المنتجين على انهم يقدموا مسرحيات فبيكسبوا فلوس فينتجوا تاني
2: فيجي هنا يقدر يعمل ده بس فيقدر
1: فائض الربح بقى اللي يحصل ممكن يشتغلوا.
2: تكلفه المسرحيه في مصر غير هنا، متوسط التذاكر هناك غير هنا، اجور الفنانين برضو عاليه، يعني اللي بيخلي النجوم الكبار ما يشتغلوش مسرح هو انه مش هينفع يسيب مسلسل او فيلم ويتفرج 6-7 شهور لعرض مسرحي،
1: الا لو عاشق للمسرح، الا لو عارف ان المسرح اضافه لفنه لتاريخه، كمان هيدي للمسرح شهر شهرين، بينما بيدي للسينما اكتر، بيدي للمسلسل 4 شهور تصوير وهكذا. يعني
2: النقطة التانية هي انه الممثلين بدأ يتقال لهم عايزين نشوف المسرحيات دي في مصر، فبدأ يعني احمد حلمي بالمناسبة، احمد عز عرضوا هناك، وكريم عبد العزيز عرضوا هناك وعرضوا هنا، فبدا يحصل انه طب ما ليه ما بقاش ده العادي واكرم حسني مسرحيته ما استجرناش عملت العكس بدات في مصر وبعدين راحت السعوديه. دي كانت حاجه اول مره تحصل. بالنسبه لخالد المريض لسه ما راحش السعوديه. ليله عسل بدا في السعوديه وجت هنا في مصر. وده الطبيعي يا جماعه ان العرض المصري صالح للعرض في كل الدول وده طبيعي
1: برضه علشان لانه الانشغال بالنقد كان بيبقى بينسي الناس حقائق ومعلومات. المسرح الفرق المسرحيه المصريه كانت تعرض سنويا في كافه الدول العربيه. كان في رحله دائما للكويت للامارات ما كانش الوقت ده كان بيبقى في السعوديه لسه مسرح. يروح البحرين والامارات وبيروح بغداد ويروح العراق وكان بيروح سلطنه عمان فده جزء من انه المسرح المصري كان بيروح يعمل بره زي في بيروت. وعندنا مشهد شديد جدا ومؤثر جدا استاذ عادل امام وهو بيعلن وفاه والده على خشبه المسرح في بيروت وهو بيعمل مسرحيه. فده القاعده ان احنا بنصدر مسرحياتنا للخارج يعني.
2: فده عمل انتعاشه طلع جيل جديد من الكتاب والمؤلفين. كمان عمل انتعاشه تقنيه انه بقى يتم استخدام ديكورات سهل نقلها. بقى الاعتماد اكتر على الشاشات لتغيير الديكور. دي نقطه مهمه جدا لانه برده كان من صعوبات انك تنقل العرض هي ديكوراته او انك لان بعد كان بيروح يبني ديكورات في البلاد التانيه. بقى نقل الديكور سهل اللي اعتمده اكتر على الشاشات اللي بتغير الخلفيات
1: التكنولوجيا.
2: بالمناسبه حتى على مستوى مهندسين الصوت الاضاءه كل دول اتطوروا بقى في جيل ده. فاعتقد ان لا في تاثير ايجابي لانه في الفتره بقى اللي هي من 2010 كده لما عادل امام وسمير غانم وكلهم بطلوا المسرح حصل تاثر كبير للمسرح التجاري لفتره طويله. فيعتبر باللي حصل في موسم الرياض رجع تاني. وزي ما قلنا ان هشام واحد زي هشام ماجد وشيكو ما عملوش مسرحيات في مصر يعني. دي احنا اصلا لو دنيا سمير غانم المفروض دنيا سمير غانم بتعمل كل سنه يعني عملت مسرحيه واحده اللي هي انستونا اللي هي بالمناسبه طلع منها احمد عبد الوهاب اللي هو دلوقتي بعد كده راح بقى بطل هو مع اشرف عباقي وعمل ورد فولي وياسمين وهيبقى بعد شويه بطل مسرحيات لوحده. فطول الوقت العروض هي اللي بتكتشف
1: الفن وده السينما عموما. لكن في المحصله دنيا سمير غانم دي المفروض يبقى لها مسرحيه 7 شهور في السنه الحقيقه في مصر يعني. دي خلفت ابوها في الروعه يعني. لكن في المحصله احنا بنتكلم على موسم الرياض وكانه اثر اكتر في الفنانين والمنتجين من الجمهور. الجمهور موجود طول الوقت في مصر
2: موجود وكان مستني وكان مستني.
1: فهو احيا لدى هؤلاء من صناع المسرح ومن ممثليه اهميه المسرح وضرورته. وده جزء برضه لافت جدا لانه كل الظواهر الفنيه يعني تبدا وتنتهي بقدره اصحابها على الصناعه والمبادره يعني. طب احنا بنتكلم على المسرح وبنتكلم على المسرحيات. احنا لغايه دلوقتي واحنا بنتكلم على نجوم المسرح المصري فبنتكلم على الاساتذه العظام بقى طبعا الاجيال نجيب الريحاني ودول العباقره العمالقه. بنتكلم على عادل امام دول العباقره العمالقه سمير غانم محمد صبحي كل الاسماء الكبيره دي. لكن تقريبا لو بنتكلم من 20 سنه لغايه النهارده يعني من 2000 وخلينا 2010 لغايه النهارده في حاجه اسمها النجم المسرحي؟
2: ما اظنش في ما عدا تجربه اشرف عباقي اللي هو الفرقه اللي باسمه اللي باسمه لكن انه النجم المسرحي ما اعتقدش لان ما فيش حد قدر يعملها بشكل منتظم ويبقى مسرحيات كذا مسرحيه
1: ورا لا يعني انت عندك كان سيد زيان محمد نجم احمد بدير لا كان وبعدين بعد شويه كمان انت بتشوف محمد سعد حتى مجموعه هاني رمزي يعني
2: في فخر ان العرض يستمر سنتين وثلاثه واربعه لكن وهنيدي يعني ما يعني هنيدي شوف موقف مسرح بالمعنى ده بقاله فتره طويله جدا. هاني رمزي طبعا عرض كده اوكي وارباندا
1: بس ده كانت بطولات جماعيه انما النجم العمود الفقري اتصور ان الوحيد الباقي هو يحيى الفخراني.
2: والله
1: هو عروضه الساحره
2: يعني. بتاع الملك نير ده يدرس بصراحه يعني
1: انا بقول لك الملك نير انا شفت كذا نسخه للملك نير في عروض مسرحيه اخرى مش على خشبه المسرح. لكن يحيى الفخراني عامل ملك لير يعني ينافس اكبر راس عملت الملك لير احسن من انتون هوبكنز يعني
2: ويقدر يعمل مسلسل كل سنه وهيتسوق وكل حاجه بس اصراره عليه ده فعلا يحسب ليه وتاريخه يعني.
1: وهو بيرتاح ليه
2: وبيطلع فرقه جديده معاه كل مره
1: ومع بيرم كمان بيعمل المسرح واضح انه يعني مش عايز يألف مسرحيات جديدة، وده حقه، وطالما بيبدع في العرض ده يعني يبقى شيء ساحر. وانت لا تنزل النهر الواحد مرتين، انت بتروح تشوف يحيى الفخراني في نفس العرض كل مرة كأنك ترى شيئا آخر وتستمتع بشيء مختلف. طيب انا عايز انقل هنا بقى من المسرح الى الدراما، لكن عايز اقف عند تعبير اوف سيزون ده، جه منين وحضرتك بتقيمه ازاي دلوقتي؟
2: هو تعبير الاوف سيزون احنا قعدنا برضو سنين طويله الدراما هي رمضان، وكنا بنقعد بقيه السنه نشوف اللي فاتنا في رمضان او اللي عايزين نعيله من رمضان، لحد ما بدات المنصات وبدات قنوات الدراما تزيد شويه، فبقى لازم يبقى فيه مسلسلات جديده خلال السنه. فده كان بيحصل في الشهور الشتاء اكتر، لان رمضان كان في الصيف، وبرضو عايزين نشير لحاجه ان اللي حصل في الصيف ده ليه علاقه بان رمضان دخل في الشتاء، فبقى الموسم فاتح من اول مارس لحد سبتمبر، ما فيش حاجه بتقطعه. فلما رمضان بدا يبعد شويه عن الصيف بدا يبان انه لازم يبقى كمان في مسلسلات في الصيف، فبدا العاده تبقى موجوده انه بما ان في كذا منصه بتنافس، فكل منصه يبقى عندها عملها الاصليه، كلمه الاصلي دي، وكمان قنوات الدراما بدات تاخد من المنصات وتعرض، او يبقى ليها هي اعمالها. فبقى في يعني مثلا في نجمه زي ايمان العاصي، هي ما خدتش بطوله مطلقه الا في الاوف سيزون، لان هي لكن اللي لازم نناقشه بقى ان هو الاوف سيزون ما ينفعش يبقى 11 شهر، لانه يعني خلاص هو بقى بقيه السنه، فبقى كانه السنه كلها، فلازم يبقى ليه اسماء يعني
1: واضح ان لازم، لا هو في تعدد مواسم، ما فيش حاجه خارج الموسم، لانه لا يمكن في الدنيا موسم. يبقى موسم عباره عن 30 يوم، لانه السنه 365 يوم، فما فيش حاجه اسمها موسم يبقى 30 يوم فقط. وده برضو الخيال اللي لازم يتغير عند الصناعه، لانه فاحنا عندنا دلوقتي كذا موسم، زي ما في السينما في كذا موسم في السنه، في الدراما في كذا موسم، مفيش حاجه اسمها خارج الموسم.
2: هو المفروض في موسم للصيف، وموسم لبدايه الدراسه والشتاء، وموسم بقى للما قبل. على فكره دايما الشهر قبل رمضان ده بيبقى عليه نزاع كمان، مين هينزل فيه، اللي يبقى مش نازل في رمضان بيحب ينزل قبل رمضان، اللي هو يبقى يناير وفبراير يعني، لحد ما رمضان يبدا يدخل اكتر، فالدنيا هتتغير، هيبقى فيه موسم شتوي.
1: والمنصات بدات تصنع كمان حاله انه المشاهدة بطريقة مختلفة. انت كمان دلوقتي عندك ممكن ينزل 8 حلقات تتفرج عليهم مرة واحدة،
2: مرة واحدة او يعني 3 حلقات اسبوعين مع بعض، او
1: بقى في يومين اتنين بتخلص مسلسل.
2: واللي يعني ممكن نرصده ان تجربة النزول الاسبوعي دي فشلت، انك تنزل لي حلقتين في كل اسبوع، دي مش اي حد بقى بيستحملها يعني، فعشان كده بقى في بيخلوها موضوع الخمستاشرات رجع، فان هو يشتغل من الحد للخميس 3 اسابيع فبس، ده بيحتم عليه انه يزود الانتاج. هي دي اللي بقت عامله المشاكل.
1: يبقى في اشكال اخرى كمان للعرض في خارج موسم رمضان. ومن هنا بقى في يعني كذا مسلسل انت حضرتك رصدته خارج موسم رمضان في المواسم الجديده دي بقى، ومنهم الصيف. عايز اتوقف عند يعني بعض هذه الاعمال وكيف تراها، وايه اللي خلاها خارج المشهد الرمضاني. هل نجومها خارج المشهد الرمضاني؟ هل طبيعة موضوعاتها؟ هل زمنها لأنه أقل من 15 حلقة؟ خلينا نسأل هذه الأسئلة وغيرها في محبة مواسم خارج موسم رمضان.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. الصيف الفني كان صيفا غنيا، او ربما على الاقل لو احنا يعني بنشير الى انه متغيرات بتحصل، كان مبشرا جدا. ارجو انه يتحول ده من الخوف، انه يتحول انه يظل عند انه مبادرات فرديه او لحظه حماس. احنا عايزينها تبقى شيء قواعد وقوانين، انه زي ما بنشوف في كل موسم صيف عشرات الألبومات، منها من ينجح نجاحا مبهرا ومنها من يعبر خافتا، لكن يبقى كمان يبقى فيه، ونشوف أفلام سينمائية بنفس الحكاية، كمان يبقى فيه بقى عشرات المسرحيات، يبقى فيه عشرات المسلسلات والأعمال الدرامية. مرة أخرى العودة إلى حالة الوهج الصيفي، ويبقى السنة زي ما اتفقت مع أستاذ محمد عبد الرحمن كاتبنا الكبير، وبيقول على انه يلا نراجع حكايه اوف سيزون، لانه ما فيش 11 شهر يبقى اوف سيزون. احنا ما فيش حاجه اسمها سيزون رمضان هو ده الدراما، لا انتهى الموضوع ده، انتهى تماما. هو اسمه موسم الرمضاني، فيما المواسم الثانيه بقى مواسم اخرى، في موسم الربيع، موسم الصيف، ما فيش حاجه اسمها اوف سيزون. الدنيا مش هتتقاس بعد كده على رمضان بس. وكنت بسألك أكثر من سؤال، أكثر من عنصر، إيه اللي خلى المسلسلات دول بره رمضان؟
3: هو عادة الأوف سيزون هو بيتساب لي
2: برضو أوف سيزون يا محمد، أنت لسه قايل إن إحنا عايزين غير المصطلح يعني.
3: المسلسلات اللي خارج رمضان بتتساب للأبطال اللي لم يختبروا داخل رمضان، يعني اللي هو صعب بيعهم داخل رمضان، وده شيء كويس إنه يبقى فيه مختبر كده. ممكن النجم لما ينجح مرة واتنين بره رمضان يبقى عارفين انه لما
2: ينزل. استاذ محمد برضو خلينا يعني اراجعك من باب المشاهد، انه في رمضان في مسلسلات كتيره لشباب صغير، ما مش دول نجوم يعتمد عليهم رمضان. شفنا مسرحيات مسلسلات لعلي لا اذكرها الان فورا يعني حالا، لكن اللي كان بدور احداثها في كوافير مثلا
3: 80 باكو.
2: دي دول نجوم، مش نجوم رمضان، ولا دول النجوم اللي هيجيبوا المعلنين يسعون وراهم جريا يعني.
3: هقول لحضرتك هو بعد خبرات وكواليس، حضرتك عارف،
2: ولهذا اسال الكواليس، ولهذا اسال
3: هو مين اللي بياخد القرارات دي؟ بتوع الوكالات، المديرين الوكالات الاعلانيه والمديرين القنوات والمنصات. بيتعمل حاجه اسمها برزنتيشن. يعني البرزنتيشن ده
2: عرض وتقديم،
3: عرض يعني حسب بقى، يعني احنا يا جماعه والله عندنا الاربع دول نجوم وهنكمل بعمل جماعي، يعني بيبقى ده الاستثناء مش القاعده. اوكي، ثقافه القايمين على الوكالات الاعلانيه وغيرهم هو النجم. عشان كده بيبقى في نجوم ما بيحققوش نجاحات وبيكملوا، لان هو النجم ده عليه طلب، وعشان كده النجوم بيتصارعوا داخل رمضان لإثبات من الأول، عشان يضمن إنه في البرزنتيشن اللي بعده، السنة اللي بعده، هو مكانه محفوظ.
2: والله برضو احنا اخترنا حكاية من الأول في التلفزيون ومن الأول في السينما، ويعني وانا عايز اسمع رايك هنا عايز اسمع رايك هنا قبل ما نروح، لانه ده عنصر من اللي حضرتك بتقوله فيما يخص ليهم مخارج رمضان في فكره هو ايه المعايير وايه المحددات واذا كانت الارقام كلها ملتبسه.
3: نقطه في موضوع خارج رمضان دي انه كل المسلسلات اللي نازله الاوف في خارج رمضان كلها ما نزلتش مع بعض، معظمها ما نزلتش مع بعض، ومع ذلك كل ما ينزل ويبقى هو الاعلى مشاهده يقول لك انا الاعلى مشاهده. ما هو ما فيش تاني اصلا، ما هو انت طبيعي الاعلى مشاهده اللي بعد منك على المنصه اللي هي الاعمال الاقدم والناس لسه بتعيد فيها، فانت ما فيش اتنين جداد قدام بعض يعني ما فيش اي حاجه. لا هو الموضوع الارقام والخناقه على الارقام وعدد المشاهدات هو اللي بيفرض مين يدخل في رمضان، وبعدين نشوف.
2: لا معلش مره اخرى، احنا كنا في رمضان عندنا المسلسلات للأبطال الآتية أسمائهم: عادل إمام، نور الشريف، يحيى الفقراني، هتلاقي كمان هتلاقي يسرى، هتلاقي حاجة مهمة أيضا في هذا الإطار، هتلاقي يعني حتى الأستاذ محمود ياسين في فترة من فترات، وما كانش حد فيهم بيقول انه ده الأول ومن الأول معلوم يقينا انه أكيد في مشاهدات أعلى. لكن احنا نفتكر الضوء الشارد مثلا، استاذ ممدوح عبد العليم الله يرحمه، ومنى زكي
3: ده كسر،
2: ما لقوش مساحه في التلفزيون المصري يعرضوه، بقوا عارضينه في النايل تي في الانجليزي. فيعني
3: اوبرا عايده كان على النايل تي في،
2: واذا بي ينفجر نجاحا. اذا الموضوع او يعني مشاهده جباره وخلود حتى الان الله يرحمه الكاتب الكبير محمد صفاء عامر مؤلف المسلسل. فاحنا منين فكره انه انا الاول وانت التاني وانا الاعلى مشاهده؟ يعني
3: من اصل الشعور.
2: وحتى لو انت رقم واحد يعني لو انت اللي حطيت الجول، ما انا في الملعب، ما انا لاعب مؤثر وموجود برضه،
3: كله بسبب اصل الشرور اللي احنا فيها ال 15 سنه الاخيره اللي هي السوشيال ميديا. انه بقى فيه وسيله للارقام، يعني ما كانش ده موجود قبل كده.
2: وسيله الارقام دي ايه اللي هي ايه؟ ده كلها كذب يعني. طيب اذا جت الحسابات كل المسلسلات من تاني يوم في رمضان بيقولوا يتصدر الترند. يعني
3: عارف حاجه من اللي هو ما قبل كذا حماده، من بعد حماده من قبل ما من اول ما محمد رمضان قال انا نمبر 1 وكل شيء تغير في هذا الموسم، لانه بقى في هذا السوق وبدا يبقى في اجيال اكتر عايزه. طبعا فيهم عاقلون وفي ناس بتحاول وبتنجح، يعني مثلا انا اقدر اقول مصطفى غريب مثلا ما عندوش المشكله دي خالص، ولا هشام ماجد ولا حتى احمد ابو وهاب ان هو النجم التالي اللي جاي الفتره اللي جايه، وان شاء الله يبقى عنده شغل. كل ولا اشرف عباقي عمره ما يعرفش عن
2: اشرف عباقي، ده حاله خاصه جدا يعني.
3: فلكن في مجموعه تانية
2: عنده شغف الفن عن منطقه تانية اشرف غير الاخرين الحقيقه.
3: فبقى في ضغوط وحاجات بتقول ان هم دول اللي موجودين في رمضان. وانا شايف ان الفنان اللي هو شجاع قوي وليه مسلسل في رمضان، ما تعمل لي اوف حاجه اوف سيزون وريني نفسك فيها. يعني ما هو لو انت يعني ما هو انت يعني فكره العمل الواحد في السنه دي غريبه جدا كمان. يعني المفروض الفنان بيزهق يبقى عايز يعمل اعمال تانية يعني.
2: ده حتى بالنسبه للسينما انت بتذهل لما تشوف مين اهم واحد دلوقتي موجود، يعني اعلى ميجا ستار مصر كريم عبد العزيز مثلا.
3: بالارقام
2: كريم عبد العزيز كم سنه دلوقتي عمره؟ 53 مثلا،
3: 52 في الرينج
2: 52 مثلا. هات عادل امام عمره 52 سنه، هات نور الشريف عمره 52 وشوف
3: كامل الافلام
2: قائمه الافلام. يعني احمد زكي كان بيعمل 4 افلام في السنه، تكتشف ان هم الراقصه والطبال، الليله الموعوده، مش عارف ضد الحكومه، ايه ده يعني الاربعه نفسهم يعني حاجه رهيب. فبرضه فكره الفيلم الواحد دي
3: يعني وقت مهدر طبعا لكل الفنانين
2: وتاريخ مختصر الفنان، قائمه افلام الفنان دي حاجه مهمه جدا يعني.
3: ما ولو تعثر بعد كده بيفضل اللي عايش الافلام القديمه اللي بدا فيها في المشوار، ودي قليله 7 8 9 يعني مش العدد الكبير يعني. فبيبدا بقى بره الموسم بيفتح ليه التجارب ديت، ومعظمها بتبقى انتاجيا تكلفتها اقل، وما بين بقى 10 حلقات ل 12 يعني. برضو رقم ال 12 ده بقى موجود، فده ده حتى مش مناسب لرمضان. رمضان هي 15 الى 30،
2: وحياتك الشهد والدموع كان في رمضان و13 حلقه عادي جدا زمان. الدنيا كانت بسيطه سهله،
3: ما هو ما كانش فيه وكيل اعلاني بيقول انا هحط الحمله على 15 حلقه او على 30 حلقه. ما هو حتى الثلاثينات بدات عشان برضو ضغوط وقتها
2: للاعلانيه
3: يعني. فبدا يبقى في عدد مسلسلات ورا بعض، لكنه هذا العام اقل من المتوقع
2: فعلا.
3: تمام يعني، لان مش كل المنصات بتنتج بنفس الوتيره اللي احنا معتادين عليها. كان برضو تاثيرات الحرب والامور اللي زي دي قللت الانفاق في موضوع المنصات، مع انه مش قنوات التلفزيونيه برضو ما عملتش انتاجها، لانه متعود انه بعد العيد الكبير بيبدا ينتج علشان يعرض في نوفمبر وديسمبر لحد رمضان. اعتقد المره دي الموضوع هيبقى قليل جدا يعني.
2: دي حاجه بتعول ده الاسباب لها علاقه بالحرب الايرانيه،
3: اسباب اقتصاديه بشكل كبير. مش كل المواسم من قبل كده نجحت، فبيبقى في مشكله في تمويل اعمال جديده. الاقتصاديات بتاعت السوق نفسها كمان يعني فيها.
2: خلينا نكون صريح معك استاذ محمد شويه، او احاول ان اكون كذلك يعني. معظم الانتاجات دي كلها راحه لتقريبا منصه واحده عربيه، مش راحه او منصتين يعني لو بنتكلم
3: حاليا واحده اكتر.
2: شاهد ويانجو مش كده؟
3: بس يانجو اقل السيزون ده عن
2: السيزون. انما مثلا ما فيش انتاج مصري مساله يعني. فازمات ايه؟ اذا كان عندنا ازمات اقتصاديه ماليه خاصه بمنتجنا او بشركه انتاج كبيره عندنا، فالموضوع ده ملوش علاقه بالاخرين. فليه الاخرين يتاثروا؟ هل تاثرهم بالحرب وتداعياتها؟
3: الحرب قللت كتير، وحتى معظم الانتاجات اللي موجوده دلوقتي متصوره من نهايه السنه اللي فاتت. حتى يعني بينج كلي ده خلصان من حوالي سنه. اندر ايدج نزل السنه اللي فاتت، ده كان بيتصور في 11 و12، يعني كلهم حاجات انتاج 2025. حتى ما فيش جديد يعني، ممكن نبدا التعثر يبان
2: هيبان اكتر.
3: بس هنا برضه لما تبقى المنصه محوشه يعني عندها كذا عمل تقدر تنزل
2: بيه. عندها بعد استراتيجي. ورد على فل وياسمين الفرنساوي، للعداله وجه اخر، اندر ايدج، بينج كلي، اللعبه، القصه الكامله، لعبه جهنم. تعال نتخير مع كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمد عبد الرحمن عده اعمال من هذه المسلسلات ونتكلم عنها بعد الفصل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف اهرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وصلنا الى محطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى مع كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمد عبد الرحمن، وبنتكلم على المسلسلات خارج موسم رمضان، وبيقول لنا انه السنه دي اقل عددا لانه في ظروف انتاجيه حتمتها ظروف الحرب والمتغيرات اللي في المنطقه اللي اثرت على المناطق اللي هي بتنتج اكثر وتنفق على مسلسلات اكثر، وربما بعض هذه المسلسلات اللي شفناها في هذا الصيف من انتاجات ابعد من السنه دي، ومن ثم كان عندها امكانيه انها تبقى ظاهره وموجوده. وانت بتقول لي يا استاذ محمد انه ممكن نشعر بهذا التعثر بعد كده في مواسم اخرى، لكن قبل ده في رمضان جاي، هل التعثر ده يمكن طول رمضان؟ هل في مسلسلات بدات في رمضان دلوقتي تصور؟
3: اعتقد ان احنا عندنا
2: رمضان ده يناير يعني ده فاضل 3 شهور
3: في حاله من حالات الغموض. في اعلانات عن مسلسلات لكن مفيش تنفيذ لسه،
2: مفيش مثلا اي كلاكيت،
3: لا لسه خالص. المفروض خلال شهر 10، وده معناه ان احنا هنصور لحد 7 يوم العيد تقريبا او كده.
2: ده احنا مش بس هنصور لغايه 7 يوم العيد، يعني الموسم هيبقى شوال، يعني لاول مره هيبقى خارج الموسم شوال نفسه.
3: اتمنى كمان ان ما نرجعش للمرحله اللي كان بيبقى فيه غلطات وادوار تتشال وبتاع عشان زنقت
2: الوقت. بس هو الوضع ده ينم عن كارثه، لانه الناس طبعا لازم تبقى عارفه في الصوره ان المسلسل الطبيعي العادي بياخد 90 يوم تصوير. ده احنا لو افترضنا كمان انه يعني الدنيا ماشيه كويس، يعني 90 يوم تصوير 15
3: ولا 30
2: ها
3: 15 ولا
2: 30 لا لو 90 يوم ل 15 ده مسلسل قوي وواخد حقه يعني. انما لما بتتكلم على 90 يوم بكده، 90 يوم معناها ان انت هتصرف 6 شهور، لانه مش 90 يوم مش كل يوم ورا بعض وكده يعني. فبالمقياس ده المسلسل اللي ما بدأش في 1/9 فاحنا إذا كارثة رمضانية، لأنه ولا مسلسل منه هياخد 90 يوم حقيقي.
3: هو لو نقدر نستغل الأزمة دي نطلع منها إنه طب نقلل العدد بس نزود الجودة، تمام يعني لازم، بس ما عرفش بقى البديل.
2: لا تزود الزمن إزاي؟ لا دلوقتي تقصاد تزود الزمن مش تزود العجلة.
3: لا يعني قصدي إنه يبقى فيه 15 بس مش هينفع إنه يعني يبقى كل قناة بقى فيها 6-7.
2: لا هو الحل إن المسلسلات كلها تبقى 8
3: لا
2: عشان نعرف نطلع في رمضان صح
3: يعني. او ان الحلقات تبقى 30 دقيقه فالموضوع
2: يبقى ده حاصل بس محمد
3: بس حاصل غصبا عنهم،
2: أو
3: والدليل ان اول حلقه تبقى 50 دقيقه عادي وبعدين بيبدا الدقائق تتساقط منهم،
2: وبعدين الوقت الحقيقي للحلقه 25 دقيقه وبعدين التتر 5 دقائق، ودايما التترات كتيره او طويله قوي، تتر اولاته وبعدين ما سبق يعني شهدنا في حلقات سابقه، ثم فتكتشف انه ال 40 دقيقه ليست على 20 دقيقه او 20 دقيقه شيء فاضح.
3: هو يعني في حاله ما فيش اخبار مؤكده، معظمها كلام عن مشروعات، حتى الاخبار المؤكده بيبقى فيه تباطؤ في اعلان التعاقدات، يعني تلاقي الخبر معلن بس ما فيش اسامي ابطال، محدش مضى، وانت عارف حاجه عندك القاعده في السوق مضيت ولا لا.
2: لا في بقى مشكله لو ظهرت على حقيقتها دي اسوأ بكثير، انه حتى ده ما اتكتبش
3: لا لا لا, لا, لا, لا. كله كاتب
2: ما تصورش دي حاجه ثانيه، لا ده لسه ما اتكتبش.
3: لا لا لا كله كاتب 3 أو 5 حلقات،
2: مفيش
3: حد كاتب حاجه ممسوكه لحد دلوقتي. ودايما في نوع من انواع الخبر وعكسه، يعني تلاقي في خبر ان المسلسل وقف وفي موقع اخر ان المسلسل رجع بس بطريقه تانية يعني، او
2: باسماء تانية. هيبقى شهر رمضان
3: موسم مختلف،
2: شهر رمضان السكري، رمضان السكري بتاع العيال كبرت يا بطل العيال كبرت استاذ حسن مصطفى،
3: هنسميه موسم مضيق هرمز، يعني ان هو الشهر واقف الموسم واقف في المضيق
2: هو هيبقى في المضيق بس حتى مش هربص يعني. طيب تعالى بقى نروح لورد على فل وياسمين لانه عمل اتصور انه اكثر نجاحا في هذا الصيف وخلينا برضو نتوقف عند لعبة جهنم ربما يكون اكثر جدلا رغم ثلاث حلقات وبرضو شيء مهم انه يبقى في ثلاث حلقات درجة من المشاهدة طيبة جدا وردود افعال حتى لو فيها كلام نقدي او سلبي معناه انه في تفاعل فده معناه انك ممكن تعمل مسلسل او عمل تلفزيوني ثلاث حلقات بالمناسبة زمان كان فيه كده كان فيه مسلسلات ثلاث حلقات
3: نوع السبعية
2: في حاجة لا كان فيه بقى اسمها سهرة كان سهرة درامية ممكن تتزع خميس وجمعة جمعة وسبت كده يعني فكيف تقيم العملين دول يعني على وجه
3: هو رغم ان هو ده. اول اعمال الاوف سيزون يعني لما
2: خارج
3: الموسم لكن ورد النجاح العمل ورد على فلو ياسمين على كل المستويات لم فيش مسلسل تاني كرره بنفس المعدل انه هذا الاهتمام
2: في بقيه الصيف
3: في بقيه الصيف رغم ان هو الجدل كله على الزواج ما بين الطبقه شاب من الطبقه الوسطى وبنت من طبقه الدنيا او سيده يعني مطلقه من طبقه الدنيا ان كان هذا يعني
2: الموضوع كان مركب قوي يعني هي مش بس طبقه فقيره وعامله
3: ومريضه
2: يعني لا ومريضه ومطلقه
3: وابو ابنها اصلا بيضرب اي حد يقرب منها
2: هو كان مركب قوي يعني
3: وهنا عاطفيه الجمهور المصري بقى ان هم ما ركزوش قوي مع غياب المنطق عن بعض الاحداث او كده لكن ركزوا على ان هذه العلاقه واللي حصل في الحلقه الاخيره وان هو يعني راح يتجوز تاني هنا بقى الناس فعلا تقمصت المسلسل يعني ان هو لدرجه ان الابطال يثبتوا ان هم لا احنا اهتمينا بالطفل الصغير او حاجه من اشياء من نظر وطبعا خلصان تصويره من زمان وطبعا كان الربح الاكبر من التجربه هو الفنان احمد عبد الوهاب لانه اكد قدرته ان هو يشيل المسلسل وطبعا صبا مبارك من الاسماء دايما المهمه
2: وانا شفته في الساحل الشرير بطل المسرحيه الحقيقي وهو طبعا عنده قدرات رائعه وبانت حتى من ادواره الصغيره اللي كان عاملها قبل كده
3: هو من اكتشافات مسرح مصر بس كان بيكتب اكتر في
2: وهو برضه هو كاتب الساحل الشرير او مشارك في الكتابه واظن انه مخرج كمان
3: لا المخرج اسم تاني
2: لا مش مخرج الساحل الشرير بس هو بيشارك في اخراج اظن
3: لا لا ده في مخرج اخر اسمه احمد عبد الوهاب
2: عموما يعني هو اتمنى انه يعمل على نفسه بدل ما ينساق وراء جاذبية النجاح اللي بتحصل دي.
3: بالنسبة للعبة جهنم بيطرح الجدلية التي لا تنتهي هل الدراما نقلت الواقع بعنف ولا الواقع أعنف من الدراما يعني مش عارفين نسبة زي للجمهور انه هو ده كأنه وثائقي يعني ده جايب الجريمة بالظبط والأشكال وكل حاجة ومعتمد طبعا على السيرش اللي كان عامله سامح سند واللي بيعمله في حلقاته فكرة ان الجمهور بيروح يتفرج وبعدين يقولوا انه اتأذى دي برضو غريبة جدا دي موجودة على السوشيال ميديا الموضوع ده انه ما هو متقال ان ده لسن معين ومتقال انه ده جريمة فلو انت مش حابب انت ليه بتتفرج وبعدين ترجع تقول يعني كان في حد كاتب بوست كده انه كاتبين لم نأذي اي حيوانات بس احنا تأذينا ما حضرتك ما هو يعني ما جريمة فكان لازم تقري عنها بس هل بقى ده هيتكرر في كل الجرائم يعني في جريمة بني مزار احمد ابو وهاب عاملها كويس انا الموضوع ده انا مستنيه لسبب هل الجرائم ما قبل السوشيال ميديا هتاخد نفس الزخم ولا اعلى منه باعتبار الناس ما سمعتش عنها قبل كده ولا الناس تفاعلت مع دي عشان فيها دارك ويب
2: يعني يعني انا يعني لازلت ارى في لعبة جهنم مشروع جيد لكن الحقيقة فيها ثغرات كبيرة يعني ما تصورش هو السؤال الكبير هنا انه لما فيلم المرأة والسطور اخراج الاستاذ سعيد مرزوق الله يرحمه بطولة السيدة النجمة الكبيرة نبيل عبيد وهي بتقطع زوجها هل الجمهور اتأذى؟ لا ما اتأذاش هي كيف تصنع فنا يعني مش فكرة كيف تؤذي جمهورا يعني اقصد انه ممكن لانه برضو في مدرسة كده عند بعض من المخرجين يعني انك ممكن يعني تدخل الحمام مع البطل يعني مش بالضرورة او مثلا المشاهد اللي متاخده من الافلام الامريكاني اللي هو الحوارات في المراحيض يعني يا جماعه مش قوي كده يعني وده كانت خناقه كبيره قوي بين الاستاذ محمد خان والاستاذ حسام الدين مصطفى على قدر كليهما يعني لما استاذ محمد خان عامل مشهد صرصار بيمشي على الارض
3: لاحمد زكي
2: بيموته في احلى منه وكماليا وحسام الدين مصطفى ايه هنا الصرصار في يعني ايه ضروره الصرصار في الحكايه؟ وبالمناسبه الصرصار ده خد وقت كتير في المناقشات يعني والنقد، فطبيعي ان يعني نتناقش برضه في موضوع الاذى ومساحه الاذى. لكن تقييمك عموما لهذه المشروعات وهذه الاعمال في اطار يعني ايجابي دافع للامام، ولا انت قلق اذا انه تتحول نفس الحاله الرمضانيه لبقيه الاعمال مره
3: لا
2: اخرى؟
3: لا انا اعتقد ان هذه المسلسلات بتستفيد من غياب الضغط الرمضاني. ففي تنوع يعني مثلا محمد دياب في بنج كلي طالع دكتور وعامل فيدباك كويس، لكن لان هو في رمضان اتحط دايما في شخصيه الشرير، هو طالع هنا اول مره مش شرير خالص، مع انه كان بيعمل شرير كوميدي احيانا او محبوب شويه،
2: لكن جميل
3: والاطفال بيحبوه حتى وهو عامل معلم تاجر مخدرات، فهو قدر يعمل. اعتقد ان المسلسل ده لو في رمضان ما كانش هيتحط جوه السباق يعني. سلمى ابو ضيف برضو ممثله اثبتت موهبتها يعني، ممثله فعلا موهوبه يعني. زي ما قلنا احمد عبد الوهاب اندر ايج مثلا، ده المستحيل يجي في رمضان، لان هو بطوله مجموعه من الشباب الصغير، مع ان ده اللي المفروض الاسر تتفرج عليه. بس هو طبعا ترى ما فيهوش نجم اساسي، فخلاص راح لبره رمضان. فمعظم الاعمال
2: يعني كانك استاذ محمد بيقول ان رمضان عباره عن تنوع نجوم مش تنوع اعمال.
3: ايوه الله ينور حضرتك. النجوم يبقوا موجودين اللي احنا عايزينهم، وبعدين نشوف
2: هيعملوا ايه. بيعملوا نفس المسلسل وغالبا كلهم بيعملوا نفس المسلسل بيدور على ابنه طول المسلسل. أيوة. بنته مش عارف
3: ايه، بينتقم او بيتحدى او بتاع طول المسلسل.
2: اشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمد عبد الرحمن، اشكرك للغايه. اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله لدي اقوال اخرى.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/

0: التقليدي 637 449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: نتنياهو يزور قطاع غزة ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب منه، ويشير إلى السيطرة على 60% من القطاع ويهدد بالمزيد.
3: وزير الخزانة الأمريكية يؤكد أن واشنطن تجري محادثات شاملة مع كل من يدعم إيران ويطالب بعدم دعم طهران بأي سبل.
2: الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
3: الرئيس السيسي ونظيره الصيني يؤكدان توافق الرؤى إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات.
2: الرئيس السيسي يعلن تدشين مرحلة ثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادي قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات 500 مليون دولار.
2: غدا مباحثات مصرية إيطالية على مستوى وزيري خارجية البلدين في العاصمة الجديدة.
3: رئيس الوزراء يتابع تداعيات انقلاب أوتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
2: وزارة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة محولات غرب سوهاج لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.
3: لاعب منتخب مصر في الكاراتيه طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة غدا 35 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقه جديده من يوم الاربعاء. دايما بنكون معاكم كل يوم اربعاء وخميس وسبت، محمد منير ودينا بهجت، وبنحب قوي نتكلم معاكم ونتكلم في كل حاجه بقى، في الطرق والاكلات والشوارع والبحور والمصايف والحاجات دي كلها، علشان احنا بنتكلم في كل حاجه يا جماعه. اظن يعني لما حد بيسال كده انتوا بتتكلموا في ايه، فمعاك في السكه بيكون ردنا كل حاجة. أي حاجة بتحبوا تتكلموا فيها بتبعتوا لنا على واتساب 015-5952-106 وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا لو في أجواء مش عادية، لو أنتوا البحر عالي شوية، البحر مش موجود أصلا في الشغل، في أي حاجة تطمنونا عليكم وتقولوا لنا إيه الأخبار، ونتطمن برضو على منير عامل إيه وإيه أخباره.
2: والله أنا أحسن الحمد لله. مساء الفل عليك يا دينا، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم أفهم ومشاهدينا على نجوم أفهم تي في. مرحب بيكم، نبدأ معاكم حلقة جديدة جدا من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في كل أربع وخميس
1: وسبت.
2: ما انت
1: انا حاسه انك بتنسى السبت.
2: لا ما انت انا بختبرك بس والله بختبرك ان انت صاحيه للكلام ولا لا.
1: مش متابعه قوي البرنامج.
2: اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره، بنتبسط جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا كده ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. زي ما قالت دينا كده، احنا دايما جايين في اي حاجه، اي موضوع معاكم في السكه،
1: اي حاجه جايين في اي حاجه،
2: احنا جاهزين، احنا
1: شوف انتوا عايزين
2: اي حاجه
1: جايين.
2: اي منكش يعني احنا موجودين،
1: لو عندكم مشاكل هنحلها
2: ونحاول نحلها. نحاول ندردش في اوبشنز يعني نحلها مع بعض، وكمان معانا شويه اكيد اخبار وارقام معلومات يعني ندردش كده، وان شاء الله تقضوا وقت لطيف معانا. التاكس،
1: ونتكلم على التاكس وعلى الاخبار، كل حاجه بقى الكرويه بقى والاي اي والتكنولوجيا. بصوا يا جماعه، احنا بجد اي حاجه تحبوا تتكلموا فيها وتعرفوا انكم ممكن تسمعوها هتلاقوها عندنا، هتلاقوا اكل برضه. ايه فقره طبخ لنا يا ست الكل،
2: ومعاك في السكه يعني وارد يكون معانا سميت، وارد يكون معانا حاجات
1: سميت
2: حاجات اللي هي بتتباع في السكه يعني، ولا ريليتد يعني
1: ممكن. اي
2: مناديل، فل،
1: اشاره بقى يا باشا،
2: اجواء، بقول
1: اي حاجه. لا احنا نسمع اغنيه بسرعه
2: قبل ما ارتاح بس ونرجع تاني.
1: انا حاسه محتاج تاخد نفسك. نروح نسمع شفت الكلام ونرجع لكم على طول. محمد منير ودينا بهجت ومعاك في السكه.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله لا
2: والله ابدا اسمع مني.
1: طب يا اهلا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مراحب. والله وحشتونا جدا من اللينك اللي فات ومن الحلقه اللي فاتت. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. بس عليكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, راجع من مشوار, تعمل امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا لو في السكه نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تنبهونا عشان نقول لبقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله, وربنا يسترها عليكم جميعا وتوصلوا الف سلامه ايا كانت اتجاهاتكم عامله ازاي. دايما بنفكركم ان رقمنا على الواتساب هو زي ما هو
2: 015 59 55 106,
1: سهله وبسيطه.
2: وطبعا مش هنقول 106 ليه, علشان احنا سالناكم كذا مره وطلعتوا تمام,
1: شطار
2: قوي قوي بصراحه. وابعتوا لنا بقى اطمنونا عليكم. وكمان ما تنسوش انه عندنا فقره طبخلنا ايه يا ست كل الساعه 6. وعارف ان كذا حد بقى يسالني طبخلنا ايه بجد, يعني اللي هو احنا رايحين.
1: طب بالزي ما انا جيت النهارده قبل الحلقه
2: وبجد إيه؟ منير النهارده اول ما شاف طبخلنا ايه
1: والله
2: ما اعرفش
1: اصلا هسالك ايه.
2: المشكله ان الناس تفتكر ان انا بطبخ بجد بقى,
1: بس يعني ان شاء الله نخش على الليفل ده.
2: تخيل بقى.
1: ليه تخيل
2: بقى,
1: هو حاجه يا دوب عادي انك تطبخي عادي
2: كده عادي. هل بتحصل؟
1: هتحصل
2: ان شاء الله,
1: نتمنى ان شاء الله. شغلين على
2: عادي يا جماعه عادي. نطمن بقى ونعرف الاجواء واجواءكم ايه يا جماعه الايام دي. هل انتم من الناس اللي لسه مسافرين ولا هتسافروا ولا مش هتسافروا ولا خلاص قفلتوا ولا بتتغدوا دلوقتي ولا لسه في الشغل ولا بتعملوا ايه بالظبط, عشان نطمن عليكم ونفهم كده. وحابين كمان تسمعوا ايه, ممكن تبعتوا لنا تسمعوا ايه, عشان عامه كل الاغاني الجامده والحلوه عندنا. انا بس بقول
1: مش عايزين بقى نفصل بقى بصراحة يعني مش عايزين نخش التفاصيل, بس اللي عايز يسمع حاجة ياريت يبعت لنا, واللي عايز يوجه رسالة معينة لحد معين
2: حلوة او وحشة او ايا كان, او اغنية يعني ممكن توجهه اغنية لحد برضو, اغنية لذيذة بقى, اغنية يعني اللي هو عايز تقول له رسالة بس مش عارف تقولها له. شوف انت حابب تقول عايز تقول الرسالة واحنا نقولها برضو مفيش مشكلة, احنا هنقول كل احنا محضر خير.
1: كمان مرة 015
2: 59
1: 55
2: 106,
1: كبرش المواضيع يعني
2: بلاش
1: نصعد الامور,
2: صغر الموضوع زي ما
1: نبعت مسجز ونتواصل كده علشان نفهم الدنيا فيها ايه. وكمان قولوا لنا درجات الحرارة بالنسبة لكم النهاردة تحديدا, مش مش مش مش بتكلم على بكرة زي كل حلقة, لا النهاردة الاجواء كانت عاملة ازاي, عشان تحس ان النهاردة كان حر سيك, ودرجة الحرارة كانت حر سيك تحديدا في التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر, يعني كانت حر سيك النهاردة.
2: بقى في خلاص اجواء اللي هو انت بالليل الدنيا بقت سنه برد, فيها سنه هواء كده,
1: مش برد اللي هو مش حر,
2: اللي هو مش زي ما انت بتكون اللي هو انت حرار
1: قوي
2: حران ومش طايق وبتاع, لا بقى فيها سنه برد كده اللي هو انت ممكن ايه انا هقعد جوه مش هقعد بره, فاهم انت المود ده
1: يعني.
2: هو بدأنا
1: واحنا بنتكلم دلوقتي هي 35 وهتوصل على الساعه 10 ودرجه الحراره هتنزل ل 29 تنخفض ل 29, ومع طبعا بقى ايه الساعات الاولى من صباح بكره يعني الدنيا برضو هتبقى درجات حراره منخفضه وصولا ل 23 الساعه 5 الفجر. فالدنيا ايه بالليل كويسه, بس بالنهار خلوا بالكم في ايام زي
2: النهارده
1: زي النهارده كده بيبقى الشمس عنيفه شويه. لو وراكم مشاوير خدوا معاكم
2: ازازه
1: ميه وروش,
2: لو ما شربتوش ميه في الصيف
1: ما هتندم بقى. ابو حميد انت حر, ودينا نبهتكم قبل كده كتير في الموضوع ده.
2: انا بنبه دايما على حاجتين دايما والله ما بيتغيروش, تشربوا ميه وتحطوا سان سكرين, صح؟
1: سان سكرين
2: ايوه
1: ماشي
2: بالظبط, دايما بنحط كده.
1: نبدا اخبارنا ولا مفيش داعي؟
2: اخبارنا ولا مسجز ايه رايك؟ شوف
1: يعني والله هو ده شيء محير جدا, بس المسجز مش هقدر اقاوم الموضوع ده. انا بستنى بصراحه المسجز بتاعت الناس كل مره. تعالي نشوف كلام على ايه على المسج وكل واحد معاه كده اهو. يا ريت بس تفهمي انت بتدوسي على ايه.
2: يلا اول حاجه نبدا في اختيار اغنيه كايلا, وبتحب قوي اغنيه نانو, ممكن نشغلها ونهديها لكايلا طبعا. عيوني
1: انا كده بقى المسجز اللي بتيجي عند دينا غير اللي بتيجي عندي باين.
2: ما عندكش؟
1: لا عندي اهو. الجو نار وزحمه واحنا جايين نهون عليك الاجواء دي يا ابو حميد, ده رقم اخره 81. عينينا ابو حميد وان شاء الله ربنا يستر.
2: ده عشان انت بتقول ابو حميد ولا انا ما شفتش المسج؟
1: لا والله فيه
2: هو ابو حميد.
1: هبعت لك سكرين شوت. هو ماشي. محمد بس انا قلت
2: خلاص ابعت سكرين شوت يعني بالتحويل
1: بعد. سيكا بيسالنا هي سيكا وحده قياس ايه؟ ده فهد من الخبر
2: فاهمه قصدك اكيد,
1: فممكن كلتشر مختلفه فالكلام مش دارج.
2: بس سيكا اللي هو يعني في توت برضو
1: اللي هي اكبر من السيكا. التوت دي اظن
2: لا توت اصغر من السيكا
1: بجد والله. ايه ده انا اتفاجئت من الموضوع ده
2: ما كنتش تعرف.
1: انا حاسس ان السيكا دي
2: السيكا اكبر
1: ماشي
2: يعني اللي هو ايه جامده شويه جامده سيكا حلوه قوي.
1: حاسس ان هي ضيقه عليكي سيكا
2: اللي هو قوي دي كبيره جدا لكن سيكا اصغر بكتير منها شويه اقل.
1: هو الموضوع بسيط يا فهد والله اللي هو مثلا احنا ادينا ميعاد لبعض فهكلمك في التليفون هقول لك ان انا هتاخر عليك سيكا اللي هي دي ما بين الربع ساعه والنص ساعه اظن لو بنتكلم على الوقت سيكا يعني ممكن توصل لساعه لو لا صحاب لا. قوي يعني لو كلوز يعني
2: بس لا اصل هو لو اللي هو هتاخر عليك سيكا دي اللي هو هي على حسب برضو يعني على حسب شخص
1: friend.
2: مواعيده حلوه ولا مش حلوه.
1: لا لا ولو كلوز فريند هيستحمل لمده ساعه هتبقى بالنسبه له سيكا انما لو مش كلوز اخره ربع ساعه السيكا خلص.
2: السيكا خلصت. بص بقى انا طب هقول لك حاجه
1: والنبي
2: وهسال الناس.
1: لا
2: هسالكم قبل موضوع حلقتنا.
1: انا مش قده.
2: لا قبل موضوع حلقتنا بس هل انتوا من الناس اللي هو لو حد اتاخر عليكم تمشي
1: على
2: ولا
1: حسب
2: اللي
1: الحد.
2: هو تستنى.
1: لا لا على حسب الحد.
2: فاهم قصدك
1: معلش
2: فاهمك.
1: حد هستنى وحد هقلشه بعد 30 ثانيه.
2: عندك حق طبعا اوف كورس.
1: ايوه ايوه
2: خلاص نكمل بقى المسج. ايه حد بيتكلم ان هي وحده كويس بس
1: ماشي ماشي ماشي ماشي يا سيدي
2: خلاص وانا مش هقول ماشي.
1: طيب وحشني قوي البرنامج وبسمعكم من الشغل الجديد وعايز اسمع عمرو دياب جيت لك وبهديها لشخص هو عارف نفسه
2: تحفه.
1: ايوه ده رقم اخره بقى ايه رقم اخره 580
2: وصلت.
1: ابعتها له
2: ابعتها له
1: ابعتها له يمكن مش واخد باله.
2: ماشي مين تاني. تعالى يا منير اشرب شاي معايا شاي بالنعناع ده رقم بينا. اخره 313.
1: انا بأيد روح. جدا الشاي بالنعناع
2: انا بقول تروح.
1: طب يلا يا فندم لوكيشن ارجوكم وكفايه والله العزومه الحلوه دي كفايه شكرا.
2: يلا بينا. عامه تيم الشاي بجد بحبه قوي.
1: شاي بحليب
2: الناس اللي هي تيم الشاي
1: صباحا
2: بيب بيب.
1: احنا تيم الشاي بحليب.
2: جماعه بجد انا حاسه انكم لازم تشوفوا الاوف اير. والله
1: ان شاء الله. لا
2: يعني بجد ضروري عشان يفهموا الاون اير ده بيحصل ازاي.
1: انتوا كمان ممكن تبعتوا لنا مسجز اكتر على 015-59-55-106 برافو
2: بس كده. يلا بينا بقى هنرجع لكم تاني معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: إطارات لينغلونغ اختيار الأفضل. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: Egypt Projects أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل الخرسانة ومعدات البناء التشطيبات والدهانات من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات جبال التجارة والمقاولات بروكن بريميريو بي في سي إيفردايم إيجي هابي أي ماباي إيجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
2: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM نجوم FM TV نايل FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
6: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
7: خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: طبعا حد يقومها من على الزراير بقى شويه علشان احنا داخلين على ليفل.
1: حد يجي
0: يدوس على الزراير علشان داخلين على ليفل فيه مغامره سيكا. والمغامرات دي مش بستلذها قوي.
1: ايه احلى مغامره عملتها في حياتك؟
0: ايه ليه؟
1: ايه المفاجاه دي؟
0: ليه؟
1: مفاجاه
0: ليه؟ ليه؟
1: جت بسرعه.
0: ده عملت مغامرات كتير
1: فجأة.
0: بس ما تت...
1: يعني اكتر مفاجاه حسيت انها مجنونه اللي هو انت ايه ده؟ لو قلتها لحد هيحس ان هو
0: لا خالص خالص مش للدرجه دي. لا كنت في اكوا بارك السنه اللي فاتت الصيف اللي فات وركبت حاجات عمري ما ركبتها.
1: فين المغامره؟
0: ايوه دي حاجات صعبه جدا يعني. في زحليه منهم كانت كنت هطلع على الطريق
1: تحفه. لا بجد احساس الادرينالين ده بيبقى تحفه.
0: فيعني اللي هو الموضوع طلع ليه علاقه بالوزن. فكلما بقى زاد كلما الانحراف عن المسار بقى بيطير خالص في الجو. فدي كانت مغامره غير محسوبه بالنسبه لي ومش هكررها تاني بصراحه.
1: فاهمه قصدك عامه. بس تبقى لذيذه يعني. بيبقى في وقتها اللي هو بيبقى فيه قصه اللي هو احنا هنتكلم يعني.
0: أيوة.
1: هنحكي فاهم. اللي هو اصله بحس ان هو الناس اللي بتخاف انه جماعه ما تخافوش.
0: لا
1: عامه ما تخافوش.
0: احساس طبيعي والله. احساس طبيعي. ما خفتوش يبقى مش طبيعي.
1: ما هو كده اكيد هنخاف. بس اللي هو الخوف ما يوقفناش ان احنا نعمل حاجه تكون فن. تبقى اللي هو حاجه لذيذه, حاجه هنحكي فيها قدام, حاجه هنتكلم, حاجه هنحس ان هو انت حصلت ومبسوط انها حصلت.
0: المهم ان انا بعد الموضوع ده بقى علشان موضوع الوزن اللي هو بيفرق في سرعه الزحلقه وكده. فالناس بقت بتختارني انا بالذات علشان تعيش المغامره.
1: عشان اعيش
0: اكستريم.
1: عشان اعرف اعيش.
0: وريني الاكستريم في اللعبه دي عامل ازاي لما نزود بقى الاوزان. فانا بقيت الريفرنس ده يعني. والله حاجه حزين. انت ليه فكرتيني؟
1: انا جت بسرعه برضه
0: والله. مش عامل حسابي
1: اللي
0: بيجي
1: في دماغي. والله بقوله انا بقول لكم والله. الناس مش مصدقه الموضوع ده. ما اعرفش الناس بتكون فاكره ان احنا محضرين حاجه. بنحضر الافيه.
0: خش على الاخبار ولا
1: يلا بينا بقى. يلا نتكلم بقى على شويه اخبار بقى.
0: عندنا اخبار لذيذه.
1: بس انا هقول لك حاجه عشان بقى في موضوع كده الناس بتهتم بيه وهو الاشجار. ماشي. فحابه ان نتكلم في الموضوع ده. وهو انه الدكتوره منال عوض وزيره التنميه المحليه والبيئه اكدت على ضروره حصر الاشجار اللي تم قطعها في شارع جامعه الدول العربيه وميدان مصطفى محمود وتحديد اسباب ازالتها بدل من نقلها مع مراعاه الابعاد البيئيه خلال مراحل التطوير الجاري.
0: كمان شددت الوزيره على ضروره تعويض الاشجار اللي تمت ازالتها باعداد مضاعفه مع اختيار انواع اشجار مناسبه لطبيعه المكان واعمال التطوير بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وكمان المظهر الجمالي للمنطقه بحالها.
1: وجهت برضو الوزيره بعمل لجنه علميه للمتابعه الميدانيه لاعمال التطوير والتجميل والتشجير في الشارع والميدان. ومشدده كمان على عدم التهاون في قطع الاشجار او التقليم الجائر ليها مع ضروره التنسيق مع اللجنه العلميه المختصه.
0: طيب الدكتوره منال عوض وزيره التنميه المحليه والبيئه بتقول التصريحات دي تعقيبا اكيد على بعض البوستس اللي كانت موجودة وبتسأل على فكرة ليه بنقطع الشجر وليه بنعمل كده والشجرة المفروض نحافظ عليه. فطلع الموضوع ليه علاقة بتطوير الأشجار وتجميل منظر الشوارع في المناطق المحيطة اللي تمت فيها إزالة بعض الأشجار. فعشان كده دكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أكدت على ضرورة حصر الأشجار اللي تم قطعها كمان واستبدالها بأعداد مضاعفة, مش بس بنفس العدد أو عدد الأشجار اللي اتقطعت. فنتمنى إن شاء الله إن الشوارع تبقى أجمل بكتير جدا بإذن الله.
1: ان شاء الله. طيب خلاص بقى نتكلم في حاجه بقى. الواحد دايما بيبقى في دماغه في موضوع. هندخل في موضوع تاني على طول. ماشي.
0: ما انا حسيت
1: معايا ولا مع الاسف؟
0: لا مع كامل الاسف.
1: ما خساره. ماشي. بس فالموضوع بقى احنا بنحصل ايه دلوقتي لما تلاقي نفسك في موضوع. انا مثلا هفكر بالليل قبل ما تنام دايما بيكون في فكره بتطلع في دماغك. بصي وانا بتكلم
0: يعني بحاول اتخيل اهو هنام والفكره هتيجي اهو.
1: ما هو دايما بيجي الفكره اللي هو انا بكون يلا هنخش ننام بقى. اما اقوم بقى اشوف خلطه الملوخيه ممكن اعملها ازاي عشان المحشي. لا بتلاقي اللي هو هي الافكار دي جت امتى وليه وانا اصلا دلوقتي داخل انام.
0: هي بتبقى كريفنجز اكتر من
1: اقول لك بيها. ما بغض النظر عن الاكل انا دايما بيجي الموضوع في الاكل بس هو مش اكل.
0: معلش.
1: كاندي مثلا.
0: أيوة
1: نخش
0: أيوة.
1: في الموضوع.
0: أيوة.
1: نخش في الموضوع. بس فبتلاقي بقى ان انت دماغك اللي هو بتفتكر مثلا حاجه زعلتك, حاجه ضايقتك, موقف في الشغل, موقف في المدرسه, في الجامعه, مع صحابك, مع اهلك. بتحس انه الموضوع فجاه دخل في حته كده اللي هو انا لازم افكر في الموضوع
0: بعمق.
1: بعمق بقى. وتتضايق وتلاقي نفسك بتعيط ومتضايق واللي هو ليه بقى النكد المفاجئ ده. اقول لك ليه.
0: او النبي.
1: هقول لك ليه.
0: النبي حسنا متوغوش جدا وعلى اخر
1: هو
0: يعني.
1: متوغوش فعلا من ساعه ما انا بتكلم وهو عمال يبص يمال
0: اللي هو هي هتقول ايه دلوقتي. اتفضلي.
1: ليه بقى؟ لان انت ما بتحددش وقت لحياتك ان انت تفكر في الحاجه اللي مزعلك.
0: يعني انا
1: اديني قلت
0: اوكي
1: انا مش كل شويه هطلع اقول نصيحه والناس تفتكر ان انا بقول اي
0: لا
1: كلام.
0: لا فاهمك. يعني انا احدد في يومي وقت للحاجات اللي مزعلاني
1: بالظبط.
0: طب ما هلفتها يعني انا ليه اهتم بالحاجات اللي مزعلاني؟
1: هتهلفتها هتيجي عليك بعدين.
0: يا لهوي على التهديد، انا مش قده
1: والله. اصل انت لو انت هلفت الحاجه اللي مزعلك هتلاقي ده مثلا ان انت حاجه مزعلك دلوقتي ومضايقك، فجاه في نص اليوم هتلاقي مثلا موبايلك مش راضي يشحن بسبب ما اي حاجه الكهرباء قطع، فهتحس ان هو هتعيط. فاهم اللي هو مفيش اي حاجه حصلت، مفيش اي حاجه حصلت،
0: بس انت افتكرت حاجه مضايقاك.
1: ده تراكمات بقى.
0: فاهم.
1: نخش في الموضوع بقى، هقول لك بقى اكتر بقى عشان لو دماغك شغاله ما بتنامش بقى.
0: لو
1: ده لو يعني لو بتشغل هنعمل ايه بقى؟ اليوم بقى هيخلص وانت دماغك ما بتخلصش، اوكي؟ وتفضل تفكر في الموقف وكلمه قلتها ومشكله حصلت ومعرفش تحلها، مشكله ازاي احلها، حاجه مستنيها، حاجه معرفش اعملها ازاي، الكلام ده كله. ففي التفكير بقى اوقات بيساعدنا ان احنا هنوصل لحل، لكن ساعات تانية بنفضل نلف في نفس الدايره وفي الاخر بتلاقي ان انت مش عارف توصل لحاجه، ما الموضوع صعب في الاخر. عشان كده في طريقه بسيطه اللي انا قلت لك عليها دي، ممكن نسميها 6:30.
0: ماشي. ستة ماشي. ستة ونص.
1: ستة ستة ونص كده ماشي، بس ستة ونص حلو عشان اللي هي ايه مش واخده اكبر من حجمها برضو. ماشي. عشان ما تكبرش الموضوع. فهنسميها ستة ونص ليه بقى؟ ان انت بتحدد لنفسك وقت معين، خلينا نقول الساعة ستة ونص. شوف انت بقى مورنينج بيرسون ولا نايت بيرسون.
0: سميناها 6 ونص ليه؟ عشان نخليها 6 ونص.
1: ما هو مش شرط، ممكن يكون حد في الشغل مش لاحق يبقى 6 ونص.
0: وهيسميها 6 ونص برضه؟
1: سميها 4 ونص.
0: سميها 7 ونص.
1: سميها 10 ونص. شوف انت حابب
0: ماشي
1: ايه.
0: ماشي ماشي، فهمت كمبدا يعني. ان هي يبقى في خانه كده متسابه للاوفر ثينكينج.
1: بالظبط.
0: اوكي.
1: 6 ونص، لو جت 7 ونص انا خلصت تفكير. خلاص الموضوع ده انتهى من عندي.
0: لا بس كتير ساعة.
1: هشوف كل واحد وقدرته.
0: لا لا كتير ساعة والله.
1: ستة يا عم. سبعة.
0: ماشي.
1: من 6:30 لـ7.
0: ماشي.
1: يبقى خلاص، يبقى كده الموضوع انتهى من جوايا ومن تفكيري، فكرت فيه، حاولت اشوف له حلول، ما لقيتش حلول، بكرة نشوف. نفس الميعاد 6:30. عشان برضو ما افضلش شغل دماغي وتفكيري والموضوع ما لقيلوش حل.
0: لا انت بتهزري كده، انا حجزت من وقتي كل يوم وقت للصياح وكده.
1: بينك وبين نفسك.
0: ايوه بس هو كده شاغل بالي وتفكيري.
1: ما هو انت بقى ايه، ما هو الفكره
0: يعني مره في الاسبوع. تمام.
1: عشان نعرف نكمل كلام.
0: استني استني، هتدوسي على ايه والنبي؟ موضوع الزرار ده بيقلقني بالله عليكي بقى.
1: بس خلاص. بس فانت شاغل دماغك الموضوع، بس علشان ما يفضلش شاغل دماغك، خلينا نقول ان انت شاغل دماغك ان انت في كاب غاليه قوي مش عارف تجيبها.
0: لا هجيبها.
1: ماشي.
0: لا لا يا عم جيبها. مع احترامي بس، مع احترامي.
1: فهمك فهمك. المهم هتلاقي ان هو الموضوع، طب اجيب الفلوس منين، طب اعمل ايه، طب اتصرف ازاي، طب الكلام ده كله. فانت خارج مع صحابك ومبسوط، تفضل تفكر بقى في طبعا مع تصاعد.
0: اجلها بقى ال 6 ونص.
1: اجلها ل 6 ونص. ما لقيتش الفلوس، ما لقيتش الحل، ما عرفتش تعمل حاجه، اجلها لبكره. خلاص بقى.
0: حاضر.
1: توجعش.
0: حاضر والله. حقك عليا، انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ان انا مسبب
1: بس ازعاج. بس معقول ايه رايكم برضه في
0: يعني هو في حد يا جماعه استخدم الطريقه دي او بيعمل كده يعني، يعني مخلي محدد وقت في يومه معين للصياح ان هو اي حاجات شغله باله
1: عشان ما تهربش من مشاكل.
0: حاضر. مش ههرب والله. انا واقف قدامك، انت ليه بتضغطي عليا؟ انا ما عملتش حاجه اصلا.
1: انا بقول يعني عشان لو حد اللي هو بيكون،
0: قولي لهم عشان ما تهربوش.
1: بصوا يا جماعه، علشان ما تهربوش من مشاكلكم، مشاكلك موجوده، حاول تحلها ولكن ما تضغطش نفسك. ده اللي عندي.
0: ولو ما عرفتش تحل مشاكلك ابعت لنا على 015-59-55-1006، ابعت لنا وقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وبتاكلوا ايه ورايحين منين لفين، الشوارع اجواء عامله ازاي، عايزين تسمعوا اغاني، عايزين تقولوا
1: ايه الاخبار، يعني ايه الاخبار
0: معينه لحد معين كده يعني.
1: بلغونا.
0: قولوا لدينا، قولوا لدينا وهي هتقولي.
1: وممكن احنا نفصل دلوقتي.
0: لا لا معلش،
1: عادي
0: معلش.
1: توصل لنا احنا الاثنين.
0: هنشوف.
1: يلا
0: احنا هنشوف حاجه دلوقتي.
1: نعمل ايه؟
0: دوسي على الزرار بقى.
1: ولا ايه؟
0: بعد الاغنيه.
1: بعد الاغنيه نرجع
0: نقرا مسجز.
1: ماشي نرجع نبقى نقرا مسجز ونرجع.
0: هو انت ليه في صيغه تهديد في الموضوع؟
1: انا بسالك، بتناقش معاك.
0: مش العادي ان احنا بعد الاغنيه بنرجع ولا لا؟
1: فهماك. سامعاك. خلاص يلا يا جماعه، مضطرين نروح نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني معاكم السكه.

0: احنا الفدر تمام والدنيا تمام
1: كله ما بجد والله العظيم.
0: ماشي احنا مكملين معاكم يا جماعه ان شاء الله. حلقه النهارده معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نعمل لكم باي باي اهو.
1: أيوة
0: الناس اللي بتسمعنا في الراديو والناس اللي بتسمعنا لايف ستريم على الاب وعلى الويب سايت موجودين في كل المجالات اللي ممكن تسمعونا من خلالها. فنتمنى ان شاء الله ان انتم تقضوا معانا وقت لطيف في حلقه النهارده او فيما تبقى من حلقه النهارده. سريعا نقرا مسجز
1: بسرعه. احنا لسه مكملين. لسه قاعدين معاكم ولسه تقدروا كمان تبعتوا لنا على واتساب 0155952106 وتقولوا لنا ايه الاخبار لانه فكره طبخ لنا يا ست كل منتهى
0: قربت جدا. طيب ميرو على الواتساب بتقول مساء الفل عليكم يا دودو.
1: مساء الفل
0: دودو
1: يا دودو
0: ازيك. انت ومنير ممكن تتكلموا عن الخيانه.
1: ماشي نتكلم
0: في وقت ما
1: عامه. ممكن نتكلم فعلا. استنى
0: إيه؟
1: احنا ده الاغنيه اللي جايه يا سلام.
0: حضر حاجه عن
1: انت تؤمري حل جاي على طول
0: الصدف.
1: طيب يعني بعد البريك هتلاقي
0: ماشي. ممكن تتكلموا عن الخيانه اللي بقت منتشره جدا ومش شرط خيانه زوج وزوجه، ممكن خيانه اصحاب اخوات خطيب لخطيبته،
1: مش شرط تكون للحبيب للحبيبه.
0: وبعد المسج دي في صور منبار وسكالوب.
1: لا يا جماعه
0: عشان نتعدى بقى موضوع هي في نفس المسج
1: تعدينا خلاص.
0: علشان يبقى في ريباوند يعني. وده الغدا النهارده مش حرماكم من حاجه، كبده ومنبار.
1: طب تحفه احنا جايين.
0: يعني لوكيشن بسرعه وبالهنا والشفاء وان شاء الله يعني فيش حاجه تضايق خلال الفتره اللي
1: احنا راجعين لك. على فكره شوفي كل الاغاني اللي تحبي تسمعيها عشان تتخطي الخيانه واحنا معاكي برضه ما فيش اي مشكله.
0: وكل الاكلات كمان مش بس
1: طب بص بقى اللذيذه بقى رقم اخره 181 حقيقي حببتوني قوي في الراديو
0: يا جماعه والله شكرا ده شرف.
1: احنا يعني حبينا جدا نطلع بقى اكتر بقى.
0: يلا بينا. شكرا على المسجز الجميله والله.
1: ماشي مين تاني يعني يا رب الدنيا الناس اللي في الطرق ومش عارفه تتحرك تكون بتسمعنا ومبسوطه يعني اتمنى
0: إن شاء الله.
1: عشان في ناس مزنوقه وبتقول ان هي الطريق زحمه. قولوا لنا انتوا فين عشان نخليهم ما يروحوش.
0: قولوا لنا يا جماعه فين الاماكن الزحمه علشان نحاول نقول للناس تدور على طرق بديله. ايمن ايمون صديق البرنامج برضه
1: اهلا ايمن ايمون
0: دلوقتي فيا قلب البرنامج من جوه منور الدنيا كلها. شكرا جزيلا. مين
1: في حد عايز يسمع طرب؟ مساء الفل انا محمد الجمالي عايز اسمع اغنيه خنوق عبد الحليم حافظ
0: وعمره ما
1: خنوق ونسكت احنا بقى. لو شغلنا نسكت احنا
0: بعد الشر عليكم يا جماعه والله.
1: هو ايه قصتكم على الخيانه يا جماعه؟ ايه اللي جرى لكم الايام دي؟
0: يمكن في حاجه.
1: ايه اللي جرى لكم
0: والله؟
1: لا نشرح.
0: ما مش انا
1: احب المواضيع تبقى بشرحها.
0: زميل اخر هو اللي قام بالدور. انس صديقكم
1: بيتزايولو اكيد.
0: بيتزايولو ازيكم وحشتوني جدا. بسلام عليكم كتير وحابب ابعت سلامي للدكتور احمد نهاد اللي وحشني وبقول لبنوتو فيروز الف سلامه عليك يا زوزة وربنا يتم شفاكي على خير يا حبيبي تعمو وربنا يجمعكم دايما على خير ويسعدكم ويخليكم لبعض. وشكرا جزيلا على المسج الجميله.
1: في مسج جميله قوي قوي من ايهاب رودي. شكرا قوي يا بوب. شكرا.
0: طيب
1: لذيذه غدا النهارده بقى ايه ده من رقم اخره 192 النهارده فراخ ورز وملوخيه تحفه. رز وملوخيه بتبقى كوكو.
0: رز وملوخيه وكوكو
1: بالظبط. ما بعتمدش خالص ان هي تبقى رز وملوخيه وبس.
0: لا بلحمة.
1: وفراخ او لحمه. كوكو برضه.
0: لا لحمه
1: كوكو او ما هي كوكو لحمه وفراخ.
0: لا كوكو فراخ بس ما تصغرناش.
1: بحس انها
0: ما فيش لحمه وملوخية. بتقول كوكو.
1: ما هي اللي هو
0: اللحمه ما بتقولش كوكو، الفراخ بتقول كوكو. هو ده الفرق.
1: فاهمه قصدك، فهماك انا معاك في البوينت دي ما عنديش مشكله، ولكن بتتقال دايما للاطفال ايه؟ خدي كلي لحمه ولا خدي كلي كوكو؟
0: كوكو.
1: طيب
0: رقم اخر 513 على الواتساب. عاملين ايه؟ هو ايه الموضوع عشان لسه فاتحه؟ انا بحبكم جدا واحنا
1: كل
0: كمان
1: حاجة
0: بحبكم
1: كل
0: جدا
1: حاجة.
0: جدا ومفيش موضوع مش موجود.
1: الموضوع جاي
0: بالظبط.
1: الموضوع بعد الفقره اللي جايه منتظرينا
0: ان شاء الله.
1: بعد الطبخه
0: هتدوسي على زرار؟
1: يلا
0: بينا.
1: ماشي هنرجع لكم تاني يا جماعه. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.
2: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
3: الشاي يا نجم.
4: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس
4: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن. ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
4: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
5: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
6: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100402151.
8: Egypt Projects، أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكن، بريميريو بي في سي، إيفردايم إيجي، هابي أي، ماباي إيجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
9: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
10: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
11: ايه ده؟
12: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط،
10: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17 4 88

0: ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة محولات غرب سوهاج لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.
0: لاعب منتخب مصر في الكاراتيه طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في دورات ألعاب البحر المتوسط.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء والعظمى غدا على القاهرة 35 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني خلاص
2: خلاص والله ماشي. يعني خلاص يا جماعة الساعة التانية بدأت، والساعة التانية دي بتحمل أشياء كتير جدا جدا جدا، منها الأكل طب خلنا يا ست الكل، ومنها التوبيك، ومنها المواضيع، ومنها موضوع حلقتنا، ومنها كمان أنكم تبعتوا لنا على واتساب 015-5952-106 في إيه اللي بيحصل
1: عشان يومين. مخرجنا العزيز مخرجنا العزيز منبه عليا في البريك، فأتمنى خلاص مخرجنا خلاص. العزيز يكون الدنيا لو تمام يعملي بالكاميرا كده.
2: لا ما مش
1: خلاص يعني قال لي ظبط الكاب، فيا رب تكون الدنيا شايفاني كده
2: شايفاك
1: وسامعاني.
2: سامعاك.
1: طيب بدأنا فعلا الساعة التانية من حلقة النهاردة، وبدأت معاها فقرة طبخنا يا ست الكل، فأي ست الكل سمعانا دلوقتي يا ريت تقول لنا طبخنا ايه، او لو هنطلب اكل من بره برضو قولوا لنا ترشيحات كده واحنا نساعدكم ونختار حاجة مع بعض، ولو لحقنا بعد البرنامج تبعتولنا لوكيشن يعني ناكل مع بعض. يعني
2: تفتكر الكلام ده بيكون حقيقي ولا لا؟ عشان الناس بتفتكر ان هو مش حقيقي.
1: احنا حتى الان ما دقناش حاجة برضو.
2: احنا حتى الان ما تعزمناش. يعني
1: انا مش عارف برضه اقول لك حقيقي ولا يمكن اتعزم، ولا اي نفسي بتعزم فعلا فاهمه.
2: عامه ما فيش مشكله
1: ما جربتش يعني
2: ما جربتش مشكلة.
1: والله لو جربت هحسم الموضوع جدا وارد رد حاسم، بس انا ما جربتش.
2: طيب يا جماعه ابعتوا لنا بقى عشان نشوف الموضوع ده هيتقفل عليا عشان نفهم بس 015-5952-106 ونشوف هتعزمونا فين النهارده.
1: طيب نكمل اخبارنا ولا مفيش داعي؟
2: نكمل.
1: طيب خبر مهم يعني وخبر حلو جدا لكل الناس اللي متابعه كوره، واحنا في يعني احنا يا جماعه في ليفل حلو في الرياضه،
2: فخر ليفل فخر.
1: احنا في ليفل حلو بقالنا فتره يعني الحمد لله من ساعه كاس العالم كده، ومن قبلها برضو باللي بيعمله صلاح واللي بيعمله مرموش والاجواء اللي احنا عايشينها في اوروبا وفي الملاعب الاوروبيه بلاعيبه مصريه، ده ليفل حلو. فاحنا مكملين الليفل الحلو بالترانسفر حصل من مصر لبرشلونه دايركت، واللي بيعمله حمزه عبد الكريم والمشاركه الاولى لحمزه عبد الكريم والظهور بقميص برشلونه مع الفريق الاول برشلونه، ده ليفل برضو من كام سنه لو كان الواحد بيتخيله ما كنتيش هتعرفي تتخيليه قوي فاهمه يعني. كان انت كويسه
2: افتكرت حاجه
1: بجد والله
2: اصلا جاي
1: واحده كده
2: واحده كده جت في دماغي
1: دلوقتي. تمام تمام. طيب حمزه عبد الكريم بيقول بعد ظهوره الاول مع برشلونه ان هو عايز يفوز بكل شيء، وبيقول على رافينيا اكيد ان هو لعيب جامد ولعيب رائع، ده اللي قاله مهاجمنا المصري الشاب حمزه عبد الكريم اللي اعرب عن سعادته كبيره بعد ظهوره الرسمي الاول بقميص الفريق الاول لنادي برشلونه، واكد كمان طموحه في مواصله مساعده الفريق الكتالوني والمنافسه على كل البطولات اللي بيشارك فيها برشلونه.
2: وبعد طبعا مشاركه حمزه عبد الكريم في فوز برشلونه الكبير على رايو فاليكانو، فهو كان بنتيجه 5-2 ودي من ضمن منافسات الجوله الثالثه من الدوري الاسباني، ففي المباراه كانت في ملعب كامب نو، وكمان بيكتب المهاجم الشاب ظهوره الرسمي الاول مع الفريق الاول.
1: قال حمزه لوسائل الاعلام الاسبانيه عن شعوره لحظه المشاركه، قال كنت متحمس جدا للنزول للملعب وسط كل الحضور الجماهيري ده، وانه احساس قوي جدا وعايز يعيشه مره بعد الثانيه.
2: وبرضو عشان نعرف قد ايه هو حمزه عبد الكريم برضو بني ادم جميل قوي قوي، هو اشاد كمان بزميله البرازيلي رافينيا، ومؤكد كمان ان هو لاعب رائع في ظل الاجواء الايجابيه اللي بيعيشها داخل صفوف الفريق الكاتالوني.
1: قال كمان عن طموحاته خلال الفتره اللي جايه ان هو عايز يساعد الفريق باقصى قدر ممكن ويفوز بكل شيء مع فريق برشلونه، واحنا كمان بنتمنى لك كل التوفيق يا حمزه مع فريق برشلونه خلال السيزون ده، رغم وجود جوسيه مورينيو على راس القياده الفنيه لفريق ريال مدريد وان احنا هنشوف سيزون سخن يعني في اسبانيا، بس نتمنى لحمزه اكيد التوفيق في برشلونه والتوفيق كمان باذن الله مع انضمامه لمنتخب مصر في اي تجمع قادم ان شاء الله.
2: بالظبط ان شاء الله.
1: ايه الكوره ايه يا جدعان؟
2: طب نتكلم بقى
1: ثانيه جاي لك في التوبيك بس الكوره ايه؟ ما حدش كده هيقول لنا الكوره ايه
2: والسيزون
1: ده ايه؟ متابعين ايه؟ اتفرجتوا على ايه لحد دلوقتي؟ الدوري المصري شغال والبريمير ليج شغال
2: والليج
1: شغال والدوري في ايطاليا شغال وفرنسا، هتتفرجوا على ايه وتشجعوا مين؟ هل بتشجعوا مانشستر يونايتد؟ هل شفتوا يونايتد كسب كام الراوند الاخير في الدوري؟ يعني ما حد يشاركنا كده ايه احاسيس يا جماعه؟
2: شاركونا يا جماعه شاركونا بقى.
1: شجع يونايتد لوحده
2: بس حاسه الناس مش هتشارك لان هم الناس بدات تبعت دلوقتي عشان طبعا فقره طبخنا يا ست الكل،
1: فاحنا طبخين ورز وكوكو على
2: احنا الاكل كله مقطع الوقت، ما شفتش اكل دخل الاستوديو
1: ان شاء الله هنعدي
2: ما شفتش
1: بس انا بشم من المسجز ريحه الطبيخ. ايوه ايوه
2: حاسس فاهم.
1: اعملي ريمايندر كده بالرقم اللي يكونوا نسيوا ولا حاجه.
2: لا اوعى.
1: لا مش انا
2: اوعى
1: يعني انت قولي بقى الرقم ولا ايه؟
2: 015
1: 59
2: 52
1: 1006
2: بس كده هنقول ايه بقى؟ هنقول توبك بقى، نقول موضوع الحلقه، ايه رايك؟
1: اه توكل على الله.
2: نتكلم
1: توكل
2: نتكلم ونقول، علشان بصراحه يا جماعه احنا خلاص الصيف بيخلص، احنا مش هنهزر معاكم ولا هنضحك، الصيف بيخلص ودي حاجه منتهى الحزن. يعني انا مش هضحك عليكم، احنا متضايقين، ولكن لما الصيف يخلص بقى بنحس كده من جوانا انه في خروجات كده كانت حلوه، في خروجات لذيذه، في خروجات كانت اللي هو ما تتنسيش.
1: ايوه.
2: ولكن في نفس الوقت في خروجه اللي هو تحس انه يا تقله
1: ما بنمشي بقى،
2: يا دي كانت خروجه وحشه جدا. أيوة. جدا مش بنمشي. عايز بنمشي. مش عايز. وبعدين بيكون في سبب بقى، بيجي لنا تليفون فعلا اللي هو ايه
1: جاي لك حالا، اقفل
2: بتولد
1: اقفل جاي لك حالا.
2: طبعا اكيد
1: انا هتحرك عليكم حالا
2: يا جماعه، انا مش هقدر والله، ما لازم امشي، لازم امشي دلوقتي، اتاخرت ماما يا ستي. بس فبيكون في اسباب اللي هو الخروجه بجد كانت وحشه جدا جدا، وبيكون سببها معروف، يا اما شخص، يا اما
1: غالبا بيبقى شخص،
2: غالبا بتبقى اللي هو انت خارج مثلا مع الشله كلها شخص.
1: لا هو إيه الشخص جابك؟ مش لا لا القفش مش بيبقى بسبب وجود الشخص ده، خلي بالك،
2: ما هو بيكون هو اللي مبوظ.
1: لا الشخص ده هو اللي كان عامل، هو اللي عمل ريكومنديشن للمكان،
2: ودخلنا ما لقيناش انه في ريزرفيشن اصلا،
1: او المكان اصلا رايحين نتغدى فلقيناه بتاع سولت الكراميل حماده
2: بتاع نوتس.
1: ايوه
2: اصلا بقى
1: انت بتقابلنا في ميه
2: نتغدى ايه بقى؟ نتغدى لب. نتغدى لب وسوداني. أيوة أيوة.
1: فاهم.
2: فبيبقى الموضوع دايما في حاجه كده اللي هو الخروجه دي ما كانتش الطف حاجه، اللي هو احنا خارجين يا جماعه رايحين البحر، معلش يا جماعه نسيت ابعت لكم الكيو ار كود واحنا على الجيتبر. طب
1: ايه؟
2: طب ما احنا جايين،
1: او مش هينفع ابعت لكم كيو ار البحر، ابعت لكم كيو ار الباب،
2: ادخلوا عادي، لكن ما ينفعش
1: انا جوه، قولوا له ان انا جوه.
2: انت مين؟
1: انت ولا حاجه.
2: انت مين؟
1: انت ولا حاجه والله.
2: فعايزين نعرف منكم يا جماعه بقى، عشان بيبقى في اسباب كتيره قوي قوي للخروجات، واسباب برضو للحاجات اللي هي بتبوظ. يعني بيكون في خروجه حلوه قوي وخروجه وحشه جدا، لو حابين تقولوا لنا الخروجه الحلوه برضو يا ريت، لكن احنا عايزين نعرف سبب الخروجه الوحشه كان ايه. هل هو شخص؟ هل هي اكله؟ هل هي كانت غاليه؟ هل هو يعني بيبقى في اسباب برضو اللي هو كانت غاليه قوي بس الخروجه حلوه، فترجع تفتكر اللي هو هي كانت حلوه عادي بس يعني نص نص،
1: ممكن يكون ما فيهاش
2: نص ليه؟ عشان البنك اكاونت بيصوت.
1: لا هقول لك على حاجه، ممكن يكون الخروجه اصلا ما فيهاش فكره القيمه مقابل السعر، فاهمه؟
2: ممكن
1: اللي هو اكلتي اكله ما انتيش ساتيسفايد قوي منها وما عجبكيش الاكله، او البورشن كان قليل، الاحجام الاطباق قليله، فمحتاجين نروح نتعشى تاني. في حاجه معينه ولا ايه؟
2: في
1: طيب حاضر. بس كده محتاجين نروح نتعشى تاني بعد العشاء، ولبسنا مبلغ كبير بسبب الشخص ده
2: وهي اصلا في الاخر قد كده
1: بالظبط،
2: قد كده يعني ايه ده؟ اتغديت
1: فين العشاء؟
2: ما اتغديتش.
1: ماشي.
2: بس يا جماعه فبعتوا لنا بقى على واتساب 0155952106 وقولوا لنا اوحش خروجه خرجتوها في الصيف ده كانت ايه وليه
1: وبسبب مين
2: بالظبط. ونرجع لكم تاني معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: إطارات لينغلونغ اختيار الأفضل. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: Egypt Projects أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، إيفردايم إي جي، هابي، ماباي إيجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
2: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساءً.
5: فكرك ليه انا ما دخلتش جراحة رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟
6: حد يرحمني خليك.
7: اي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
8: احنا مشاريعنا بتكبر، بنت فين من كل ده؟
9: بتسأل لي عليا.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: كده كده مش هتطول معانا.
3: نجوم اف ام على كيفك.
10: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خير بقى؟
2: خير ان شاء الله.
1: بتعملي رياكشنات ليه بقى وانا بتكلم بقى؟ كان في حاجه؟
2: لا
1: امال ليه؟ طيب بتخضينا والله. ماشي لسه مستمرين معاكم في حلقه النهارده، معاك في السكه نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومش عارف دينا لفين هتودينا.
2: لا هوديكوا حتت لذيذه
1: ماشي
2: عامه، يعني اظن انه دايما بنوديكوا اماكن حلوه، يعني دايما الخروجه اللي بنخرجها. لا احنا السفريه، احنا حتى مش خروجه. الباص يا جماعه، احنا نسينا الباص على فكره. فكره
1: غالي قوي الباص.
2: لا نسينا.
1: انت مش بتتكلمي على ده؟
2: مش ده.
1: بنعاني.
2: مش ده.
1: احنا بنعاني.
2: مش ده اللي بتكلم عليه دلوقتي.
1: بلاش
2: الباص بتاع الرحله بتاعتنا، يعني ممكن نهايه الصيف نعمل سفريه. فاكر
1: ده كان طفطف؟
2: نسيت
1: البرنامج ما كانش ليه باص، كان ليه طفطف
2: بس. كان باص بيستنى قدام بوابه 2 على المدرج،
1: بيودينا للطفطف.
2: يعني الباص بيودينا للطفطف
1: بالظبط
2: كده. طب ازاي؟ طيب المهم يا جماعه ان احنا لسه مكملين معاكم في السكه، محمد منير ودينا بهجت، ولسه رقمنا هو 015-5952-106، وتقدروا تبعتوا لنا وتقولوا لنا موضوع حلقتنا بقى، تردوا علينا وتقولوا لنا ايه اكتر خروجه كانت وحشه في الصيف، وليه، مين، ايه السبب، ايه اللي حصل، اشرحوا لنا بقى عشان نفهم كده، لانه الصيف خلاص خلص، ولما الصيف بيخلص بنفتكر الذكريات الحلوه، فممكن برضو تقولوا لنا الخروجه الحلوه كانت مع مين وليه وازاي، اشرحوا يعني عشان نفهم.
1: الخروجه الحلوه مين السبب فيها، والخروجه الوحشه مين السبب فيها، علشان لو ده هنقول ولو ده هنفتح.
2: قولوا اسامي، قولوا اسامي. يعني قولوا لنا بالاسم عشان نفهم كده، ونشرد بقى للي كانت خروجه وحشه معاه
1: كده،
2: واللي كانت خروجه حلوه معاه نقول برضو، علشان يعني دايما الخروجه الحلوه بندي كريدت لصاحبها، والخروجه الوحشه نقول انه هي كانت وحشه عشان هو
1: في
2: كده.
1: مسجز ياما
2: ياما.
1: بقول لك مسجز ياما.
2: ياما
1: ياما. ايمن ايمون صديق البرنامج بعت يسلم علينا تاني، وبيسلم على مارينا ومليكه، واحنا كمان بنسلم عليهم جدا جدا، ومبسوطين جدا جدا جدا جدا ان انتوا بتسمعونا، وثانك يو على المسج الجميله دي.
2: ونهوله برضو بتسمعنا وبتقول ان هي هتاكل شيش طاووق النهارده، وهي احلى واحده بتعمل شيش طاووق، والدائري واقف، والبنك اكاونت بيصوت فعلا، كل حاجه مع بعض. قولي لنا حابه تسمعي ايه بقى يا يلا بينا.
1: طيب كمان مساء الفل على دينا ومنير، عاملين ايه؟ وحشني والله، وانت كمان والله. النهارده كان يوم صعب قوي بصراحه، بس بصراحه عملت حاجه دينا بتحبها.
2: ايه؟
1: مش عارف لسه هقول لك.
2: ايه اللي حصل فين؟
1: ده الشيف عصام شيفنا العزيز مساء الفل، وبيقول لا ده انا اللي بحب الاكله دي يا معلم، دي مش دينا، مش دينا خالص.
2: إيه إيه؟
1: رقم غلط.
2: طب
1: رقم غلط والله، سوري. بمناسبه الطفطف يا منير، في واحده
2: ايه الطبخه؟
1: جايلك بقى، اصبري بقى.
2: قولي الاكله
1: المسج.
2: ايه؟
1: بمناسبه الطفطف، في واحده اعرفها كنت مسميها طفطف.
2: انا حابه ان احنا دخلنا في الحته دي مع بعض.
1: انا مش طرف في الموضوع والله، بس هو عامل
2: ان احنا شاركنا بعض
1: عامل
2: في الموضوع.
1: هي دينا ما بتاكلش بيتزا.
2: لا لا لا، هتلا انا عارفه الشيف عصام عامل ايه، عامل مارجريتا وستافت كراست.
1: لا
2: شيف عصام
1: والله ما مارجريتا.
2: انصفني
1: والله ما مارجريتا.
2: طب عامل ايه
1: شيف لافرز باين؟
2: شيف عصام بعد اذنك نرجو الرد.
1: عشاق اللحوم.
2: نرجو الرد
1: والله.
2: عامل ايه ده، صوره ولا هو اللي ايه؟
1: عشاق اللحوم ومحب التسجيلات والمشاهد النادره.
2: طب لا احنا هشوف مسجز بقى يا جماعه، انتوا زي العسل، وحاسس اني قاعد مع حد اعرفه، وانا اول مره اشوفكم بجد. انتوا مش بترد؟ لا بنرد اهو، رقم اخره 117. ده شرف لينا يا فندم والله، دي حاجه تبسطنا. تعالى كل يوم اربعه وخميس وسبت هتلاقينا، من خمسه لسبعه هتلاقينا معاك.
1: في مسج جايه من رقم من بره مصر اخره 557، بتقول هي ده امضاء فعل خير بقى في الاخر دي، انا هقول المسج دي وامضاء فعل خير كده. قاصد كريم
2: قول.
1: هي اي خروجه مع جوزي بتجيب نكد.
2: استر يا رب.
1: واغلبهم او اغلبهم سو انصح اي واحده فرفوشه تتجوز. لا تتجوز النعنوش. يعني هي فرفوشه تتجوز نعنوش.
2: فاهمه قصدك.
1: مش فرفوش.
2: لا فاهمه قصدك.
1: فاهمه.
2: فاهمك.
1: اللي يليق بيها مش العكسها، على اساس انه opposites attract like ايه لا they do في الاول بس برضو نكت كتير. لا ما بلاش ما بلاش.
2: طب قالت اسمها ولا اسم جوزها؟
1: لا هي ما قالتش اسامي خالص، بس انا ممكن اقول الرقم كام.
2: خلاص مش لازم.
1: 01.
2: لا لا لا خلاص خلاص خلاص، دي بره مصر ومتغربه.
1: معلش حبوا بعض شويه.
2: بس فاهمه قصدك. بصي ربنا معاكي.
1: وبعدين يعني
2: ان شاء الله يبقى فتره
1: جوزنا جانب مضيء
2: اكيد. اكيد دوري عليه دوري عليه هتلاقي. انت اتجوزتي خلاص فان شاء الله هتلاقي جزء لذيذ كده كملي فيه.
1: يعني المره الوحيده اللي اتمنى ان هو ما يكونش بيسمع الحلقات دايما.
2: يا رب ما يكونش بيسمع.
1: دايما احب الناس تتابع بس اتمنى ان هو ما يكونش بيسمع النهارده.
2: طب يلا نكمل بقى عشان في ناس طبخه كتير وناس عامله اكل حاجات لذيذه جدا. مساء النور عليكم. طبخه بط ومكرونه بشاميل ام حبيبه السوساني. يا على المكرونه بشاميل. بسمع مكرونه بشاميل بدوب. اجمل خروجه كانت مع عيلتي اخواتي وماما وبنتي واختي وجوزها وانا بمسي على جوز اختي خالد الصاوي من ام حبيبه السوساني. اهلا اهلا بيكم كلكم. والمكرونه ايه اخبارها؟ مكرونه عامله ايه؟
1: ده سؤال ليا انا
2: هي
1: ولا
2: هي طبخه مكرونه؟ فبطمن عليها.
1: افتكرت انا والله
2: بطمن عليها بس.
1: طيب مسج كمان من رقم اخره 85. احسن خروجه بعد لما بسمعكم يا جماعه بقى.
2: يا جماعه
1: الخروجه احلى بتخلوني في مود وبقيت استغنى عن اي حد واخرج وبكون مبسوط جدا لوحدي. ده عبد الغني.
2: شكرا يا عبد الغني دي حاجه تبسطنا.
1: كلام كبير كلام.
2: بص بقى في مسج حلوه قوي قوي من رقم اخره 694. ليان وياسين بيوصلوكوا رساله وبيحبوكوا جدا وبعتن لنا صورهم وهم بيسمعونا.
1: يا قلبه قلبه عمو.
2: وانا بحب جوزي قوي بس ما بحبش الخروج معاه لانه ما عندوش صبر واحنا بنشتري طلبات. يا رب ما يكونش اجوازكم بيسمعونا.
1: لا يا جماعه والله بجد عايزين ننجز في الحوار ده. ان الرجاله بتتخانق من فكره الشوبينج.
2: الشوبينج
1: لا الشوبينج والله
2: انتوا خلقكم ضيق
1: جدا فانا هلف ليه؟
2: بس شوفي انت بقى يعني ايه اللي يخلي خلقه واسع.
1: لا هقول لك على حاجه والله موضوع الشوبينج بجد انتوا بتلفوا على كذا اوبشن وبعد كده بتشوف يعني تشوفي حاجه تعجبك فبتمشي اول ما تعجبك. فاهم حاجه البنات بتعمل الحركه دي لو حاجه عجباكي ومقاسك والدنيا حلوه هشوف ليه. فالراجل بقى بيجيب اول حاجه بتعجبه.
2: فانت تعملي ايه بقى؟
1: فنتخانق بقى.
2: تنزلي وانت عارفه ان هو في حاجه حلوه. انت نازله وعارفه هتجيبي ايه عشان
1: لا انزلوا اعملوا شوبينج لوحدكم. انزلوا اعملوا شوبينج لوحدكم.
2: لا انا بص بنشوف حل في النص.
1: لا انزلوا اعملوا شوبينج لوحدكم ومعاكم بقى كل الكروت ومعاكم كل الحاجات ونتقابل نشرب قهوه بعد الشوبينج.
2: يبقى
1: بس
2: انت من الرجاله انك
1: وخلصي بقى الحلقه.
2: وانزلي بقى يلا روحني روحني. ماشي رقم اخره 279. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكون انت بخير يا رب او انت مش عارفه الرقم مين. انا احلى خروجه خرجتها وانا بوصل جدتي وخالي المطار عشان مسافرين السعوديه عشان يعملوا عمره. الله تحفه. وشفت مناظر تحفه بجد. انا متحركه معاهم الساعه 2 الصبح للساعه 6 الصبح. متخيلين
1: توصلوا بالسلامه.
2: كنت مسافره مع ايه يعني؟ يا رب تكونوا استمتعتوا ان شاء الله.
1: يا رب تبقى رحله موفقه. في رقم بقى اخره ايه 202. خد قلبي بقى ومشي.
2: خد قلبي معايا.
1: خد قلبي ومشي. الرقم بيقول مانشستر يونايتد طبعا. فانا مش لوحدي.
2: فانت مش لوحدك. المعاناه كتير.
1: احنا لا مش معاناه. ان شاء الله خير والسنه دي خير والدنيا لسه بخير.
2: اللي بتقول ان هي ما بتحبش الخروج مع جوزها عشان ما عندوش صبر واحنا مشترين طلبات. سمعك وعارف ان دي رسالتي.
1: واو.
2: احنا اسفين مش قصدها. هي مش قصدها. احنا اللي كبرنا الموضوع.
1: هي بقى اللي تقول له.
2: انا بقول لها
1: ماشي قول لها يعني تقول له يعني.
2: احنا بنعتذر ان
1: احنا حقك علينا. حقك علينا. عايز تسمع ايه؟
2: ده اسمع حاجه فعلا. يلا نروح نسمع حاجه. احنا نروح نسمع ايا ليل.
1: يلا. وهي ما قالتش حاجه عامه.
2: هي ما قالتش حاجه اصلا. هي بتحبك قوي
1: جدا
2: عامه.
1: قالت هو فين حبيب قلبي؟
2: هو فين جوزي الغالي يا حبيب قلبي؟ هنرجع لكم تاني معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: لكل اللي بيحبوا FC برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة إيجيبت إير هي شريك الطيران الرسمي لFC برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع إيجيبت إير. إيجيبت إير بتوصلك لعالم FC برشلونة.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
2: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل حزن واسى وزعل احنا خلصنا
2: للأسف الشديد شكله كده اللينك الأخير. بس إن شاء الله قبل ما نختم حلقة النهاردة إيه لسه
1: في مش هنسكت
2: لسه في شوية
1: والله
2: حاجات
1: والله ما هنسكت.
2: يعني إن شاء الله نلحق نخطف
1: لو
2: خبر
1: لو أنت هتسكت أنا مش هسكت.
2: نخطف كده خبر
1: يلا
2: بسرعة
1: نخطف
2: ولا مسجز
1: نخطف خبر وبعدين نقفل بمسجز
2: خبر
1: بنقفل بالحلو دايما يعني أنت عارف
2: في يعني في أسطورة كده اعتزلت اللعب دوليا
1: حصل
2: شكرا سيد مازا شكرا عزيزي سيد أبو السيد. كانت فترة جميلة جدا واستمتعنا بصراحة
1: وانت معانا بس خلاص
2: يعني اتبسطنا جدا بس في الآخر ما اتبسطناش قوي
1: يعني فكرة مواجهة
2: منتخب مصر في آخر مشوارك دي ما كانتش ألذ حاجة
1: حلوة صفك يعني
2: تختمها بشكل ألذ من أن أنت تواجه منتخب مصر في كأس العالم كنت
1: بس
2: أتمنى
1: بس برضو كانت لذيذة ما فيش
2: بس مشكلة. يعني المهم بعد سنين من البطولات والأهداف واللحظات اللي صعب جدا أنها تتكرر مع أي لعيب في العالم الأسطورة ليونيل ميسي أعلن رسميا اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين علشان ينهي واحدة من أهم المسيرات في تاريخ كرة القدم.
1: ميسي صاحب 39 قرر أن هو خلاص هيودع القميص الأرجنتين بعد مسيرة وصل فيها للقمة كلنا عارفين ده بصراحة وفضل كمان سنين بيحاول ان هو يوصل لها واهمها التتويج بكاس العالم 2022 بجانب كمان الفوز بكوبا امريكا بكوبا امريكا مرتين في 2021 و2024. ورحلة ميسي مع المنتخب ما كانتش سهلة لسنين طويلة كان السؤال اللي بيطرده دايما امتى هتعمل مع الارجنتين اللي عملته مع برشلونة وخسر كمان اكتر من نهائي ووصل الامر ان هو اعلن اعتزاله الدولي لاكتر مرة في سنة 2016 قبل ما يتراجع عنه في القرار ورجع كمان للمنتخب والرجوع المرات دي غير كل حاجة
2: بالضبط كده. رفع كوبا امريكا بعدها حقق الحلم الاكبر ورفع كاس العالم في قطر وتحولت علاقته مع الجمهور الارجنتيني من سنين من الضغط والانتقادات الكبيرة جدا لواحد من اكبر رموز المنتخب في تاريخه. بكده بيصدر الستار على رحلة ميسي بقميص الأرجنتين. رحلة بدأت بطفل صغير داخل الملعب لأول مرة أو شاب صغير داخل الملعب لأول مرة سنة 2005 انتهت بعد أكتر من 20 سنة وهو واحد من أعظم اللاعبين اللي لبسوا تيشيرت منتخب الأرجنتين. ميسي اعتزل اللعب في منتخب الأرجنتين لكن المرة دي بعد ما كسب تقريبا كل حاجة كان نفسه يكسبها وكانت الضغوطات عليه كبيرة جدا ليونيل ميسي في وقت من الأوقات بسبب مقارنته دايما بالأساطير اللي ساعدوا منتخب بلدهم للحصول على كأس العالم. وطبعا لو بنتكلم على ميسي والارجنتين فاكيد كان بيقارن بدياجو ارماندو مارادونا اسطوره الارجنتين لحد ما عملها وكسب كاس العالم. وكل شويه بقى عم بقى انت بقى بتقول بقى انك نجم في برشلونه وتيجي عندنا بقى
1: واحنا بقى ايه
2: ويروح
1: يعني
2: قافش بقى طب مش لاعب طب هعتزل دوليا يلا
1: هنط
2: طب والنبي خلاص ويروح رجع في كلامه فمش كده هتوحشنا ابو السيد بس تمام كانت مسيره لذيذه
1: كانت حلوه بصراحه يعني لو جينا للحق هي بصراحه كانت مسيره حلوه ولذيذه ولكن خلاص انتهت. لسه يا جماعه مكملين معاكم هو اخر لينك ولكن هنكمل معاكم عادي جدا 015 5952106. نقرا بقى المسجز
2: في مسجز خطيره ملك هي اللي طلعت على الواتساب بتشجع مانشستر يونايتد واحنا كتير جدا
1: ايوه يا ملوكا
2: على فكره وعاش ملك قوي وبتقول جلوري مان يونايتد عاش ملك قوي قوي قوي وخلاص في ليكي مكان في اي بي في هذا البرنامج.
1: ماشي الشيف عصام بقى بيقول فراخ وسلام يا دينا وباينة قوي انها مش مارجريت انا ما شفتش سامحني لسه شايفه
2: ميت لوفرز
1: وبس هي ستافت كراست فعلا. منير بقى عشان يوم يعدي طفطف ده مش واحده دي حبيبتي هو بيقول لك كده انت فاهم بقى هو بيقول لك عشان اليوم يعدي معايا
2: مش واحده وحبيبتي بس هي
1: مش اي واحده يعني
2: يا باشا
1: دي حبيبتي
2: يا باشا بقى مش تقول بقى يا باشا
1: عشان لو سمعت واحده دي اظن هتبقى
2: لا لا لا هي مش اي واحده يا جماعه انا لما قلت واحده ما كانش قصدي على اي
1: ما هو بالنسبه له هو واحده بالنسبه للشيف عصام
2: فهمني طبعا
1: أكيد
2: صح يعني ما كنتش اعرف انت حط لي بس اي يعني اي حاجه حط لي اي علامه بس تقول ان هي مش
1: عارف
2: مش عايزين ايه ونعزمكم عليه شوف الكلام عامل ازاي
1: حلو لايق فراخ بانيه
2: طب مش هعرف اقول بقى عشان الباقي منتجات فاهمه انا بنت وبتخنق من الشوبينج نفسي الاقي مكان فيه كل حاجه عجباني هقول اسم المكان
1: موجود
2: في كذا مكان تلاقي فيه كل حاجه عجباني
1: ابعت لنا
2: انبوكس
1: مساء النور عليك يا دينا انت ومنير كاتب دنيا بس لقهره القلب
2: زيك بقى دنيا بقى
1: زيك
2: يا استاذه دنيا بقى
1: معلش بقى معلش انا عارفه الحرفين جنب بعض بس يعني ماشي خلاص. اكتر خروجه كانت وحشه رحت فرح وكان كئيب جدا ممكن اغنيه يا حبايبنا ايه القصه
2: مين
1: ايه القصه فرح مين فرح الاكس
2: اوبا
1: ده
2: عشان كده كان وحش
1: 070
2: يبقى عشان كده ما انبسطناش في الفرح.
1: ما احنا بص احنا بنتوقع
2: ماشي
1: احنا مش عارفين.
2: مساء الفل، انا كابتن ميدو طيار مدني، والنهارده عيد ميلادي. هابي بيرثدي تو يو،
1: هابي بيرثدي
2: تو يو، هابي بيرثدي تو كابتن ميدو، هابي بيرثدي تو يو، كل سنه طيب يا كابتن.
1: برضو في حد برضو راح للفرح، ده رقم اخره 0509. مساء الخير عليكم يا حلوين، اسوأ خروجه خرجتها كانت السبت اللي فات، رحنا فرح وللاسف ما اتغدناش والاكل النهايه في الاخر اتبسطنا العروسين.
2: طب ما هو ما بنعملش كده.
1: لا اكيد ما اتبسطتوش ان ما اكلتوش.
2: لا هو ما بنعتمدش فكره ان احنا عندنا فرح
1: من غير اكل دي.
2: لا او ايفن لو في اكل يا جماعه بناكل، علشان ما نوقفش في طوابير والحاجات دي خلاص.
1: يعني عمري ما هنسى ان لازم اقول لكم يا جماعه نصايح دايما كده فرح يعني ام علي.
2: خلوا بالكم اه دينا دايما
1: انا بقول يعني. اللي عندي والله انا بقول عشان بخاف عليكم.
2: ام علي بتخلص اول حاجه فاخدوها انتوا اول
1: حاجه. فبنروح لها اول حاجه، اصل يعني هنخلص اكل هتلاقي انه الموضوع انتهى.
2: بقى
1: اوعوا. هاي بحبكم، ده رقم اخره 542، واحنا بنموت فيكي.
2: طيب مساء الفل عليكم، عرفونا الطرق عامله ايه علشان كل الطرق زحمه شويه. ده ام ان دي ان كي، ده الرقم يعني بعت لي الثلاث حروف دول. واحنا جنب حدائق الاهرام. طيب يا جماعه لو في حد في المكان ده يا ريت يبعت لنا برضو ابديت للترافيك علشان نقول للناس اللي هناك ايه الاخبار.
1: احنا في الاستوديو والله.
2: ماشي.
1: مساء الطاقة والإيجابية يا منير والدينا، أهلا أهلا. أي خروجة مع الأهل وخاصة لو في مصيف بتبقى أسوأ حاجة، لكن لما بيبقى مع الأصحاب بتبقى جامدة. وسمعينا يا دينا زنبهولة شارموفرز مينا رفعت،
2: سمعينا زغروطة بقى
1: زقش انت بس ما تزقش.
2: رقم آخره 284 على الواتساب. مساء النور عليكم، طبخة بط ومكرونة بشب. ايه في ايه؟ طب نكمل بس اللي في ايدينا الاول. اجمل خروجه كانت مع عيلتي واخواتي وماما وبنتي واختي وجوزها. انا بمسي على جوز اختي خالد الصاوي من ام حبيبه، منورين والله، احلى اتنين على الشاشه، ده نوركم والله يا جماعه. شكرا
1: شكرا جزيلا. شكرا. رقم اخر 542.
2: ايه والله
1: انا متضايقه للاسف لان خطيبي بيزعل لما اشتم اكساته واتخانقت معاه بسبب ده، هل معايا حق؟
2: طب قولي لنا احنا نشتم.
1: قولي لنا احنا فعلا ما تشتميش انت ونشتم.
2: يعني بلاش تخش المعركه
1: عشان ما يتضايقش،
2: ما تخشيش معاك خسران
1: عشان انت خايفه على زعله.
2: اختاري خناقاتك،
1: ودي الشتايم لحد
2: تاني، ابعتيها لنا واحنا هنقول كانها عادي من مستمع عادي وما فيش حاجه.
1: هو ايه قصه الاكسات يا جماعه؟ ده اللي راحت فرح على فكره، اديني بقى مش الاكس. ماشي، ده كان ابن عم بابا.
2: خلاص انا انت في حتت برضه بتدخلينا في حتت برضه.
1: انا مجرد توقع يا جماعه.
2: انا مالي يا لمبي،
1: انا مجرد توقع ومنير بياكد. منير يتوقع انا اكد، فاحنا الموضوع بيبقى مجرد توقع وانتوا تقولوا لنا ولا لا بس.
2: ماشي، مساء الخير على مساء السعاده على مذيعين السعاده، كان معاك كلام جميل
1: يا
2: والله، بحبكم جدا، احنا كمان بنحبكم جدا، ولكن للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. فشكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز، وبنعتذر جدا لاي حد بعت لنا رساله ما لحقناش نقراها. باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها حلقه بكره، نتشرف بمتابعتكم، حلقه جديده معاك في السكه قبل دلوقتي بساعتين. ومعلش
1: معلش يا جماعه معلش، بس هنجي لكم بكره ما تقلقوش. باي باي
2: باي باي.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم وموجودة في أكثر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: Egypt Projects أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، إيفردايم إيجي، هابي إي، ماباي إيجيبت الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.

0: تسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير قطري التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
2: رئيس الوزراء يبحث في اجتماع سبل ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: وزير التموين يصدر قرارا وزاريا جديدا لتنظيم التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية.
2: وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية مع شركة يونانية بشأن إنشاء كابل شرم الشيخ طابة البحرية.
1: وزير الاستثمار ورئيس اقتصاديات قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات 500 مليون دولار.
2: غدا مباحثة مصرية إيطالية على مستوى وزيري الخارجية في العاصمة الجديدة.
1: رئيس الوزراء يتابع تداعيات انقلاب اتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
2: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة محولات غرب سوهاج لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.
1: لاعب منتخب مصر في الكاراتيه طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء والعظمى غدا على القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على كيفك.
1: نبدأ حلقتنا زي كل يوم من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين وبخير وكله حلو. طمنونا على أخباركم وشاركوا معنا من خلال واتساب على 0-15-595-1-0-0-6. هنبدأ برقم سبعة لحد رقم أربعة، بعد كده فقرة تلاتة الواحد، وبعد كده تلات أغنيات بيكونوا على قمة السباق. فعصر الـ AI اللي احنا عايشينه اللي احنا لسه بنستقبله ولسه على ابوابه ومش عارفين هياخدنا لحد فين، واضح ان هو واخدنا معاه طول المشوار بقى لمشاوير تانية كتير مش مشوار واحد. ابتدت المزيكا ده من بدري انه يتدخل فيها كمان الاي اي، فكنا على قد ما احنا فاهمين انه ممكن يتدخل في تسهيل التصنيع، تسهيل التقطيع، حاجات كده يعني، في تاتشات اخرانية في الاغنية. لكن الآن ومنذ فترة ابتدت ان الأغنية تبقى كاملة بالAI، أغنيات بتصنع كاملة بالAI من أول الصوت للعازفين للميكس للتوزيع. فبقت الأغنية وبتنزل على اليوتيوب، تنزل في كل مكان ومكتوب عليها AI. إيه اللي بيحصل في الأغنية دي؟ كتير منها ممكن ينجح ويكسر الدنيا، وإحنا في الآخر معرفش، ساعات ممكن نبقى مركزين واخدين بالنا وساعات لا، نبتدي نسمع أغنية فيها يعني ونحبها ونتعرف عليها وتبقى معانا في مشاورنا وفي حياتنا، نكتشف إن هي صنع الـ AI. من هو الـ AI؟ إلى أين واخدنا في صناعة الموسيقى؟ ده السؤال. انتوا بيفرق معاكوا انه يكون او بتحسوا، يعني بتحسوا انه في فرق بين الاغنية الصناعية المصنعة بالاي اي والاغنية العادية الطربية او يعني اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا، بيكون في عازفين حقيقيين ومغني حقيقي وتوزيع حقيقي وحاجات كده؟ بتاخدوا بالكم الفروقات ولا لا؟ ده سؤالنا النهاردة. وكمان انتشرت اليومين دول مجموعة كبيرة من الأغنيات المحققة نجاحات. جات عدت عليكم يعني أغنية AI محققة نجاح معاكم انتوا عارفينها؟ شاركوا معنا وبعتولنا على 0-15-595-1-0-0-6.

ونكمل بنوصل لأغنية المركز السادس معانا النهارده، وهي أغنية شادية ديني لنانسي عجرم، أغنية جديدة انضمت للبرنامج امبارح بس والنهارده مكملة. شاركوا معانا وبعتوا فوتس لأغنيات مشاركة معانا، أغنيات جديدة علشان تبقى مستمرة معانا وبقوة في البرنامج في أجمل سبعة الساعة 7 أو تنضم للبرنامج. ابتدت اختيارات لفقرة 3-1 وحمائي مشارك معانا في الاختيار، وما تنسوش اكتبوا أسماءكم وخدتوا بالكم من الأغنيات الـ AI ولا لا. في أغنيات معانا في البرنامج وفي أغنيات لألبومات سوبر ستارز معمولة من الـ AI. ده بنتكلم على الموسيقى المصرية أو الألبومات اللي طرحت في الصيف أو الأغنيات اللي طرحت في الصيف. لكن ابتدت بقى يبقى في موضة اليومين دول شغالة، وهي أغنية ترندنج في عالميا يعني، وترندنج وبقى ترندنج عندنا كمان في مصر، وهي أغنية تركية. احنا فاهمين اللغة التركية ولا مش عارفين ايه اللي خلاها تطلع ترند عندنا هنا، بقت كل الناس بتسمعها، موجودة في المصايف كانت وفي الشواطئ وفي الحفلات اللي كانت بتحصل في الصيف، ناس كتيرة عجباهم الاغنية وبيسمعوها وهي ترند زي ما قلنا، وهي في الاخر اغنية تركية. ده لفت انتباهي، استغربت اشمعنى تركية يعني معلينا، قلت يبقى فيها كلمتين عربي، لا ما طلعش فيها كلمتين عربي، طلعت كلها بالتركي. قلت برضو غريبة، خليني اسمع الاغنية تاني، شوف مين اللي كاتب، مين اللي ملحن، مين اللي موزع. طلع انه هو شخص واحد اللي عامل كل حاجة، وطلعت المفاجأة بالنسبة للأغنية AI. عارفين الأغنية دي أنهي واحدة؟ هل انتوا من الناس اللي مشجعينها وحبينها وبتسمعوها اليومين دول لان هي محققة نجاحات ولا لا؟ بعتوا وشاركوا معانا على الواتساب على 0155955106. وفي الآخر هي لا كلمات بلغة فاهمينها ولا يعني فن بني أدمين اللي مقدمينه، هي في الآخر كمبيوتر ولغة كمان مش فاهمينها، ومزيكا فيها طبعا التركي كتير من المزيكا الشرقي أو الشرقي فيها كتير من التركي، لكن هي شيء ممكن يكون جديد غريب لكن في نفس الوقت حاز إعجاب ناس كتير. شاركوا معانا قولوا لنا عارفينها وانتوا فعلا مستصيغين النوع ده من الفن ولا لا.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مجموعة من المسجز اللي جات لنا على 015-595-1006. عايز اسمع حاجة لفضل شاكر، ممكن يشارك معنا اكيد فضل شاكر فقرة 3-1. حد بيتكلم بخصوص غزة البنات، ولا دي اغنية لولا البنات، ولا ايه؟ حاجة مش واضحة بالنسبة لي حاليا، لكن في اختيار كمان لانغام فقرة 3-1، وفي كان حمائي وكل سنة وانت طيبة، شكرا نورهان وجنا ومنى. بحس الاغاني الاي فيك وما فيهاش مشاعر، وممكن فقرة 3-1 تو ليت مشارك معانا يا نورهان في السباق. هنسمع الأغنية كمان 3 دقايق تبعينا هتكون موجودة معنا أغنية من غير كلام، ضمت للسباق امبارح بس، فبهديها لك وبعت لها فوت بقى علشان تستمر معنا وتبقى أغنية جامدة من الأجمد 7 أغنيات على نجوم أف أم. آخر كلام، مين نجم فقرة 3-1 النهاردة؟ فكروا كويس جدا، بعتولنا اسم النجم، نسمع تاتا ويركعين.

وقت لتامر عاشور ولسه مشاركة معنا أغنية جدع. وطبعا ألبوم تامر عاشور موجود وأغنيات كتيرة مختلفة كمان موجودة على النجوم FM لو حابين تختاروا أغنية جدع أو أي أغنية تانية. آخر كلام لاختيار نجم فقرة 3-1، الاختيارات لحد دلوقتي ما بين أنغام وفضل شاكر، فدقيقتين فاضلين معنا، عايزين تسمعوا أنغام ولا فضل شاكر؟ وأسماء الأغنيات اللي عايزين تسمعوها اختاروا بسرعة، اختاروا قولوا رأيكم علشان الفقرة هتبدأ، وابعتوا على 015 595 1006.

يلا بينا نبدا فقره 3 الواحد الفاضل. شاكر النهارده كيفك عفره؟ ايه اول اغنيه معانا؟ وفي انتظار تختاروا معانا اغنيتين تانيين لفضل، فكروا فيهم كويس واختاروهم معانا. ولسه كنا بنسالكم هل انتوا بتلاحظوا الفرق في صناعه الاغنيه، انها تبقى تقدروا تعرفوا هي اي اي ولا مش اي اي، ولا بني ادمين اللي عاملينها؟ بتاخدوا بالكم من الفروقات دي ولا لا؟ و في الصيف دوت كان في طرح لاغنيات اي اي في البومات سوبر ستارز، خدتوا بالكم؟ واليومين دول في اغنيه تركي طلعت كلها على بعضها كده اي اي، لكن عامله ترند عالمي والناس كلها حباها وبتسمعها. شاركوا معانا في اختياراتكم للمزيكا، بتفرق معاكم؟ وهل خلاص بقى هندثروا عالم المؤلفين والملحنين والموسيقيين ونبقى بعد كده بنسمع كمبيوترز بنسمع اي اي واي حد ممكن يعمل اغنيه وخلاص وماشي الحال؟ يعني ماشي الحال ولا مش ماشي؟ يلا بينا نسمع كيفك عفرائي وراجعين.

0: شاي يا نجم؟
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك، هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: الخطيرة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: فضل شاكر هو نجم فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 لنجوم أفام ونجوم أفام تي في. في اختيارات لكلاسيكيات طبعا فضل شاكر زي ما أقول والله أعلم والحاجات اللطيفة دي, وفي اختيارات الأغنيات الجديدة ما بين أغنية الحب وبس وروح البحر, فأنهي واحدة أو أنهي أغنية منهم هتستقروا عليها؟ عايزين حاجات كلاسيكيات ولا عايزين روح البحر ولا عايزين الحب وبس واحلى رسمه؟ طب خلونا نسمع الحب وبس دلوقتي. يبقى كده الاقتراحات الاغنيه الثالثه ما بين احلى رسمه وما بين روح البحر وما بين اي حاجه بقى من الاغنيات الكلاسيكيه اللي عرفتنا على فضل شاكر في بداياته. يلا بينا.

دي احلى رسمه كانت الاغنيه الاخيره لفضل شاكر فقره 3-1. بتمنى الفقره تكون عجبتكم. برحب بيكم من جديد ولسه بندردش معاكم ونشوف اخبار التقنيات الجديده واخد المزيكا ورايحه فين. ومن اشهر التقنيات او العصور اللي احنا داخلين عليها الاي اي اللي ابتدى فعلا ينفذ اغنيات وينفذ مزيكا دون الحاجه لاصحاب الموهبه او اصحاب الشيء نفسه، سواء ما كان من عازفين او ملحن او توزيع موسيقي او غناء. يعني احنا مش عارفين مين اللي بيغني لكن الاغنيه عجبانه وبنهيص عليها وعامله ترند عالمي وزي الفل، ويعني شغاله في كل مكان. سواء بقى ممكن تبقى اغنيه مصريه عارفينها عادي وتم اصدارها في البومات، اللي بيتم اصدارها في البومات اشخاص طبعا عارفين مين الشخص اللي بيغنيها، لكن ممكن يكون وبيكون فعلا التراك نفسه او المزيكا نفسها منفذها الاي اي. لكن بره بقى مصر وابتدت يبقى في اغنيات، وجوه مصر برضو في اغنيات من الاي اي بتتعمل كامله، احنا مش عارفين حتى مين اللي بيغني لكن مبسوطين وعجبانه وبنسمعها على طول، وممكن في ذوقنا الخاص بتتفوق على كتير من الاغنيات التقليدية اللي عاملينها صناع الموهبة نفسهم. شايفين ان ده شيء لطيف، في تقدم، في ارتقاء بالذوق بالفن بالموسيقى، هياخدنا او واخدنا الحتة لطيفة، ولا شايفين لا ان دي حاجة ممكن تبقى مش كويسة بالنسبة لمجال المزيكا. رقم 3 معنا النهاردة هي الفاكرني لتامر حسني، نسمعها في انتظار مشاركتكم الاخيرة على 015 595 1006.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 تامر عاشور جدع. نانسي عجرم اشهادي يا دنيا. خمسة كايروكي تاتا. أربعة توليت من غير كلام. تامر حسني قال فاكرني. اتنين مروان بابلو وليجاسي شفت كلام.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندي اهداء خاص جدا لصاحبتي وحبيبتي شيرين عز اللي بتسمعني دلوقتي. وحشتيني ومبسوطه جدا انت بتابعينا وبتسمعينا على نجوم اف ام ويوم الجميل. وانبسطي بالاغنيه اللي جايه بقى بعديها لك, هي لولا البنات, الاغنيه الجامده جدا, اجمد اغنيه النهارده, نمبر 1 لهضبه عمرو دياب. بشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج, واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم جيهان عبد الله, ودقائق هيكون موجود معاكم تامر بشير وحلقة جديدة من تربو.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أسلمنا مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
1: رئيس الوزراء يبحث في اجتماع سبل ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
2: وزير التموين يصدر قرارا وزاريا جديدا لتنظيم التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية.
1: وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية مع شركة يونانية بشأن إنشاء كيبل شرم الشيخ طابة البحرية.
2: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات 500 مليون دولار.
1: غدا مباحثات مصرية إيطالية على مستوى وزيري خارجية البلدين في العاصمة الجديدة.
2: رئيس الوزراء يتابع تداعيات انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة محولات غرب زهاج لدعم منظومة الكهرباء والتوصل العمراني والاستثماري في المدينة.
2: وزير الصحة يكرم فريقا من هيئة الإسعاف بعد إنقاذهم حياة أب إثر نداء استغاثة من طفله على طريق الصحراوي ببني سويف.
1: لاعب منتخب مصر في الكاراتيه طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

في كل مكان، حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين. ساعتين مهمين جدا، خصوصا ان احنا النهاردة عندنا زيارة تاريخية، بيزور بلدنا الرئيس الصيني، واحدة من اهم الدول في العالم النهاردة. رئيس دولة الصين موجود في ام الدنيا في استقباله كل ما يعني كل الحب والتقدير من الشعب المصري للشعب الصيني، وزيارة من وجهة نظري زيارة تاريخية.

النهارده يمكن على مدار اليوم الثاني لهذه الزياره واستقبال فخامه الرئيس وحرمه للرئيس الصيني وحرمه استقبال في قمه الرقي والتحضر وفي قمه الصوره الجميله اللي تبين العلاقه الحلوه اللي ما بين الدولتين. ولو اتكلمنا ببساطه كده خلينا نقول انا من وجهه نظري هذه الزياره وخبراء التحليل الموقف السياسي هتلاقيه بيشرح لك يقول لك ان هذه الزيارة ستنعكس على الاقتصاد وعلى التعاون ما بين مصر والصين بصورة ايجابية جدا. من جانب الجزء اللي احنا موجودين فيه وهو دائرة صناعة السيارات، من وجهة نظري النهاردة هذه الزيارة ستنعكس باستثمارات بتعاون بإمكانيات لإنشاء مجمع صناعي متكامل، وهو ده اللي حصل فعلا النهاردة في بداية التعاونات والبروتوكولات اللي تم التعاقد عليها ما بين الحكومة الصينية والحكومة المصرية. إن النهاردة شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد مصطفى رئيس ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوقيع خطاب ما بين الكيان الصيني لاستثمار وبحث إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الإطارات داخل منطقة السخنة الصناعية. الاستثمارات بحوالي 500 مليون دولار على مساحة تقديرية مبدئية حوالي 600 ألف متر مربع، واستهداف هذا المصنع أو المجمع الصناعي 95% من الإنتاج للتصدير. ومهم جدا إن احنا نفكر إزاي إن يكون عندنا زي ما بيسموها هب، نقطة مهمة جدا للتجارة العالمية. نترجم الكلام ده بالراحة كده ومن وجهة نظرنا البسيطة، أنا ليس محلل سياسي عشان أقدر أحلل سياسيا، لكن من وجهة نظري كمواطن بتفرج النهاردة على المصنع الصيني العملاق القوي اللي قدر أن يكون موجود في العالم بقوة في كل مكان، تعاونه مع مصر أنا من وجهة نظري تعاون هيكون كبير جدا. موقعنا الجغرافي، إمكانية أن احنا نكون منفذ لدخول أفريقيا، منفذ لدخول أوروبا، عندك أنت في نقطة بجد قوية جدا. النهاردة هذه الزيارة من وجهة نظري تعكس العلاقة القوية جدا بين دولتين كبار، دولتين لهم كيان ولهم وجود كبير جدا. فالنهاردة الصورة اللي موجودة في الصحافة والإعلام الغربي في كل مكان تعكس احنا فين، وخلي بالك من هذه الجمل لان ما تستقلش بهذا الموقف. الرئيس الصيني يمكن على مدار الزيارات والتوجهات هتلاقيه مش يعني، او خلينا نقول ما بنشوفش زيارات كثيرة، فمعنى اختياره انه يكون في هذه الزيارة والتواجد ومناقشة البروتوكولات للتعاون ما بيننا وبين الصين ده هينعكس على حاجات كتير انا من وجهة نظري هتكون مهمة قوي. انت كمصري لازم تبقى فرحان وفخور ان انت في مكانة كبيرة جدا. ترجمة الكلام ده للشارع يعني ايه؟ يعني هينعكس عليا ازاي؟ هينعكس عليا كمواطن النهاردة استثمارات، يعني مصانع، يعني ناس بتشتغل، يعني تصدير، يعني بيوت كتير بتتفتح، يعني اماكن شغل جديدة، يعني مناطق جديدة، يعني بداية شغل وبداية انشاءات مصانع، مناطق سكنية، بداية دخول منتجات جديدة، استيراد منتجات اخرى، تصنيع منتجات. فانت عندك دائرة شغل ان شاء الله يا رب العالمين تكبر اكتر واكتر وتستمر عشان يحصل تنمية اكتر للصناعة المصرية. المصنع الصيني عنده زي ما بنقول كده المعادلة بتاعت الصناعة، عنده السر بتاع الطبخة اللي بيعرف يطبخها، خصوصا ان هو عمل ده في صناعات مختلفة. النهاردة المصنع الصيني لو بتتكلم عليه هتتكلم على واحد من عمالقة الصناعة اللي موجود في كل المنتجات اللي حواليك. تعال بص كده انت قاعد فين دلوقتي وانت بتسمعني، بص حواليك كم منتج صيني. النهاردة المصنع الصيني قدر يوصل إلى صناعات مختلفة،
النهارده كام عربيه صيني النهارده ماشي حواليك؟ الرئيس الصيني النهارده في دخوله الى قصر الاتحاديه كان بعربيه من العربيات الصينيه المميزه جدا، علامه هونشي، واحده من السيارات الصينيه اللي من اول يوم تم اطلاق هذه العلامه اهتمت انها تكون عربيات الرئاسه وعربيات الدوله الصينيه. النهارده يمكن الرئيس الصيني كان العربيه اللي موجوده واحده من العربيات الفخمه جدا في الصناعة الصينية ومخصصة إلى الرئيس الصيني، ودي رسالة تعكس معاني كثيرة جدا يمكن المحللين السياسيين يعكسوها، لكن أنا من وجهة نظري كراجل بتاع عربيات بتفرج أن النهارده الرئيس الصيني جاب عربيته معاه من الصين بعلامة صينية لزيارة مهمة زي دي لمصر تعني كثيرا، وده إن دل يدل على حبه لصناعته، اهتمامه بصناعته. النهارده اهتمام أن يكون موجودة هذه السيارة بهذا الشكل صورة مهمة جدا أنها تروح كمان في أماكن مختلفة، ويمكن في الصين بتظهر هذه السيارة في أماكن كتير مختلفة، فأعتقد من وجهة نظري صورة مهمة جدا وتعكس قوة الصناعة الصينية. ويعني خلينا نقول المصنع الصيني خلاص هو عدى خطوة ان هو بيقول انا صناعتي عاملة ازاي، هو دلوقتي وصل مرحلة انه عنده القدرة على الاستحواذ على شركات كتيرة موجودة، تعاون مع شركات مختلفة لها تاريخ مختلف في الصناعات. النهاردة في صناعة السيارات قدرت الشركات الصينية انها تكون شريك ومستثمر وعقل مدبر لعلامات ما كنتش تتوقع. النهارده علامة واحدة من الكيانات الكبيرة، عندك كيانات كبيرة جدا موجودة وهي زي مجموعة شيري، واحدة من الكيانات الضخمة جدا اللي تحتها مجموعة من العلامات الكتيرة. ده عندك كمان كيان تاني زي جيلي، واحد من الكيانات، لان في شيري وجيلي، جيلي كيان برضو كبير قدر يستحوذ على علامات كتير برضو مختلفة وتحتيه زي فولفو مثلا موجودة جواه، زي لوتس، كل ده موجود تحت علامة جيلي. في كيانات كبيرة جدا من المصنعين الصينيين النهاردة بقت موجودة ومستمرة في التواجد في الأسواق. زيارة النهاردة زي ما بقول لحضراتكم يمكن زيارة مهمة جدا تاريخية، ومن وجهة نظري هي نقطة مهمة جدا في تاريخ هذا التعاون اللي إن شاء الله هيكون موجود بين مصر والصين بإذن الله. يمكن النهاردة في بعض تغيرات وحالة مرورية طبعا نتيجة الزيارة الرئاسية المهمة، ففي بعض مثلا الأماكن اللي ممكن تكون زحمة شوية، فاللي بيتابعنا دلوقتي يقول لنا كده أخبار الطريق إيه، كل بيسمعنا يقول لنا الطريق هو فين، الطريق أخباره إيه، الزحمة فين أو في زحمة، عشان نحاول نسهل ونتجنب إن ما يكونش في أي زحام. وأنا فارق معايا جدا الصورة الجميلة اللي منقولة، ويمكن بتفرج على الفيديوز لموكب الرئيس الصيني في بلدنا الأم الدنيا فرحان. ويمكن كان في صورة امبارح اتفرجت عليها منقولة من مواقع الإخبارية عجبتني قوي، وهي على كوبري اكتوبر تقريبا، موكب الرئيس الصيني وهو بيمر، حاجة في قمة الجمال واللذاذة بصراحة، والمصريين واقفين بيصوروا بيحيوا، حاجة شعب جميل وشعب محترم. ولونا اخبار الحالة المرورية ايه، ابعتولي على 01-55-955-1006 ورقم تليفوننا 3-02-35. انا لخبطت الرقم صح؟ قولهولي فكرني. انت عارف انا مشكلتي ايه دايما في الرقم ساعات؟ اني عشان بقول رقم الواتساب ورقم التليفون ورا بعض ساعات كتير السن يا ابني. 3-8-3-5-0-22 ده رقم تليفوننا، اما رقم الواتساب 01-55-9-55-1-006. ايه ربنا كريم ربنا كريم. نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لسه مكملين.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ام تون لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، وكنا بنسأل حضراتكم قبل الفاصل أخبار الحالة المرورية إيه النهاردة، يمكن عشان الزيارة ففي بعض تغيرات مرورية شوية، لكن حاليا أعتقد الطرق هتقولولنا كده إيه الأخبار. ازيك يا تمورة؟ باشمهندس تامر يا عم، عامل إيه؟ معاك محمد شعبان، صديق قديم للبرنامج، صديق قديم للبرنامج بس بقالي فتره كبيره منقطع. حبيبي والله ربنا يخليك، ومبسوط ان انت بتكلمنا جدا جدا جدا. في رامي، ازيك يا رامي؟ ويلكم باك يا رامي، منورنا والله من امريكا، رامي بيسمعنا. في مين تاني؟ في صديقنا زياد من تونس، اول مره ابعت لكم على فكره. حبيبي والله زياد، شكرا ان انت بعت لنا صور من تونس، ربنا يخليك. طريق السويس يا تامر دلوقتي من التجمع، لطيف. احمد عكاشة وعايز اسمع اغنية لعمرو دياب لحبيبته ندى، خلي بالك بقى عشان شغال لك اغنية. شفت كنا قبل الفاصل حاسين. الحمد لله على السلامة، ما تنساش تضبط الصوت عشان استاذ اسلام. اسلام مش هنا النهاردة، ظبط الصوت اهو، انت علمته يا جماعة الصوت بأستاذ. يا لهوي، استاذ اسلام ملك الصوت. فضل شاكر يا طمورة ماله؟ حاضر ماشي. انا ما خلي لك، انا في الاغاني ما اعرفش. مساء الفل يا طمورة، اخبارك ايه؟ قول لنا انت اخبار الطريق. لا انت كل ايه اللي لا ايه يعني انا بقول لا ليه؟ لا انا عايز كنتوا تقولوا لنا اخبار الطريق ايه، لان انا مش عارف الحاله المروريه ايه دلوقتي. انا احاول على قد ما اقدر ان لحضراتكم ايه اللي بيحصل دلوقتي في الطريق، يعني كل واحد دلوقتي في العربيه كده قول لنا الطريق اخباره ايه عشان نسهل على بعض. لو في زحمه في مكان، فلو حد لسه نازل او ما يجيش يقف في الزحمه يزودها، لا ياخد طريق تاني. النهارده انا من الاول عارف ان في زياره، فعارف ان وسط المدينه هتبقى زحمه، فعملت ايه؟ استخدمت الدائري الاوسطي، اتحركت من الدائري الاوسطي لحد ما جيت هنا بدري. وانا يعني في النسبه الاغلب اعتقد بعد ما اخلص هوا هرجع من الدائري الاوسطي تاني، هيكون لحد ما بعيد عن الحركة اللي هيكون فيها الزيارة الرئاسية الصينية اللي موجودة. فممكن تكون، خصوصا ان انا عارف ان تقريبا الفترة دي في تواجد في المتحف، اعتقد في زيارة دلوقتي للمتحف الكبير. فطبعا النهاردة احنا وسط البلد يعني، فغصب عنك يعني. مساء الفل التمورة، وحشنا ومنور الدنيا. ده سيف، ازيك يا سيف؟ والله وانت كمان وحشني جدا ومنور الدنيا. قولوا لنا اخبار الطريق ايه، كل واحد بيسمعنا دلوقتي في العربيه قولوا لنا الطريق اللي هو فيه فين، اخبار الحاله المروريه ايه، زحمه مش زحمه، قول لنا كده. انت النهارده هتبقى موجود معانا بتقول لنا الطريق عامل ايه عشان ننقل الصوره لينا كلنا، ونبقى عارفين فين الاماكن الزحمه ونبعد ونتجنب ونعدي الكام ساعه دول ان شاء الله، ونقلل التكدسات في بعض الشوارع. رقم الواتساب 0155-955-1006، اما رقم تليفوننا 38-35-022. فاصل صغير وارجع لكم على طول.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رقم.

0: ام تونس 7 تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وبنشوف حالة المرور اخبارها ايه حاليا. طريق داري في ناس كتير بعتها بتقول طريق بدأ يتحرك، كان في شوية زحمة من شوية بس اتحركت. في صلاح سالم زحمة كان من شوية لكن الطريق برضو اتحرك. طريق السويس زحمة في اخر الطريق لكن الطريق كله ماشي من ناحيتين. طب قولولنا وسط البلد بقى ايه الاخبار يا جماعة، لو في حد كوبري اكتوبر اي حاجة من الحاجات دي قولولنا. في مثال فلة طمورة عايز اسألك على ماشي بعت لنا الساعة الجاية هنتكلم على كم حاجة كده عربيات هتعجبكم قوي، هقول لكم كمان على كم عربية جديدة. طيب معانا تليفون، معانا تليفون. الو الو
2: الو.
1: ايوه
2: مساء الفل.
1: مساء النور، تعرف بيك.
2: ازيك يا تامر، عامل ايه الاخبار؟
1: ايه الاخبار، عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام. انا اسمي مروان.
1: ازيك يا مروان، عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟
1: كله مية مية. في العربية مكتب بيت يبقى في العربية في العربية.
2: لا روحت تامر، روحت.
1: معلش النهاردة زحمة شوية بس معلش.
2: الحمد لله.
1: عندنا زيارة تاريخية ف كانت الزحمة فيه.
2: زيارة مهمة جدا جدا جدا وان شاء الله تكون فيها اخبار كويسة لمصر ان شاء الله باذن الله. بص انا من المقطم. عايز اقول لك انا شغلي في العبور. متعود من الحته اللي قدامنا، من الحته اللي هي عند نادي الصيد وكارفور المعادي، والحته دي تبقى رايقه قوي. وانا جاي في المعادي الساعه 5:30 النهارده. عايز اقول لك من قبل يعني من بعد التجمع بشويه وانا جاي اتجاه المعادي، لا الطريق كان بلود. الحمد لله دلوقتي الدنيا بدات تفك شويه كتير عن الاول الحمد لله. الطريق يمكن لحد من ساعه الدنيا وقفه تماما، الناس نزلت من العربيات وكانت بتدخن سجاير في الطريق.
1: يعني ما هي احنا قلنا النهاردة جماعة يعني وارد ان يبقى فيه شوية زحمة نتيجة طبعا الزيارة الرئاسية. فبيني وبينك برضو النهاردة احنا شفنا كان في أصل الاتحادية رئيس صيني وبعد كده اعتقد اتحرك على المتحف، فانت معدي وسط البلد جدا يعني. عشان كده انا النهاردة اتحركت فكرت رحت قلت اخد حلول بديلة الدائري الاوسطي.
2: بالظبط انا باخد الدائري الاوسطي في الفعل برضو لحد العبور كده من حته معينه من على الدائري كده من عند مطار القاهره. عايز اقول لك طريق جميل جدا جدا يعني.
1: الدائري الاوسطي
2: تحفه صراحه.
1: رايك في الصناعه الصينيه والتطور اللي حصل فيها في الفتره الاخيره؟ الزياره النهارده دي زياره تاريخيه طبعا واكيد هتسمر عن تطورات كبيره. انت بتشتغل في مجال ايه؟
2: انا شغال في مجال المانيفاكتشرنج، التصنيع الثقيل. شغال في شركه اسمها مسابك القاهره الكبرى.
1: دي شركه بتصنع ايه؟
2: احنا شغالين في حاجات في الانفراستراكشر زي تصنيع البايبس الكبيره، تصنيع المحابس.
1: الحاجات اللي هي بتمشي في عربات النقل اللي هي بشكلها يخوف على الطريق دي، صح؟
2: اي حاجات ضخمه قوي دي. بالظبط.
1: بقول لك ايه، انا مره اللي هي المواسير الكبيره قوي، صح؟
2: ايوه المواسير الكبيره والمحابس الكبيره. احنا شغالين مع الاجهزه اللي شغالين معاها شركه
1: ميان. مش مهم اسامي يعني، انت شغال يعني في كل حاجه.
2: شغالين مع القطاعات الحكوميه مني في مصر يعني. يعني شغالين مع الشركات الكبيره في الانفراستراكشر عامه يعني.
1: نقل، انت خليتني اسالك اخش في حته مختلفه. نقل المنتج اللي انت بتصنعه ده، المواسير الضخمه او المحابس اللي هي العملاقه، لان انا بشوف المحابس دي مش اي عربيه نقل بتشيلها، دي عربيات نقل مخصصه، صح؟
2: مظبوط، وليها اوزان معينه. مظبوط.
1: تقريبا الاوزان دي قد ايه تقريبا يعني؟
2: على حسب القطعة، في قطعة بتوصل لحد 300 طن و 400 طن.
1: 400 طن؟
2: 300 طن.
1: ده رقم مش طبيعي انه يتحرك على طريق.
2: لا بص، طبعا بيتحط له حاجات معينة بعد خبرة طبعا طويلة جدا جدا في التعامل مع الحاجات دي. طبعا هو بيتحط على العربية اصلا بيتشال بوينش معين وبينزل بطريقة معينة على العربية، يبقى نازل على مخدات معينة وبيتحط له استرتشات بقوة معينة في الجنبين عشان يضمن ان هو ما يتحركش خالص على الطريق.
1: الفكرة ان اني عربية هتشيل 300 طن دي؟
2: لا في عربية بتشيل 300 طن نقل كبير.
1: النقل الكبير انا فاهم، بس يعني انا قصدي توزيع الحمل ازاي بيتوزع، ليها دراسة اكيد، ما بتتحطش كده.
2: بص هو انا مش مهندس، انا اتش ار. انا راجل شرير.
1: ده انت اللي بتمشي الناس.
2: بالظبط كده.
1: بس بقى برضو انت قاعد بتتفرج على اللي بيحصل، الموضوع مش سهل.
2: لا لا لا مش سهل لا.
1: بتهشة يعني بصراحة. دايما دايما ببقى عندي الأسئلة دي دايرة في دماغي دايما، ولما بشوفهم بيتحركوا على الطريق، لأن تحركهم بيكون محسوب بطريقة، وسرعة العربية مثلا ماشي على 20 كيلو حاجة يعني،
2: لأن هو لو زود عن كده خد بالك هيأثر عنده على الكاوتش، الكاوتش طبعا ممكن يضرب يدخل بطريقة معينة. اه طبعا، بس طبعا مش كل الاوزان 400
1: طن. ايوه فاهم طبعا، بس هي
2: القطعه المطلوب يعني،
1: القطعه دي دايما بشوفهم على الطرق السريعه شكلها يخوف.
2: ماسوره، انت تخيل ان انت واقف في ماسوره القطر بتاعها 2200.
1: اوه ايه الرقم ده؟
2: فانت واقف فيها وفوقيك مساحه كبيره ما شاء الله يعني، الوزن بتاعها هيبقى عامل ازاي فاهم؟
1: طب وصلت البيت النهارده خلاص بالسلامه الحمد لله.
2: الحمد لله اخيرا.
1: انا عارف عايزه لقمه حلوه بقى.
2: الحمد لله.
1: ايه
2: الحمد لله، مراتي عامله لي سمك النهارده.
1: طب يا سيدي ده في
2: مدلعاني.
1: طب الحمد لله. طب اطلع بقى باي طبق حلويات اي حاجه.
2: ما تدبسنيش بقى، ما تدبسنيش.
1: انا لو انت لازم عامله لك سمك ومظبطها، هي حاسه ان النهارده كان ايه تعبت في الشغل، فقلت لك بس
2: وهي معاك دلوقتي.
1: اوبا، لا يبقى لازم تجيب لها حاجه.
2: بقول لك ما تدبسنيش.
1: خلاص يبقى لازم تجيب لها حاجه حلوه، مش هينفع.
2: حاضر.
1: حاجه حلوه خفيفه كده صغيره كده، وقول لها تسلم ايدك.
2: حاضر حاضر
1: حبيبي، نورتوني حبيبي. شكرا لذوقك. شكرا مسيا مروان، مع السلامة.
2: مع السلامة.
1: تصدق برضو ما فكرناش في اللقمة ممكن تبقى شوية سمك. أصلا أنا أحب السمك، في كم نوع سمك كده أحبهم يعني. أحب أنا السمك الفيليه، أنا أصلي بسيط قوي في السمك. السمك الفيليه مع شوية رز سمك مع شوية طحينة، شوية سلطة خضراء، شوية جمبري برضو اللي هو المقلين، او في الجمبري اللي هو بتاع اصدقائنا الاسرياء زيك كده، اللي هو البتر فلاي ده، انا بحبه قوي البتر فلاي ده، عارفه بالزبده ده يا سيدي. فاهم، تحس ان انت فاهم مفيش تهريك. نفكر في لقمه السمك دي، مع ان انت عارف زمان كنا بناكل سندوتشات سمك وجمبري. كنت تاكلها؟ طب انت كويس اهو، امال ليه محسسني ان انت سماش برجر دايما طول الوقت؟ برضو الحاجات دي مش اي حد عارف يعني. كان في محلات زمان، واعتقد لسه موجودة محلات في مصر الجديدة وفي اماكن كتير، كنت تروح تاكل سندوتشات سمك وجمبري. في ناس الاغلب كانت سندوتشات جمبري مقلية، لقمة بلدي معمولة بمزاج، شوية جمبري مقليين عليهم شوية طحينة، شوية خس او جرجير، خس او جرجير واخد بالك، وتحط بقى فينا. انا كنتش بحب الخص بصراحه، انا اصل الخص ده عندي معاه مشكله طول عمري، ما مش عامل زحمه دايما يعني، هو خضار زحمه، وبعدين ما بيعملش حاجه، لا انا عارف انا كلتك ولا ما كلتكش يعني، فانت انا مش حاسس بطعمك، وبعدين بيملى على الفاضي، ومهما كلت منه انت جعان، وعامل زحمه في السندوتش يعني، بخش يزق مثلا اي حاجه محطوط حته فرخه حلوه جوه، يفضل يعافر ويزق فيها. يا عم سيب حته الفرخه، انت اتخدت ايه اللي مدخلك؟ طماطمايه تدي طعم حلو مع خيارايه وبتاع جوه السندوتش، هو كابس خص في النص وداخل بينهم مغتت، فهو بحسه عامل غلاسه جوه السندوتش. الجرجير لا الجرجير بيدي طعم، جيت الخص ملوش طعم، بحس طعمه كده فاهم. يعني بس هو اصدقائنا بتوع التغذيه هيقول لك مفيد، انا معاك، بس في الكابوتشا. خلينا في العربيات، خلينا في العربيات عشان ما توسعش مننا. في حد قال لك جمبري وطحينه وجرجير، ده ايه يا عم رامي ريقك جري على طول، عايزه سندوتشين بلقمه بلدي طازه، عشان في ناس بتعمل سندوتشات الجمبري دي في عيش فينو. مين ده؟ دي عايزه معاها. انا كنت بحب بقى مش السندوتشات، بحب طبق رز بالجمبري. جيب طبق كده فويل رز عليه شويه جمبري من فوق، ادي عليه شويه طحينه شويه جرجير، ولا كلمه. نطلع فاصل.
3: مارو احمد سعد فوتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: مهمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة،
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: حتى ساعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة قرينتا في مطار القاهرة في ختام زيارتهما لمصر.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
1: رئيس الوزراء يبحث في اجتماع سبل ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
2: وزير التموين يصدر قرارا وزاريا جديدا لتنظيم التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية.
1: وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية مع شركة يونانية بشأن إنشاء كيبل شرم الشيخ طوب البحرية.
2: وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يشهدان توقيع خطاب نوايا مع شركة صينية لإقامة مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
1: غدا مباحثات مصرية إيطالية على مستوى وزير خارجية البلدين في العاصمة الجديدة.
2: رئيس الوزراء يتابع تداعيات انقلاب أوتوبيس بجنوب سيناء ويكلف لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع الحادث.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة محولات غرب سوهاج لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.
2: وزير الصحة يكرم فريقا من هيئة الإسعاف بعد إنقاذهم حياة أب إثر نداء استغاثة من طفله على طريق الصحراوي ببني سويف.
1: تعيين محمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى لمنتخب مصر للشباب.
2: لاعب منتخب مصر في الكاراتيه طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ان تونس سبعة تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. سؤالي دلوقتي سؤال لناس كتير بتشتري عربيات وبتفكر في العربيات زي حالتنا كده، ايه الاوبشن اللي لنفسك انه يكون موجود في عربية؟ فرصة رئيس الصيني هنا، كل الشركات الصينية هنا، قول ايه الاوبشن اللي نفسك يكون موجود في العربية ولسه مش موجود، يعني ممكن يبقى ايه انت نفسك فيه؟

عايز احنا دلوقتي عندك الامكانيه انك نحط لك اوبشن في عربيه، عايز ايه؟ بس حاجه يعني منطقيه، ما تجيش تجيب لي حاجه في كده تكييف. ما يا ابني مش فاهم، ما انت باين مخارج الفاظك. سرير موجود، بتشتري كرفان، سرير بيت يعني؟ وليه تنام في سرير بيت في العربيه؟ تعرفين انا من الحاجات اللي انا بحبها جدا ومن زمان، ويمكن اتكلمت على الحلقات دي، هي الكرفان. انا بحب فكره الكرفان جدا، والاجانب في اوروبا عامه وفي امريكا فكره ان هو الويك اند، خلي بالك هو حياتهم غيرنا. احنا عندنا في ناس تقول لك ايه ساعات ونطلع 10 ايام مصيف ويومين وتاخد اجر شاليه وبتاع، هو ما يعملش كده. هو يشتري كرفان ويقسط ثمنه ويخلي عنده الكرفان ويطلع يبات بيه في الاماكن اللي هيروح، يعني عايز يروح مثلا يصيف فيطلع على مكان في بحيره او في بحر ويركن الكرفان في مكان مخصص لركنه الكرفان ويقعد جوه الكرفان الاجازه. فتلاقي ان يوم الحد بالليل الطريق زحمه بقى، اللي راجعين بالكرفانات، العائلات كلها راجعه عشان عنده تاني يوم شغل. فانا من الناس بتحب الكرفانات بصراحة قوي يعني، ومن الحاجات اللي نفسي ان انا اعملها ان انا اشتري كرفان من الكرفانات الحديثة اللي موجودة في حتة كتير. امريكا من البلاد اللي مشهور فيها الكرفانات، وعندهم يعني عدد كبير من الشركات، وعندهم فكرة الكرفان دي سهلة جدا، ان حد يبقى عنده كرفان في البيت عادي جدا ويتحرك، يعني مش أزمة. بس انا عارف هي مشكلتها كذا كذا كذا حاجة، يعني ترخيصه، هتروح بيه فين، ان هو محتاج مكان، هو لازم يبقى فيه مكان عشان الكرفان ده تروح تركن فيه، فيبقى فيه كهرباء وفي وصلة مية وتقدر ان انت تتعايش بيه كم يوم يعني. مساء الفل التمورة، انا فكرة ان انا يكون في عربيتي تلاجة. ايه يا جماعة ده في ايه؟ ما في عربات كده، وانت عايز تلاجة بيت مثلا، ما زي الراجل اللي معانا ده عايز سرير بيت، ما العربات فيها سرير عادي دلوقتي. مساء الخير يا تامر. ايه بقى، بص صحيح المفروض مش العربية الكهرباء دي اعمل ليها السقف من طاقة شمسية؟ هل هي هتبقى فكرة انهم يعملوا طاقة شمسية في السقف؟ بص الناس اللي بتفكر يعمل سولر، يعمل وحدة طاقة شمسية على سقف العربية عشان تشحنها. العربيات عايز اقول لكم على مفاجأة يعني، نجوم اف ام عندنا استوديو، موبايل استوديو بيطلع يبقى موجود لما نكون طالعين في الإذاعة، عندنا مثلا حاجة بنعملها، وعملنا ده كذا مرة في كذا مكان بره. وحدة الطاقة الشمسية راكبة عليه في السقف بتاعه عشان يولد الكهرباء لي. فاحنا مثلا ده بروجكت موجود اصلا اوريدي، في ناس بدأت تطبقه كتير في العربيات الكبيرة، بس يمكن احنا هنا كان جوم اف ام، كان بكلمكم على ده، احنا الموبايل استوديو ده بقاله سنين عندنا. ففكرة ان يبقى في وحدة طاقة شمسية موجودة على سقف العربية موجودة في بعض العربيات الكبيرة، لانها بتحتاج يعني يبقى فيها مساحة. بس هي فكرة كويسة ان ممكن البانوراما قصدك تستغنى عنها وتبقى وحدة طاقة شمسية. في حد بيقول مساء الفل يا تامر، افكر ان انا اعمل العربية تمشي على الارض، ولو حبيت ان انزل بيها المية تنزل. عربية البرمائية موجودة برضه، بس هي حلوة. تعال نفكر فيها لو احنا راكبين العربية دي في مصر، فلو انا ركب عربيه بر مائيه هبقى ماشي مثلا على كوبري اكتوبر، فلقيت نزلت وسط البلد الدنيا زحمه، رحت نازل النيل. انا نفسي الاوتوبيس النهري، كان في حاجه زمان اسمها الاوتوبيس النهري، هو موجود رجع تاني، بس نفسي الموضوع ده نستخدمه بجد مش فسحه. وفي ناس بتستخدمه، انت لو استعملت طريق النيل ده انه ينقل مثلا، لو انت رايح من المعادي لراح ماسبيرو مثلا، رايح من المعادي رايح لوسط البلد، وخدت الطريق بتاع النيل ده بدل ما تركب عربية تستخدم حاجة في المية، جامدة جدا. في مين تاني؟ انا عارف ان انت من زمان بتحب موضوع الكرفان ده، بتكلم عليه من زمان قوي يعني، يمكن ما عندي حد من صحابي عمل كرفان اليومين اللي فاتوا، وبرضو ما شاء الله حاجة جميلة. بس انا برضو من الحاجات اللي انا بحبها، نفسي اشتري كرفان من اللي هم المتطورين قوي، هبقى انزل لكم حاجات منه على الانستجرام كده تتفرجوا عليها.
مساء الفل، انا ميخا بسمعك من دبي. انا عايز يكون في عربيتي من غير كاوتش عشان كل شويه اغير انت واضح ان انت بتكسر، بتلبس مطبات وبتكسر جنوط وبتقطع كاوتش يا ميخا. فانت عايز، طب ما يحطوا ايه مكان الكاوتش؟ فكر برضه يعني، هنشيل كاوتش نحط ايه؟ فكده ميخا قال لك انا نفسي في اوبشن العربيه ما بقاش فيها كاوتش. عايز ايه؟ انت عايز سرير، انت عايز سهله لكن الكاوتش هي اللي صعبه. لا فعلا. مساء الفل، بمناسبه الاتوبيس النهري نجيب معديه زي بورسعيد عندنا في النيل؟ هي مش وحشه طبعا. فين؟ لا مفيش معديه في النيل، بس اعتقد في المعادي بان، وفي في المعادي وفي الانطره اعتقد في الحته دي، لكن في وسط القاهره لا مش عارف، اتاكد لك من المعلومه بصراحه. بالظبط، انت تعمل تامر سقف العربيه كله طاقه شمسيه جميل جدا، ومش هتقف تستنى الشحن ولا تستنى الدور. والله على فكره، فكره يعني هي مش فكره، هي موجوده، بس هي مش ما اعرفش ليه ما اتطبقتش على العربيات الصغيره. يعني ليه ما فكرناش ان احنا نعمل سقف العربيه بدل ما يبقى بانوراما، يتعمل وحده طاقه شمسيه تساعد على ان العربيه تشحن. عايز ايه؟ هتقف في الشتاء ايه؟ ما احنا عندنا شمس صيف شتاء. مين؟ مش عارف اعرف انت بتقول ايه، مش فاهم. مساء الفل يا تموره، بمناسبه الاتوبيس النهري احنا عندنا معديه في بورسعيد. طبعا يا باشا، ده المعديه من بورسعيد لبورفؤاد خطيره خطيره. انا بقول لك، انا جربتها لسه قريب. انا اصلا احب بورسعيد قوي، خلي بالك يعني بورسعيد انا بحبها جدا. انا بحب المدن بتاعتنا الساحليه، احب بورسعيد، احب الاسماعيليه. يا لا الاسماعيليه دي، رحت اسماعيليه في الوقت شويه مانجا. يا لا يا بص، دماغي مربوطه بال ده. في كتير عايزين يشيلوا كاوتش العربيه. ايه يا اخوانا؟ طب هتشيلوا الكاوتش نحط ايه؟ مش فاهم يعني، كله عمال يقول لك لو اوبشن يبقى من غير كاوتش. نمشي على البتاع اللي هي بتتزحلق بتاعت التلج دي، عارفها؟ السلام عليكم. انت عارف كنت بتفرج على فيلم اسمه ايه؟ مش فاكر، فيلم بتاع شيكو، عشان بحب شيكو بيضحكني قوي. شيكو هشام ماجد، اللي هو شيكو كان ممثل وبعدين خدوا عملوا فيه مهمه، واول حمله فريزر جامد قوي. لا انا اللي جامد بقى وهم قاعدين ان الظروف متغيره، فالمناخ عندنا في مصر تلج. لا والتكاتك بقى لا جامد. عمال افكر ايه ده يا جماعه، تخيل ان احنا نزل عندنا الشتاء بقى كده، شتاء تلج تلج. جاي برضو الحاجات اللي في الدماغ دي. بص يا تامر، انا شغال في العربيات دي. بالظبط، هتعمل سقف طاقه شمسيه تبقى جميله جدا. بص انا شغال في العربيه دي يا تامر، بص ماشيه كام كيلو ما شاء الله. ايه الرقم ده يا باشا؟ الله اكبر، ربنا يبارك لك. مش هنقول بقى عشان ما نحسدكش، بس انت عديت النص مليون. اللهم صل على النبي، ما شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم يا تموره، معاك احمد من كندا. عندي سؤال محيرني، هو ليه مفيش اطارات سيارات الوان بدل اسود؟ في بتطلع سموك الوان، ودي بيستخدموها في عربيات الدريفت، بس المطاط عامه والماده اللي بتستخدم في الاطارات والكاوتش لونها اسود. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. ايه الاوبشن اللي في العربيه اللي انت عايز، او اللي انت بتحلم انه يكون موجود في العربيه، وايه ونفسك يكون موجود بعد فاصل.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. بص يا تامر، في ناس بعتلنا حاجات كتير قوي. ليه قبل الفاصل كنت بسأل ايه الاوبشن اللي نفسك انه يضاف للعربية بتاعتك، يعني يبقى عندك اوبشن كده نفسه يكون موجود. الاغلب النهاردة كله عمال يتكلم على الكاوتش. ايه حكاية الكاوتش؟ بتقطع كاوتش كتير قوي، وانتوا عارفين الكاوتش ليه بيتقطع يا جماعة. النهاردة اغلب العربيات بقت تعمل جنود كبيرة، فبدأت تعمل اطارات البروفايل بتاعه صغير. النهاردة ما تفرحش لو انت مش واخد بالك في السواقة انك بتشتري عربية بجنط كبير. الجنط الكبير ليه طريقة سواقة معينة في اي مكان في العالم، مش في هنا، في اي مكان في العالم. كل ما الجنط كبر والبروفايل او ارتفاع العجلة من على الارض للجنط قل، البروفايل ده اللي هو ايه جنب فردة الكاوتش، كل ما الجنط بيكبر ومقاس الكاوتش بيكبر بيضطر ان الجنب ده يرفع. فكل ما الجنب ده رفع، دي مش ميزة لو انت ما بتاخدش بالك. لو انت راجل واخد على السواقة بالجنوط الكبيرة لازم تاخد بالك، يعني المفارق بتاعت الطريق لازم تاخد بالك منها. نقرة لو انت خدتها مش واخد بالك هتقطع تقطع الكاوتشة وتكسر الجنط، ممكن لو الجنط تعبان مش قوي. وارد تخبط في حاجة، تطلع على رصيف وانت بتركن تخبط. كل ده لو انت ما بتاخدش بالك منه مع الجنوط الكبيرة مش ميزة. فالنهاردة وانت بتشتري عربية، اختيارك للجنط بتاع العربية بناء على سواقتك. ما تقولش لا والله ناخد الفئة الأكبر عشان الجنط العشرين. أيوة، ما حضرتك مش هتعرف تسوق بالجنط العشرين لو أنت مش واخد بالك. حتى في العربيات الاس يو في اللي هي كبيرة وعالية، البروفايل بتاع الكاوتش كل ما بيقل كل ما بيتطلب منك سواقة مختلفة. أنا عندي عربية من العربيات البروفايل ده 35. الطبيعي كنا زمان 55 و60، وكانت العربيات العادية 75. يعني كان الكاوتش في مقاسات ال 13 وال 14 كان 75. النهارده لما عيلينا لل 15 بقينا نزلنا لل 50 وال 55. النهارده لما عليت العربيات وبدأت تروح لل 18ات وال 19ات وال 20ات وال 21 بدأت تنزل لل 30 وال 35. فال 30 وال 35 ده تطلب ان انت حتى فطلعت البنزينة، عارف المجرى بتاعت المايه بتاعت البنزينة دي اللي انت داخل، لو خدتها بسرعة ممكن تقطع فرد الكاوتش لو نوع تعبان. عشان كده اختيار الكاوتش في المقاسات دي مهمة قوي، وده اللي هتكلم فيه الحلقة الجاية ازاي تختار الكاوتش. يعني اختيار نوع الكاوتش ومقاسه بيتوقف على ايه. نرجع تاني موضوع الاوبشن. عايز ايه؟ انت مش عايز كاوتش، انت عايز سرير، انت جاي تنام. طب ما تقعد في بيتكم يا هو، انت نازل من الشغل لحد هنا انت 50 سنت عايز تبقى نايم في العربيه، انت 50 سنت نايم العربيه مالها تكون فيها سرير؟ تكون ايه؟ مش قادر افهم، مش قادر لغه الشفاء مش جايبها، مش عارف اقول وخلاص بقى العربيه بدون كلام اللي انا عايش فيه ده. تقول مالها؟ انت فيك حاجه مش مظبوطه على فكره. تصدق اوبشن مش وحش تخيل، انزل من العربيه قرفتني ريحتك وحشه. هو تخيل اوبشن جامد والله، بس ما ده بس مختل، ده مش طبيعي. يعني تخيل العربيه تروح بتكلمك. على فكره ما في عربيات بتتكلم، بس انت عايز تتكلم تتكلم اي اي يعني، ولا انا تعبانه انت مش مظبوط. انا بقول لك في حاجه مش، بس حلوه برضو، حلوه. بس في عربيات فعلا كتير بتتكلم، بس هي مش بتتكلم على حته صغيره، انت عايزها تدردش وتقول لك انا خلاص بقى انا زهقانه النهارده، الدنيا زحمه مش نازله. طب ليه يا حبيبتي بتنزلي؟ لا هو خلاص، طب انا عندي مشوار مهم. لا ما انت وخناقه، فتبقى تتخانق فوق مع مراتك وتنزل تتخانق مع العربيه. طب هي ينفع ده عقل بقى؟ ده عقل. طب هي العربيه هتبقى بقى اللي هي ولا هو؟ هي هتديها مؤنث ولا على حسب نوعها واللون. بس هي ما احنا بنعمل العربيه على انها مؤنث، مش عارف ليه، صح؟ مش عارف، عشان بنقول عربية. تصدق ما أسئلة برضو هي اللي هو إيه؟ عارف حد بيفتح دلوقتي قبل ما يشوف اللي هيقول لك إيه يا باشا الناس دي قاعدة فين؟ كنت بتفرج على أنا بحب الكوميدي شو. الحاجات اللي هي الستاند أب كوميدي وكده، بس بحب عندي واحد صديقي اسمه عمر الجمل من الناس الجميلة الجميلة بجد، يعني أنا بحبهم بجد، ومن الناس التالنتد كده ومبدع وكلهم حلوين، وبعد بحب اتفرج على مينا كلهم بحب اتفرج عليهم صراحة. وكنت بتفرج على علي قنديل، ويمكن علي قنديل من اوائل الناس اللي ابتدت الستاند اب كوميدي. بس انا اللي بحب في عين جمل او عمر الجمل ايه اللي بحبه فيه بصراحة، انه الراجل بيحافظ على جزء مهم قوي. يعني بحب الشو بتاعه ان هو بيبقى بيتكلم بيخاطب كل فئات العمر، يعني فلو في اطفال قاعده بياخد باله انه ما يهزرش هزار في حته كده. انا بحب الحاجات دي، وبحب اللي هي الحاجات اللي بيتفاعل فيها الجمهور بصراحه. فكنت بتفرج بحب اتفرج كنت لسه بتفرج على حلقه من كام يوم، انا بعد هم الشغل بحب بالليل كده ايه اشغل حاجه زي كده واقعد اكمل شغلي وانا بقى قاعد اشتغل، فبتضحكني بصراحه. فبضحك ان المصريين دمهم خفيف، على فكره احنا دمنا خفيف، ولو عندنا فرصه نبقى لزاز بنبقى لزاز وكلنا. يعني نادرا لما تلاقي حد فينا رزل، نادرا، احنا اغلبنا دمنا خفيف ما عدا انا عم، عشان بس حدش يقول لك لا يفتكر انا الكلام يعني. لا بس اغلب المصريين فعلا دمهم خفيف، فحتى الهزار بيبقى دمه خفيف والمواقف اللي بتتحكي دمها خفيف. كنت بسمع على ست وجوزها، هي مقتنع انها بتعرف تسوق كويس جدا جدا، وهو قال الحقيقه انها كل يوم بتخبط العربيه كل يوم. يعني هو الراجل حبيبي قاعد، وهي ست جميلة دمها خفيف وطيبة قوي، يعني واضح من صوتها وطريقة كلامها ست طيبة. فالمهم كانت قاعدة بتحكي بتقول أنا ما أعرفش إنها اتخبطت أصلا، أنا بنزل من العربية وهو ينزل يقول لي خبطتي العربية. وعمر كان بيتريق، مش بيتريق، بيهزر معاهم، أنا آسف يعني مش قصدي تريقة، بيهزر معاهم بطريقة دمها خفيف حلوة. فخلاني أروح لفكرة إن دايما في بعض الناس، وعلى فكره رجاله وستات، انا ما بقولش ستات بس، رجاله وستات ساعات كتير بيبقوا سايقين عربياتهم وهو مش واخد باله. على فكره في ناس كتير بتعمل خبطات في العربيه وهو تيجي تكلمه يقول لك ما ايه مش فاهم ما عملتش حاجه. حاج باشا انت حكيت العربيه من الاول للاخر، ايه ده معقوله؟ وريني فين يا خلاص يا سيدي. وفي واحد زي حالاتي مثلا لو في خربوش في السقف ممكن مش هنام خلاص، عندي مشكلة. أنا لو الغطا بتاع العربية حصل فيه حاجة ببقى ما عندي انهيار. أنا لسه بغطي عربية على فكرة، أنا لسه بغطي عربية وأروح مغطي وحاطط كليبس وقافل الغطا عشان ما يطرش، وبروح لشركة تفصل لي غطيان على مقاس العربية عشان يخش على المقاس مظبوط، والمرايات ما تبقاش مضغوطة عشان ما يبوظش المكنة بتاعت المراية. ليه؟ بص بس عشان تعرف الأمراض النفسية والأو سي دي، لو الغطا ضيق فالعربية فيها مرايات كهرباء، فالمراية هتبقى مزنوقة والموتور عمال يفتح ويقفل مع ريموت الكنترول، لان ساعات كتير في بعض العربيات لما تقرب من العربية المراية تفتح تقفل. فوارد ان انت في البيت تحت البيت تعمل كده، فتفضل ايه الغطا لو كابس ومزنوق كأنك لابس تيشيرت ميديم وانت ماسك دبل اكس، فتبقى المراية على المدى باظت. واحد اتنين، هتخلي المراية نتيجة الركنة قارس انت على المرايه بالغطا الضيق ده فشددها لفوق، فتخلي قواعد المرايه تهوي تعمل صوت هوا بعد على المدى الطويل، تخلي المرايه ما تبقاش قاعده في مكانها مظبوط. فبحب ان الغطا يبقى مقاسه مفصول، متفصل قصدي بالملي على مقاس العربيه. هتقولي طب هو الغطا مهم مع الحرارة العالية دي؟ مهم. مع التراب؟ مهم. مع المطرة؟ مهم. مع بعض الحيوانات الأليفة اللي ممكن تطلع تقعد على سقف العربية؟ مهم. مع شجر العربية؟ الشجر اللي انت بتركن تحت الشجرة بيقع منه حاجات على العربية، مهم جدا ان الغطاء يشيل. بعض الأنواع من النباتات في موسم بقى اللي جاي الخريف والحاجات دي كلها، هتبدأ تشوف ان في تساقط، بيبقى بقى في حاجات بتوع الحاجات دي انت ممكن تكون مش شايفها، بس بتعمل زي حبوب على العربية كده، انسى ما بتطلعش بالغسيل، لازم تروح تلمع على العربية عشان تطلعها. وفي نوع شجرة معينة ورداء، يعني ورق الشجر ده تقيل قوي، بينزل منها مادة زي السمخ بجد، نقط. فالغطا بيشيل كل الكلام ده كله، والغطا على حسب يعني انت مختار نوع عامل ازاي. فغطا العربية مهم، مهم جدا. عايز ايه؟ عامل ايه؟ مش فاهم الغطا ماله؟ حلقة عن الغطا؟ لا اتكلم فيها؟ ماشي نتكلم الحلقة الجاية على غطا العربية. حاضر، عشان خاطرك والله. انا قاعد الراجل اللي معايا ده هيجيب لي حاجه في دماغي يا جماعه. انا بفكر ان احنا نخليه يتكلم. ما تتكلم يا ابني عادي والله، مش مشكله عادي يا ابني، تشرف والله. نطلع اخر فاصل ونرجع تاني، لسه مكملين، خليكم معانا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم، لكن للأسف وقت حلقتنا خلص النهاردة. لسه عندنا تفاصيل كتير اليومين اللي جايين في مجموعة من العربيات الجديدة. الأسبوع ده عدى كده، أسبوع عدى من غير عربية جديدة. الأسبوع الجاي في عربية جديدة، في كذا عربية جديدة هيتم الكشف عنهم اليومين اللي جايين. عن الأسبوع الجاي هنتكلم عليهم وهنقول لكم إيه اللي بيحصل. في تغيرات بتحصل في سوق صناعة السيارات جدا. خلي بالك أخ، قبل ما أقفل بس، على النهاردة العربيات اللي هتبدأ تشوف عليها عروض وخصومات اليومين الجايين هي العربيات موديل 26. فتأكد كويس انك بتشتري، لو انت نيتك بتشتري عربية، ف 27 بتمن و 26 بتمن. لو عامل عرض على 27 خير وبركة، بس في الغالب هتبقى 26 عشان العربية الجديدة بتاعت السنة الجديدة نزلت. خلي بالك من هذه الملحوظة. شكرا لكل تابعونا في كل مكان. استنوني الأسبوع اللي جاي إن شاء الله عندنا حلقة جديدة. الأسابيع اللي جاية عندنا مفاجآت حلوة هتعجبكم. شغالين على شوية حاجات مختلفة لتربو، عشان زي ما عودناكم على مدار السنين اللي فاتت نكون موجودين معاكم في كل مكان. هنرجع تاني إلى الحلقات اللي بنسافر فيها مع بعض، وتسافروا معايا وتشوفوها على نجوم في ام تي في، وتسمعوها على الراديو كمان. شوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
7: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: يا حبيبتي ذاكري.
1: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده يجي امتى؟
0: بعدين بعدين
1: بعدين بعدين. بين الواقع والخيال وحل نجاحي في المجال. اتسحلت في

0: دلوقتي جي معاكم مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وحشتونا من الأسبوع للأسبوع. بينه وبينها معاكم من الساعة 10 لحد 12 أحمد الهواري ويمنى علي. كل أسبوع بنتكلم عن مواضيع من وجهة نظر الزوج والزوجة أو الراجل والست أو الحبيب والحبيبة، وجهة نظر الطرفين. كل حلقة بيبقى عندنا موضوع جديد بنتكلم فيه ونشوف وجهة نظر الراجل والست إيه. مساء الفل يومنا الأول.
2: مساء الفل على كل مستمعي مشاهدي نجومة في أم ونجومة في أم تي في. مساء الفل عليك يا أحمد. طيب ما شرحت الناش بقى موضوع
1: الحلقة النهاردة نتكلم عن إيه. بمناسبة دخول المدارس وإحنا دلوقتي في باك تو سكول موسم المدارس هنسأل سؤال. ابنك او بنتك لو زميلهم او زميلتهم ضربتهم في المدرسه، هتبقى نصيحتك لابنك اضرب اللي ضربك ولا لا ما تعملش كده وروح اشتكي للميس او اشتكي للمدرسه او اشتكي للمسؤولين في المدرسه؟
2: مسؤولين.
1: فرايك ايه
2: وانت رايك
1: ام
2: رايك
1: لا انا عايز اعرف رايك
2: انت بتشوف. لا طبعا في حاجه اسمها كبير المؤسسه سواء المديره المدرسه، لازم الطفل يروح يشتكي طبعا للكبير، لان احنا لو عودنا الطفل روح اضرب اللي ضربك، اولا احنا كده بنبني شخص في المجتمع عنيف جدا، يعني اقرب حاجه او اقرب مشكله هتقابله انا هضرب اللي بيضربني. حتى لما يكبر هيبقى شخص عنيف جدا في بيته في المجتمع مع صحابه. انا ضد انه ضربني اضربه، تنمر عليا اتنمر عليه، مش عارفه اعمل. لا، في حاجة اسمها مدرسة أروح أشتكي لها، أروح لما أرجع البيت أشتكي لبابايا والمامتي. أول سؤال الأب والأم المفروض يسألوه للطفل ده هو ليه عمل معاك كده؟ إيه اللي حصل وصله لكده؟ وإنت كان رد فعلك إيه؟ في أسئلة
1: يعني
2: لازم تتسأل.
1: يشتكي ولا ياخد حقه؟
2: طبعا يشتكي 100%.
1: ما ياخدش حقه بيته؟
2: لا طبعا.
1: أنا مرضك في ده.
2: انت معارض، انت عايز
1: لا انا وجهة نظري مش كده
2: يروح يضرب على طول.
1: لا مش يضرب، ومعارضك في فكرة ان هو يتحول لشخص عدواني. لا هو مش شخص عدواني، هو شخص بيدافع عن نفسه. انا مش هعلمه ان يعتدي على
2: حد. الشكوى مش ضعف يا احمد،
1: انا يعني ما قلتش انها ضعف
2: خالص،
1: بس انا بتكلم في الاخر ان لازم اعوده او اعودها ابني او بنتي ان هو يكون بيعرف يدافع عن نفسه، بيعرف ان ما يبقاش سهل بالنسبة لحد انه يفكر انه يضربه او يفكر انه يتنمر عليه او ممكن يفكر انه يضايقه.
2: اقطعك بقى في الحتة دي.
1: فضل.
2: هو مش دايما انه علشان اخلي ابني او بنتي يبقى بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم بنفس السلوك السيء اللي الشخص ده عمله معاهم. يعني انا واحدة مثلا ضربتني، وانا لازم اكون سيئة زيها وروح اضربها؟
1: لا
2: في طرق ممكن اخليها تحزن على يعني يوم ما فكرت
1: ايه طرق ايه طرق ايه طفلها ايه طرق هيديها محاضره في الاخلاق.
2: لا
1: يعني
2: مش هديها محاضره في الاخلاق، بس هقول لها لو سمحتي
1: انت اللي هتقولي
2: لا هفهم بنتي او ابني ان وانس ان حد عمل كده معاك في كلام بقى بيتقال، لو سمحت ما تتكلمش معايا تاني، لو سمحت انا هرجع للمدرسه وهشتكي لها، وعلى فكره انا هقول لبابايا ومامتي وابتدي اتكلم باحترام، اجبر اللي قدامي حتى لو طفل انه يخاف ما يتكلمش معايا بطريقه مش لذيذه، ابقى عارف وابقى موصل للي قدامي ان انا مش طفل هفق. يعني لا انا بعرف اخد حقي، بس مش لازم بعنف ومش لازم بنفس سلوكك السيئه اللي انت عملتها معايا. انا تربيتي ما بتسمحليش بده، لازم اوصل ابني او بنتي انه يتعامل كده مع الاخرين. طيب عمل كده مع الطفل وكرر الغلطه مره تانية، لا في اب وام بيتدخلوا بيكلموا المدرسه.
1: لا ليفل 2 ده خلينا، انا عايز اسمع ارائكم، عايز اسمع اشوف تليفوناتكم واشوف رسائلكم، عايز اسمع رايكم ايه وايه التجارب اللي مريتوا بيها في الموضوع ده في المدارس. هل ابنك او بنتك لما اتضربوا في المدرسه من زمايله هل كان رايك انهم ياخدوا حقهم ولا رايك انهم يشتكوا؟ كلمونا على 3-8-3-5-0-22 وبعتوا لنا رسائل على 015-5955-1006 فاصل، وهنرجع على طول ونعرف تاني بينه وبينها. نقول السؤال، لو ابنك اتضرب في المدرسة ياخد حقه ولا يشتكي؟

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده: لو ابنك او بنتك اتضرب في المدرسه، هتقولي له روح اضرب اللي ضربك ولا يروح يشتكي؟ ايه الاسلم بالنسبه لكم، او التربيه اللي بتفضلوها اكتر؟ والله انا قلت رايي قبل الفاصل، وانا شايفه طبعا الطفل يروح يشتكي، لان لو اتعلم كمان الفوضى، ان انا خلاص بقدر اخد حقي بايدي وبقدر أتصرف بنفسي، ماليش كبير وماليش حد مسؤول أرجع له، ومفيش بقى أب وأم، ما أنا خلاص علموني بقى أن أنا اللي يضربني أروح أضربه أيا كان بقى هو اللي غلطان، الطرف التاني اللي غلطان، هو مش هيميز، لأنه في الآخر طفله وتعود وتعلم أن اللي يضايقك ضايق. فأنا ضد ده صراحة.
2: إن كنت مش معاكي، بس خلينا نسمع بقى آراء الناس. معنا تليفون دينا. مساء الخير يا دينا.
1: مساء الفل يا دينا.
3: أنا أهلا وسهلا. انا عمري في حياتي ما عملت مداخلة، بس الموضوع اثرني.
2: طب الحمد لله.
1: طب كويس.
2: انت حضرتك عندك ولاد؟
3: انا عندي ولاد طبعا، عندي بنت عندها 21 سنة.
2: ما شاء الله. دي مش في المدرسة دي.
1: دي عدت المراحل، بس اكيد رب يعني اسستيها على تربية معينة، فتقدري تدينا الاكسبيرينس بتاعتك.
3: وشغالة في مدرسة بقالي 15 سنة، ومسؤولة عن قعدت 3 سنين مسؤولة عن السلوكيات والانضباط.
2: مرحلة عمرية ايه طيب يا استاذة دي؟ المدرسة
3: اعدادي ثانوي.
2: اوكي، ده سن صعب.
1: طب حضرتك شايفة رأي مين صح؟ يعني لو عندك طالب،
3: يعني انا هقنع، بس سوري يعني ممكن انا معلش سوري، انا فتحت البرنامج فما لحقتش اسمع اسميكم، ممكن اعرف اسميكم؟
2: احمد الهواري ويمنى علي.
3: احمد الهواري. انا هقنع احمد الهواري عشان انا يعني يمنى طبعا انا يعني متفقه معاكي في رايي.
1: حلو.
3: بس انا هقلك ببساطه وباختصار جدا.
1: اوكي.
3: ليه احنا لازم نخلي الطفل يشتكي؟ بحكم خبرتي وهقول لك تيري بسيطه كده هتقنعك. مشكله الطفل وهو بيكبر ما بيبقاش عنده الوعي ان هو يقدر يحكم على الاشياء. مظبوط.
1: بالظبط.
3: لما انا بقول للولد، لان انا شفتها كتير قوي، لما بلاقي الولد ابتدى يبقى اجريسيف وبجيب اهله، اكتشف ان الاب قايله اللي يضربك اضربه.
1: اسهل حاجه.
3: الامور ازاي؟ انا ليه بجيب اهل الولد ده؟ لان بلاقي الولد ده في خناقه او مشكله، ساب الخناقه وراح يضرب اصغر واضعف واحد اللي هو ما كانش ليه دعوه بالقصه. لان هو قيم الامور غلط. فبالتالي احنا في الاول لازم انت تربيه في السن بتاع المدرسه والاكتمال النموي والعقلي، تربيه على الاسس المظبوطة، وبعد كده تقلبه المتوحش اللي انت شايف ان الدنيا مش هتمشي غير بيه. لكن لو انت بدأت معاه من عمر صغير حيث انت انتهيت، انت هتربي وحش بعد سن 21 سنة مش هتعرف تسيطر عليه، لان هو ما بيبقاش، هو ما بقاش عنده اي تولز غير ان هو يجيب الموضوع من اخر.
1: هو ما يعرفش اي حاجة، وما ترباش وما طلعش غير ان اللي يضربك يضربه، اللي يعمل يشتمك يشتمه، خلاص. وما يعرفش غير ده بالظبط.
3: لانك واحد بتلعبه كورة بتنزله يلعب مع فريق كل شهر بيجيب جوان بس.
1: صح.
3: لا عارف يعني ايه فريق، ولا عارف يعني ايه
1: ولا الجون ده جه ازاي اصلا، يعني هو
3: الجون ده جه
1: صحيح.
3: الأول لازم تعلمه الطريق الصح، وخصوصا ان يا حبيبي انت في مدرسة مش في غابة، في 100 واحد توصل، في مدرسة، في مسؤولة انضباط، بعدين في النظرة، وفي بابا جاي المدرسة، وفي ماما جاي المدرسة.
1: بالزبط.
3: يعني لازم نعرف الطرق السلمية الصحيحة في التكوين لأخذ الحق. وبعد 21 سنة تعالى بقى انت الدنيا دي تتعامل
1: معاها. لا، والاب والام كمان، اسمحي لي اوضح لك حاجه، ان الاب والام مش لازم يحسسوا ابنهم ان لو انا اشتكيت يعني انا شخص ضعيف او انت مش راجل. دايما يقول لك ايه، لا انت اطلع راجل، اطلع حد جديد، اللي يضربك اضربه. لا، مش ده.
3: الرجوله انت عشان تخليه يعرف ياخد حقه بعد سن 21 سنه، اللي هو ده السن اللي انت هتسيبه بقى يتعامل في الحياه، دي الطريقه اللي هيعرف ياخد بيها حقه.
1: صحيح.
3: الطريقه السلميه المضبوطه اللي تربى عليها. فانت الاول الزرعه وهي يا احمد وهي بتكبر.
2: انا سايبكم تخلصوا خالص وبعد كده هتكلم.
1: كلامه مش هيعجبك خالص يا دينا، فخليك ساكت، خليه ساكت وطولي في الكلام على قد ما تقدري.
3: انا هسكت عشان اسمع ورد.
1: طيب اوكي.
3: وهي بتكبر ما ينفعش احط لها حيطه فتكبر معوجه فاحط لها حاجه غلط، انا لازم اسيبها تكبر بطبيعتها بالاساليب الطبيعيه المظبوطه السليمه
1: وكاسه كده بقى. معاكي 100% وانا بربي بناتي بالطريقه دي صراحه، ما عنديش بقى قصه اللي يضربك
3: ضربه، عشان تستثمر في التولز اللي تبقى عنده كده بقى. هو يعني خير وشر، الشخص اللي لازم يضربه، الشخص اللي لازم يعمل فيه محضر، الشخص اللي لازم يجهله
1: بالظبط.
3: الست دي مش هتمد ايدك عليها، الراجل ده هتروح لمديرك، الراجل ده هترزعه علقه في الشارع. ده 21 سنه انا ربيت ممكن. يلا يا احمد اسمعك،
2: اسال حضرتك كام سؤال، اسال حضرتك كام سؤال. اول حاجه، هو لما طفل بيتعرض للتنمر بينه وبين صحابه او بيتريقوا عليه او يطلعوا على المسرح او بيعملوا، اكيد حضرتك فاهمه المعنى المقصود
3: طبعا،
2: ايه المدرس يعمل ايه؟
3: لا ده في اساليب كتير قوي بنعملها. اول حاجه
2: إيه؟ طيب.
3: انا لازم، انا هقول لك اول حاجه علشان انا اقدر اساعد اي طفل، ولما باجي الاقي مثلا امور يعني وصلين لمرحله متاخره جدا، لان واضح ان القصه بقى لها كتير ومحدش عمل حاجه، اول حاجه الكوميونيكيشن، التخاطب. انا لازم اعلم ابني لما يتعرض لاي شيء يتكلم، يتكلم معايا، يتكلم يتكلم، محدش هيجيب حقك بدون كلام، عبر. ده في جزء يخص البيت وجزء يخص مسؤوليه الانضباط في المدرسه، ان هي تبقى عندها الوعي وشايفه في ولد كده مضغوط شكله كده. الولد بيبان ان هو مضغوط من لبس اليونيفورم اللي هو جاي بيه في المدرسه.
1: صح صح صح.
2: طيب.
3: فاهم؟
2: ده واحد. اثنين.
3: كوميونيكيشن. خلاص؟
2: ماشي.
3: لو الاهل وصلوا لمرحله متاخره، اول حاجه لا انا بساعد المدرسين ان احنا نعمل له زي انتعاشه فوريه بسرعه، لان احنا في مرحله متاخره.
1: صح.
3: انتعاشه وسبورت، ونشوف مين اللي بيعمل له تنمر ونبعده عنه، ونجيبهم ونسبتهم ونكلمهم ونحذرهم ونبقى مركزين، ووصي المدرسين واتكلم مع الاهل ان انتوا لازم تفتحوا يعني زي تانل للكوميونيكيشن مع الطفل، واتكلم مع الطفل مره واثنين وثلاثه، واتفاك عليه كل يوم، اخبارك ايه، يومك ماشي ازاي، في حد ضايقك،
1: شايف ليه. يبقى في متابعه من المدرسه يعني. مظبوط،
3: متابعه من المدرسه ومتابعه من البيت. واهم حاجه افهم الولد ان انت
1: تتكلم
3: امان، عشان تتكلم انت مساحه امان، انا لا هقول ولا هروح ولا هعمل دايركت كونتاكت، انا هحميك، فاتكلم زي ما انت تحب، عشان نعدي مرحله الخوف مبدئيا، ان هو شايف ان الشكوى دي ضعف، او انتوا لو عرفوا ان انا بشتكي.
2: ما هو ده اللي لسه هقول لحضرتك عليه. ولو حد ضايقه او ضربه ومفيش شهود على ده، يعني هم شله فضايقوه فراح قال للميس قالوا ما عملناش حاجه، فالشله اللي تبع اللي بيضرب ده قالوا له لا يا ميس ما عملوش حاجه.
1: ده بيحصل كتير قوي يا دينا.
2: ده بيكذب يا ميس ومحدش ضربه ومحدش عمل له حاجه، ده بيتبلى عليه. ايه هتعملوا؟ هنرجع للفار؟
3: بنرجع للفار.
2: بنرجع
3: للفار المدارس كلها دلوقتي بقت
1: كاميرات. بالظبط كنت لسه اقول
2: لك. ماشي
3: بس بجيب الانسيدنت
2: بس
3: لا، وبعدين هو حتى زي جاتوي يعني هربوا مره من موقف، انا بحط صفات على الولد وبعمل سوبرفيجن عليه لا في طرق، احنا مش في غابه يا احمد.
2: ما قلتش ان احنا في غابه، بس انا دايما انا ما بحبش حد يعتدي على حد، بس وانس ان حد قرب او جرب او حاول يعتدي عليا لازم اصد هذا الاعتداء لمجرد انه ما يحصلش تاني. انا ما قلتش ان همشي الطش في الناس في الشارع.
1: في طرق
3: يا احمد، يا احمد اديك قلت ما بحبش حد يعتدي عليا ولا احب يعتدي على حد. الطفل الموضوع مختلف، ما الطفل الموضوع مختلف يا حبيبي يا طفل، انا هكلمك انت محمي، امال هتعمل ايه لما تكبر، لما تكونش فيه تاريخ من يومين تكلمه انك للاسم لو حد ضايقك، ده انت عندك هنا المدرسة والمشرفة وبابا والنظرة والمديرة وماما ووزارة التربية والتعليم.
2: طب انت ايه اكبر مشكلة تعرضتي ليها شبه كده في شغلك يا استاذة مرة، وحليتيها ازاي؟
3: دينا،
2: اكبر مشكلة شبه كده تعرضتي فيها لشغلك يا استاذة دينا؟ سوري انا اسف.
3: المشاكل اللي هي بتبقى مكملة السنة، مشكلة بين يعني ممكن يبقوا سلة، فاهم؟ وانت مش قادر لسه تحط ايدك على مين، لان عاده المتنمر او بيبقى سبب المشكله بيبقى مخفي ورا 100 حد 3 4 اشخاص.
2: ايه بقى احكي لي موقف.
3: هي بتبقى اكتر كده زي ما انا بقول لك، ان الطفل يبقى عنده مشاكل في البيت، يعني ظروفه الظروف كلها بس هو عنده مشاكل في البيت، هو مش صحابه اقوى صحاب في الدفعه، ومحرك المتنمر مش هو اللي بيتحرك، هو بيحرك ناس اخرى.
2: بيبقوا شله كده دايما.
3: بتبقى شله، وبيبقى عامه المتحدث المتنمر وراه محرك. فانت وسيله، وانت حتى لو حصلت المشكله دي مع ابنك، ما اعرفش عندك ولاد ولا لا.
2: عندي بنت، عندي بنتين بس فيهم واحده لسه ما دخلتش المدرسه، في واحده في المدرسه.
3: لما يحصل تنمر لازم تبقى عارف ان هي مجموعه واصل المتنمر متخفي. فاول سك او تريب ان انت تعملها مع بنتك لو حصل لها تنمر بمساعده المدرسه، انك تبتدي تكسر التفتت التجميعه علشان يبلغ المتنمر او الشخص اللي هو
2: انا حليت ده. انا عندي بنتي الكبيره طيبه دي اللي في المدرسه، بنتي الصغيره بقى اللي لسه داخله هي دي بقى اللي انا مديها بقى
1: قلقانين منها، دي اللي احنا قلقانين منها،
2: هي دي اللي هتحمي اختها الكبيره. يعني الصغيره دي نايه هي اللي هتتصرف معاها.
3: لا بس الكبيره
1: محميه
2: بطبيعتها
3: ولازم تفضل طيبه.
2: بالظبط، هي ليلى طيبه بس هي محتاجه نايه في ظهرها، يعني نايه هي تتصرف معاهم كله.
1: مجرمه.
3: هي محتاجه ابوها وامها في ظهرها.
1: بالظبط.
3: وطبعا بعد عمر طويل محتاجه اب وام ثابتين واقفين بالهم طويل. المشكله مش هتتحل في يوم وليله، ومش هينفع نوصل لاخرها. لازم نبتدي ننمي في الاطفال وسائل كتيره قوي، لان احنا مش عايزين لهم. وبعدين هم بالخبره في الحياتيه هيعرفوا امتى يجيبوا اخر الموضوع، وامتى يشتكوا، امتى يتجاهلوا، وامتى يكملوا. انت بتربي ست بيت في الاخر،
1: وراجل هيفتح بيت وهيواجه مجتمع وهيشتغل وهيبقى اب وكذا. طبعا
3: مش عارف يكومينيكيت، ما هو متعودش. كل مشكله تحصل له يروح جايب لك دماغ اللي قدامه.
1: اشكرك يا دينا جدا جدا جدا. انا اسفه طبعا قطعتك، بس للاسف لازم اطلع فاصل. وانا مبسوطه جدا جدا برايك، ورايك من رايي الحقيقه، وبربي البنات على الطريقه دي.
3: ربنا يوفقك، وثانك يو سو ماتش.
1: يو ويلكم. يو ويلكم يا دينا. ثانك يو يا حبيبتي.
3: جود لك. باي باي.
1: باي باي حبيبتي.
2: ويلكم. ويلكم عشان على مزاجي.
1: لا عشان دي التربيه اللي انا
2: التربيه الحديثه.
1: دي حديثه؟
2: ما هي مش دي اسمها التربيه الحديثه اللي هي ما فيهاش عنف وما فيهاش ضرب؟ مش هي دي بيسموها كده ولا بيسموها ايه؟
1: لا دي تربيه الاصول اللي احنا نعرفها.
2: والشبشب بتاع زمان.
1: حلو موجود في البيت عادي، في البيت. لكن ما تعلمش ابنك يخاف من الشبشب بره بيته.
2: انا مش عايزه يخاف، ده بالعكس انت كلامك عكس كلامي.
1: لا ما يخافش شيء، ما يخافش شيء، وانه يبقى هجومي وعنيف وشخص.
2: ما حدش قال هجومي وعنيف، بيدافع عن نفسه. دفاع،
1: الدفاع عن النفس ملوش علاقه بالضرب يا احمد. ما هو انا
2: إيه؟
1: عشان
2: ادافع. حد يضربه يعمل ايه
1: حبيبي؟ في ألف طريقه. امال هو في مدرسه ايه؟ في مدرسه ايه؟ ملهاش صاحب، ملهاش مدير، ملهاش مدرسه، ملهاش اي حد، ملهاش كاميرات. ده فعلا على راي استاذه دينا، المدارس كلها دلوقتي بقت كاميرات، ودي بصراحه حاجه مطمناني ومفرحاني جدا. فانت بتقول ايه يعني؟ هو مش اقرب حل ان انا ضربني اضربه؟ لا، ضربني في مدرسه، في ارجع لبابايا ومامتي.
2: حد ضربك وانت صغيره؟
1: لا.
2: حد تنمر عليك وانت صغيره؟
1: لا.
2: ليه بقى انت كنت
1: مع اني كنت قلبوزه جدا يا جماعه، كنت تخينه جدا جدا جدا.
2: كنت بتتعلمي في البيت ولا ايه؟ كنت بتعلمي في الجنه يعني؟
1: ما لا أكيد. والله كل زمايلي في المدرسه وانا صغيره بجد كانوا ناس متربيين قوي.
2: ماشي ماشي.
1: واخطاهم
2: اطفال.
1: مفيش اطفال يعني، اطفال متربيه جدا، كلنا كنا متربيين والله بجد. مش بشكر فيهم، بس فعلا كلنا كنا جروب.
2: محدش تنمر عليك ولا حد ضربك؟
1: لا لا لا، بس كنا بنحب نقلد بعض قوي.
2: لا بتكلم
1: يعني تقليل. لا هو ده اقصى عيوبنا في الحياه.
2: ولا في ثانوي ولا في الجامعه ولا في
1: طلعونا فاصل.
2: لو نرجع تاني مكملين معاكم في بينه وبينها، احمد الهواري ويمنى علي. وسؤالنا النهارده، ابنك او بنتك لو اصحابه ضربوه في المدرسه هتقول ايه؟ رايك ايه؟ ياخد حقه بايده ولا يشتكي؟ فاصل ونرجع على طول. مستنيين تليفوناتكم على 38 35 022، وعلى الواتساب 015 595 1006. فاصل ورجعنا على طول.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال النهارده وموضوعنا النهارده، ابنك في المدرسه لو تعرض للضرب من زمايله تنصحه بايه؟ ياخد حقه بايده ولا يروح يشتكي؟ تيجي ناخد تليفون تاني. اللي معانا مين على التليفون؟ انا نرمين. مساء الخير.
3: مساء النور.
2: ازاي صحتك؟ عامله ايه؟
3: كله حلو، انت عامل ايه؟
2: كله تمام الحمد لله.
4: ازيك يا نرمين؟
3: كله زي الفل، انت عامله ايه؟
4: كله كويس حبيبتي. متجوزه؟
3: متجوزه.
4: عندك اولاد؟
3: عندي ابن.
4: احكي لي بقى، بتربيه ازاي؟ بتعلميه ايه؟ بتحبي الفكر ده ولا الفكر ده مع ولا ضد؟
3: بصي بصراحه انا اسفه جدا بس انا معاه هو، يعني انا بشوف بس ان هي حاجه بتبقى بالنسبه لسن الطفل، يعني بحس ان في سن معين لا لازم يشتكي او يروح لحد اكبر سواء للام او للمدرسه.
4: اوكي.
3: وفي سن تاني لا،
4: ياخد حقه.
3: وهتشتكي ومش تاخد حقك بايدك، هيبقى فيها مشكله مع الطفل، ممكن تخليه هو مهزوز دايما عايز سبورت، مش عارف يتصرف لوحده.
4: يعني انت شايفه ان مد ايد الطفل او الشخص ده على اللي اذاه هو ده اللي هيخليه حد قوي وواثق من نفسه؟
3: لا،
4: ده كونسبت يعني
3: هو مش ان هو، انا مش عايزاه يبقى بلطجي، انا عايزاه ان هو يعرف يدافع عن نفسه. طب افرض الشخص ده كبر شويه، وبرضه مش بتكلم في سن كبير بس كبر شويه وماشي، ما انا كده خلاص انا ربيت جواه ان انت لازم تروح لحد اعلى. افرض هو ماشي تعرض لموقف وحش في الشارع، اخته تعكس، كبر شويه ومراته تعكس، طب ما ايه، هتروح تشتكي لمين؟
4: هتروح
3: تعمل محضر في القسم؟
4: بص حبيبه قلبي، في سن خلاص هو مش محتاج يرجع لحد لانه راجل هيعرف يتعامل بطريقته ايا كانت طريقته.
3: من وهو صغير على ان هو محدش يتعدى على مساحته،
4: حلو،
3: وان ده مش صح، وان انا لازم اخد رد فعل ورد فعل قوي، ده هيبقى مشكله.
4: يعني انا المفروض ان انا علشان اطلع راجل يعرف ياخد حق بيته وحق نفسه وحق اخواته وحق وحق، لازم انه هو صغير اقول له اللي يضربك اضربه. انت شايفه كده نرمين؟
3: بصي والله،
4: ويسيب بقى المدرسين ويسيب الاب والام ما يحكي لهمش. لكن في
3: هو المدرسين دورهم بيجي، المفروض المدرسين في المدرسه دورهم بيجي قبل ما اتدخل كده كده، يعني المفروض ان المدرس يكون عارف ياخد رد فعل من قبل ما الطفل اصلا يتعرض لكل ده. انا دلوقتي مدخله ابني في مدرسه معينه بشكل معين عشان يجي لي كل يوم مضروب، ما ده برضه مش منطقي.
4: لا لا لا، كل يوم مضروبه هو برضه مش في مش هو مش في جابه.
3: الطفل اللي هيضربه مره والولد مش هياخد اكشن في المره الثانيه ولا هيضرب فين؟
2: حاولي توطي صوت الراديو او التلفزيون عشان نعرف نسمعك كويس، بس يعني خلينا تسمعينا من التليفون بس.
3: انت كده سامعني كويس؟
2: اه كده افضل.
3: فانا لو الطفل اللي هيضرب، لما انا هضرب، انا دلوقتي انا معاكي في المدرسه، انا اتريقت على مناخيرك، فراحت الناس جت قالت لي نرمين كده ما يصحش وبتاع، اقول لك يعني رحت اشتكيت من ميزه مناخير كبيره، فهعملها تاني وهعملها تالت. هنا لازم الطفل ياخد اكشن، لازم هو بنفسه ياخد اكشن، يحس ان هو بنفسه دافع عن نفسه، وان هو مش كل مره مضطر ان هو يروح
4: يدافع عن نفسه. انا على فكره انا مع الدفاع عن النفس جدا، وان الطفل يدافع عن نفسه، بس مش لازم بالضرب.
3: الطفل يبقى هجومي، انا
4: بالظبط
3: الطفل في خناقه يبدا هو الضرب، ولكن افرض اتعرض له
4: في الف طريقه. ممكن يقول له ما تتكلمش معايا تاني، ممكن يقول له لو سمحت انا هروح اشتكي لبابايا ومامتي واروح اشتكي للمدرسه، ممكن يقول له الف حاجه يخليه يتجنبوا بعض، لكن مش الحل انه ضربني اضربه، شتمني اشتمه. احنا الكبار بقى بيعملوا ايه؟ ما لهمش لازمه بقى هنا الكبار، يعني ولا الاب ليه لازمه ولا الام ليها لازمه ولا المدرسين؟
3: لا طبعا هو ده ما بيلزمهمش.
4: ما هو خلاص انا اتعلمت ان انا اخد حقي بنفسي، ايه لازمه الكبير؟ ولا حاجه ولا حاجه.
3: طب بصي هقول لك حاجه، عشان انا معايا جوزي، فانت ممكن يا احمد ممكن تقول لهم رايك.
2: اسمه احمد برضو؟
3: اه
2: ده اسم حلو مش منتشر خالص. مساء الفل يا ابو حميد. اسمك حلو مش منتشر جديد.
5: لا احمد ده يا دوبك اخر سنتين بس.
2: عامل ايه؟ انت من نفس كلام المدام، انك انت شايف ان الولد ياخد حقه بايده ولا من انصار يشتكي؟
5: يعني انت ما بتقاش كده، ما بتقاش ان الولد ياخد حقه بايده او انها تكون غابه، متأسف لو حواليها زحمة أو دوت معلش.
2: لا لا تحت أمر.
5: بس هي أنت لازم تكون واقعي عشان تحل المشكلة من جد.
4: بالظبط.
5: حاجة مهمة جدا إحنا مش بنمشي بيها. أنا مثلا أنا عشت لو الأسامي أنت قطة مني بس أنا كنت بسمع من شوية الأستاذة بتقول
2: إن يمنى
5: اللي هي حتى أستاذة يمنى بتتكلم إن هي حتى بتربي بناتها ربنا يخليهم ده بشكل معين. دي حاجة حلوة جدا أنا مش معترض معاها. بس هل ده يخلي بناتك محميين؟ وانا مش بتكلم على جواز الطلاق يعني كلنا بنتعرض لموقف بشيء طبيعي
4: بالظبط عمرك ما هتسلم منه يعني بالظبط.
5: بس هل ده يخليهم بره التراك اللي احنا بنتعرض له من واحنا اطفال
4: او بطريقه التربيه؟ بص يا احمد بطريقه التربيه أطفال.
5: انا والدي انا عارف ان انا بقطع يعني بس انا والدي عمره ما علمني انه لو حد ضربك تضربه لو حد شتمك تشتمه.
2: كنت بتضربه لوحدك من غير ما حد يقول
5: متربيين. لا هجيلك في الكلام. اعرف ناس متربيين على انه لا اللي تضربه يضربك يعني اللي يضربك يضربه. وشفت العينه طالعه ازاي يعني شفت الشباب دي طالعه ازاي ومش قبل اي انتقاد ويجي وبنفس الوقت ده ما حمانيش لان لما كنت بروح اشتكي او لما كان يحصل حاجه انا تمام انا ما كنت حد مبين بس لما كنت بروح اشتكي ما كنتش بلاقي ان الامور بتخلص هنا فكنت في فتره ما بتجه دايركت للضرب وانا مقتنع ان ما فيش حاجه اسمها اشتكي المدرس فانا هنا ما بنعالجش المشكله
4: بالظبط.
5: احنا انا يعني مش قصدي اي حاجه كل واحد حر في طريق تربيته وانه طبعا ما يربيش جوه ولاده الا او حبه لكن لازم يكون واخد باله ان ولاده ممكن يكونوا بيتعرضوا لده وهم خلاص هم طالعين على فكره انه احنا مش بنضرب على الشكل بس مش دي معاهم نتيجه
4: بالظبط
5: مدسوس هم مدارينه غصب عنهم لان هم شايفين ان دي الطريقه الوحيده. وعلى فكره احنا منظومه التربيه والتعليم من غير اي حاجه ما عندهاش حته الاهتمام بالشكل ده يعني احنا ما بقيناش بنكشف احنا دايما بنسمع كلام كتير من اولادنا لما بيرجعوا البيت مخيف عامه مهما كان بسيط مخيف على سنه يعني مهما كان طبيعي
4: بيتعبوا نفسيا وبيأثر فيه نفسيا اكيد
5: جدا جدا انا بحاول احط دماغي في مكانه لا هو بالنسبه له ده حدث كبير وممكن يسمع عمره زي ما كلنا استاذ احمد واستاذ يمنى وحتى نرمين وانا ممكن يكون في حاجات بسيطه جدا عند كل واحد فينا من وهم اطفال فاكرينها لحد دلوقتي
4: طبعا
5: بسيطه
4: اكيد
5: تريها تقولي دي حاجه عبيطه جدا بس لحد دلوقتي فاكراها فاهم الفكره ان احنا لو فعلا بنتكلم في حاجه انا اسف ان انا طولت عليكم
4: لا بالعكس
5: الفكره ان احنا لو فعلا بنتكلم في حاجه مش عارضينها بس على الراديو عشان يبقى موضوع نتناقش فيه ونسلي الناس بتسمع لو عارضين فكره بنحاول نلاقي لها حل يبقى لا تضرب اللي ضربك ولا تشتكي
2: لازم اعمل ايه طيب اضرب اللي ضربني ولا اشتكي اعمل ايه
4: لازم يبقى في تاسيس من البيت تربيه معينه
5: حاجه لما تحدد هتفضل ماشي مع التحديد يعني لما هتضرب اللي ضربك هتطلع جيل كتير
2: استنى بس النبي يا استاذ احمد النبي بالراحه عليا عشان انا في استيعابي بطيء انا اتضربت ولا هضرب اللي ضربني ولا اروح اشتكي اعمل ايه اتضرب واقعد اعيط وخلاص كده
5: انا مش بكنسل دول انا ما بقولكش دول يكنسلوا انا بتكلم احنا دلوقتي عندنا مشكله مش بسيطه مش لسه طالع امبارح وبالليله حل دي مشكله من زمان
2: وجهه نظرك لا انا مش عايز نلاقي حل انا عايز اعرف وجهه نظرك انت
5: عشان
2: بناء على حياتك وتربيتك لاولادك
5: عشان تلاقي حل حقيقي محتاج تطلع بدماغك بره حلين يا تضرب اللي ضربك يا تروح
2: تشتكي طب ايه الحل الثالث؟ انا عايز اعرف وجهه نظرك انا مش عايزك تسيب لي المستوى المفتوح
5: بص احنا لازم نطبق حاجه في البيت ومع المدرسه لان الطفل ايه 24 ساعه منهم يمكن اراوند 7 ساعات 8 ساعات
4: خلاص هو اليوم كله في المدرسه
5: ما بين المدرسه صح. للبيت فانت لازم تخلق منظومه ما بينك وما بين الاباء عشان تعرف التنمر شيء بشع
4: وبيتعب الاطفال جدا
5: بتطلع بحاجات بجد صعبه جدا وبعدين على فكره انت لو عالجت ده اتفرج على اجيال جايه عامله ازاي عارفه تحترم بعض انا دلوقتي واقف في الشارع عارف لو حد جه طبق سبب الغلط هنبتدي نبص لبعض احنا الاثنين هان هتعتذر ولا نمسك في بعض فاهمني ما فيهاش تالت وانا على فكره مش بدور على مشاكل بس هو هتخبط فيا
4: هو حل من الاثنين يا هنتخانق يا هتقول خلاص معلش ما كنتش اقصد ونمشي صح
5: بالظبط فانا بقول انا لازم يكون في سيستم مختلف منظومه مختلفه على اللي اتربينا عليها طول عمرنا وما جابتش نتيجه تبقى رابطه ما بين المدرسه والبيت وما تبقاش عقاب لمين للطفل اللي ضربه انا ما ينفعش لو طفل ضرب يعني ضرب طفل تاني اهينه او اكتره أو, او او او انا كده مش بعالج حاجه
4: صح
5: بس هقول لك على حاجه انا برتجل معاك جدا ممكن اقعد معاهم ممكن اقعدهم مع بعض اخلق ما بينهم
6: اعمل ما بينهم رحله، اخلق ما بينهم حاله يعيشوا مع بعض فيحسوا ان هم اخوات واصحاب مش ان هم ضد بعض.
3: صحيح. حصلت الضرب يا احمد دلوقتي، هو حصلت ابني الضرب، انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا عن نفسي انا كأم مرتين هقول له روح اضرب اللي ضربك وبعد كده نقعد قعده صلح عشان الولد يحس ان هو
4: نرمين. ان هو هي بضرب. احمد هي نرمين عامله ايه معاك في البيت؟ لان انا حاسه ان نرمين مش طيبه، مش طيبه قوي. انا ابتديت احس الاحساس ده. ايه نرمين في ايه؟
3: والله طيبه جدا.
6: انا بتضربني
4: انا حسيت بكده، انا كنت عايز اقول لك كده بس الكلام.
2: بس احمد اضرب اللي يضربك.
4: احمد اضرب اللي يضربك يا احمد، اي حد يضايقك اضربه.
6: بقول لك هو عايز منظومه، حد شوف لي منظومه.
2: منظومه انت عايز منظومه محكمه الاسره.
3: انا يا احمد
6: انا مش عايز اطول عليك، لكن بجد لو فكرت في كلامي، انا لو اتنين اتخانقوا وتنمروا على بعض ودي حاجه ما بينهم، انت بجد لو خلقت ما بينهم يوم واحد في المدرسه، وبجد ده مش هيخسر في المدرسه اي حاجه، يوم يعيشوا حالة مع بعض ان هم يلعبوا جيمز مع بعض، او ان هم ممثلين بس، او ان هم يكون في حاجات كومن ما بينهم تخلقها، ده هيعرف يعتذر وهيعرف يحب صاحبه، وده هيعرف يحس انه انت غلطة وحاجة عادي ما علمتش معايا. وصدقني لما الدنيا هتكون ماشية كده هتخلي الحميمية ما بين الاطفال اعلى بكتير. ما هو الطفل ليه بيتنمر؟ اللي مش عارف حاجة في الدنيا ليه بيتنمر؟ اوقات التنمر بيجي من الخوف.
4: خوف بينكشه، بيبقى على فكرة أحيانا بيبقى عايز يقرب من الطفل ده، بينكشه بيضايقه.
6: أنت جاي مدرسة جديد، طب ليه دايما اللي جاي مدرسة جديد هم اللي بيتنمروا عليك؟ أنا عرفكش. والأطفال مش فاهمة هي بتعمل إيه.
3: أضيف حاجة أخيرة على كلام ال كان في مدرسة قبلنا كانت دخلت، مش كل المدارس يعني انت بتناقشي مشكلة، مش كل المدارس فيها كاميرات، مش كل المدارس فيها مدرسين بتهتم تحل الموضوع.
4: والله بعد المشاكل اللي كنا بنسمعها يا نرمين في الفترة الأخيرة، لا معظم المدارس
2: لا المدارس في مدارس كتير ما فيهاش،
4: بس نسبة كبيرة، نسبة كبيرة جدا.
3: مدارس تجريبي، في مدارس، في انواع كتير قوي من المدارس، لا ممكن يكون فيها ما فيهاش حجم الاهتمام للمدارس اللي هي بتكون خاصة او بشكل معين او اي في او امريكان وات ايفر، بتكون مبنية. يعني انت لو بصيت على الموضوع بس بنظرة اوسع شوية، لا مش كل الناس بيبقى في الاهتمام. طبعا افرض ابنك مدرسة حكومة،
4: يبقى البيت، ما هو ده اللي احنا بنقوله، يا البيت يا المدرسة، ويا ريت يبقوا الاتنين مع بعض، ده اللي احنا بنقوله. يعني لازم البيت كمان يكون.
3: انا فهماكي ولكني لا اتفق معاكي.
4: انت ابنك اسمه يعني ايه؟
3: مدرسة الحكومة.
4: ابنك اسمه ايه؟
3: محمود.
4: خلي محمود بكرة امتى المدارس؟ يوم الحد تقريبا، انا عندي مدرسة يوم الحد، يوم الحد ينزل يضرب اي حد مكشر في المدرسة. بصي يخلي وشه يتفرد من الضحك.
3: لا يمكن يعمل كده، لا يمكن. انا عمري ما هقول له ابدا يعمل كده، ولا هو على فكرة شفت عنيف خالص. بس انا دايما في سن معين زي ما قلت لك، في سن صغير شوية لا هعوده انه لازم يكون فيه احترام للمدرسة واحترام للبيت ومش عارفة ايه. وانس كبر شوية بعلمه انه لا، انت هنا لازم تبدأ تاخد حقك بايدك، لازم تعمل حد ضربك من غير ما تكون انت غلطان. هنا شوية الطفل بيبقى الى حد ما عنده استعاد، هل انا ضربته الاول، هل زقيته، هل خدت منه كورة، هل عملت. لو انت مش غلطان، شايف نفسك فعلا مش غلطان، لا طالما هو تعدى عليك وضربك لا اضربه وبعد كده نروح نحله. طب افرض هو ضرب ابني، يعني هو
6: ما انا ماليش دعوه باللي هي بتقوله ده.
2: استاذ نرمين، استاذ احمد، نورتونا وبسطنا جدا بمكالمتكم.
3: سعيده يا جماعه.
2: رايك ايه في المكالمه؟ الست هي بص غريبه برضو، الست اللي مع اللي ياخد اللي ضربك يضربه.
4: في امهات كده، في امهات كده كتير، في يعني امهات كده كتير، اللي حبيبتي اللي ضايقتك ضايقيها، اللي ضربك اضربه. انا بقول لك مدرستي.
2: طب ما تيجي نقرا رسائل ولا نطلع فاصل الاول؟
4: لا خلينا نطلع فاصل عشان في حاجه في وداني بتوجعني دلوقتي.
2: تعالوا نطلع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع على طول. بينه وبينها موضوع حلقه النهارده، لو ابنك اتضرب في المدرسة، رأيك معايا ونصيحتك لي، اللي ضربك اضربه وخد حقك بإيدك ولا اشتكي.
4: مستنيين
2: تليفوناتكم على 3835022 والواتساب على 015-5955-1006.

بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها مافيا مافيا مافيا مافيا

0: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه.
1: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه، ويا اللي بيتكم من ازاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه.
2: مافيا مافيا مافيا مافيا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها احمد الهواري ويومنا علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وسؤال حلقه النهارده، لو ابنك اتضرب في المدرسه هتقول له خد حقك بايدك ولا روح اشتكي؟ ايه غيرت رايك لسه؟
2: انت بتسالني تاني؟
1: احاول اضغط عليكي قبل ما ناخد التليفون.
2: لا معنا تليفون نسمع راي احمد احسن من رايي، عشان رايي مش عاجبك.
1: منشوف.
2: يا مساء الفل يا احمد.
3: مساء الخير،
2: اخبارك ايه؟
3: كله تمام، انت ايه الاخبار؟
2: كله كويس. عندك اطفال؟
3: عندي 3.
2: ربنا يبارك لك فيهم. قولي بقى انت ايه رايك، ولادك يروحوا يضربوا اللي ضربهم ولا في بابا وماما ومدرسه ومديره والحاجات اللذيذه دي؟
3: طيب بصي اقول لكم، هما الاثنين يعني لا غنى عن ده ولا ده،
2: بمعنى
3: وعن تجربه. يعني انا ابني الكبير كان في المدرسه الاول، واحنا كنا واخدين المنهج بتاع لا ما تمشي ذاكر حد حتى لو ضربك، روح اشتكي، قول للبيت، قول للكذا، قول للكذا. اللي حصل يعني هو
2: الصوت بيقطع يا احمد، الصوت بيقطع، انت في حته ما فيهاش شبكه او حاجه.
3: طب ثانيه واحده، انت كده سامعني
2: احسن؟ كده احسن. كمل.
3: طيب انا بقول لك اللي حصل بقى، ان هو الموضوع ده عاد علينا احنا بالسلب.
2: يعني بمعنى
3: ان هو بدا يبص لنا احنا نظره ان انتوا سلبيين. ان هو بقى بيروح يشتكي للميس والكذا والكذا، ومحدش بيجيب له حقه، ومحدش بيعمل له حاجه ترضيه. فبدات شخصيته تبقى ضعيفه، وبدا يبص لنا ان احنا سلبيين، احنا مش بنقول.
2: طب وليه ما انتوا كاب وام ما بتتحركوش وتحسسوه انه لا؟
3: رحنا كتير واتكلمنا كتير، بس في الاخر اثناء الموقف نفسه اللي موجودين هم المسؤولين اللي في المدرسه، مش بيجيبوا له حقه بشكل مرضي. يعني حتى لو تكرموا وخلوا الشخص ده يعتذر له، فبيبقى على جنب خالص، مع انه هو ضربه قدام
2: الناس. قدام الناس.
3: فانا بدات احس ان لا، طب معلش بقى، لحد ليفل معين، لا اللي يضربك اضربه، عشان انا برضو مش عايز ان ابني.
2: انت عارف الفكره في ايه يا احمد؟ ان فكره اضربك اضربه ده انا بشوفها انه كمان بيضيع حقه. يعني النهارده بدل ما انا هروح اشتكي للمدرسه بتاعتي اقول لها ده فلان ضربني، لا ده احنا الاثنين هنتعاقب وهنتحاسب ان انتوا الاثنين غلطانين. فاهم قصدي ايه؟ يعني ما بقاش بقى في حته لا ده انا حقي عنده، لا ده غلط فيا فلو سمحتي جيبي لي حقي، لا حضرتك غلط فيك وانت ضربته، خلصنا، ما بقاش في حق. فاهم قصدي؟
3: انا فاهم قصدك كويس، بس هو يعني للاسف ان هو نفسه بقى متقبل ان هو يتعاقب عشان خد حقه احسن له ان هو يحس ان هو ما حدش جاب لي حقي، يعني انا ضربته وما حصلش حاجه، يعني عادي.
2: يبقى
1: لما بدا يعمل كده بدا يتحسن،
3: لما بدا بدا يبقى هو نفسيته احسن، بدا. وانا برضو كان في توجيهات في ده، يعني اللي ضربك اضربه بس ما تنبهرش.

0: يعني اللي ضربك قلم اضربه قلم مش اضربه ثلاثة اضربه قلم واحد بس اللي اداك على وشك اديله على وشك زقك في كتفك زقه في كتفك يعني برضو يعني وزن ليميت معينة ما تعديهاش
1: ما طبعا
0: الوقت لازم تيجي تحكي لي ولازم تحكي لمامتك ولازم
2: طب هما الثلاثة عندهم نفس الكونسبت او نفس الطريقة ولا
0: لا هو ده كان مع الولد طبعا والكبير يعني هو كان ولد وهو الكبير انما البنات
1: فكرمته بقى انا راجل وكده كرمته كانت
0: انما البنات لا ما واجهتش معاهم نفس المشكله.
1: طب لو واجهت المشكله دي مع البنات هيبقى رد فعلك ايه؟ اضربيهم اضربي اللي ضربتك او اعملي كده او
0: بصي اعتقد ان انا هتاخد نفس المنهج ان في الاول اشتكي روحي وجربي والله يعني لقيتي ان ده مرضي بالنسبه لك خلاص احنا تمام لقيتي ان انت مش يعني مش راضيه ومش مبسوطه فهنا هيبتدي يبقى انا ليا اكشن الثانيه بقى سواء هقول لها ابتدي اعملي كده او انا اصلا لسه يعني لسه انا اتواصل مع المدرسه تاني وتالت واشوف واحاول والله ما نفعش بقى كل ده خلاص بحكي حقك.
2: انت حصل لك ايه وانت صغير؟ يعني انت تعرضت لده وانت صغير؟
0: لا احنا واحنا صغيرين كان الموضوع مختلف شويه يعني احنا كنا عادي بننزل الشارع وبنضرب وبنضرب يعني عادي كنا عايشين يعني
2: بنلعب في الشارع عادي ما كانش فيه انديه يعني وكومباوندز
0: بالظبط
1: يعني. طب احمد ممكن اسالك سؤال معلش قطعتك بس عندي فضول فيه يعني النهارده لو بنتك اتضربت او اي موقف سيء حصل لها في المدرسه لما بترجع البيت بتتكلم معاها يعني بتسمع منها اللي حصل بالتفصيل يعني الموضوع بدا ازاي مين غلط الاول يعني النقط دي مهمه جدا هل كان في حد شاهد على اللي حصل ده ولا لا مدرسه بقى طالب زميل ايا كان مين اللي شاهد تتكلم في النقط دي معاها ولا بتاخدها كأب لا ازاي تتضربي وكذا وتسخن
0: لا لا لا احنا بنتكلم انا حتى مع الولد يعني حتى مع الكبير انا كنت بعمل كده بسمع منه وبقول له طب جربت طب عملت كذا طب رحت للمدرس
1: حلو.
0: طب مش انت مستر فلان ده بيحبك
1: تتكلم معي
0: يعني انا جربت معهم كل الالعاب بس لما لقيت هو في الاخر نفسيته هتبدا تتاثر بالموضوع
1: خد حقك بدراعك بقى
0: شخصيته كمان هتضعف فلا معلش يعني هنا بقى لا يعني خلاص طالما هو ده السيستم المعتمد في المدرسه ان نضرب ونضرب وبعد كده نتكلم خلاص يعني
1: يبقى هنا التاثير من المدرسه
0: بالظبط هو الموضوع بقى كله يعتمد في الاخر على ان هو لازم المدرسه كمان تبقى مهتمه
1: معانا طبعا تبقى واخده الموضوع معانا
0: هي لو هي راميه الموضوع خلاص طب انا كولي امر هعمل ايه يعني اصلا مش هينفع انزل اضرب زميله اللي ضرب
1: لا طبعا
0: وفي نفس الوقت طب هو خلاص انت لما تروح لهم يقول لك اطلع اعتذر له ايوه هو اعتذر له بس في مكتب
1: على الضيق بيني وبينه ما اتشافتش أيوة يعني
0: هو مش مرضي يعني مش موافق وبعدين هو ضربه مثلا بالقلم على وشه قدام الكلاس كله ايه يعني
1: عيب لا
0: فطب ايه بقى ايه الاعتذار عمل له ايه يعني
1: وبتوصل لاولادك انه لا في مشاكل ما ينفعش ابدا ناخد حقنا بايدينا ولينا كبرنا ولينا مسؤولين بنرجع لهم والكلام ده ولا طبعا. انت خلاص حلو ده يعني انت مفهمه ان في فرق في
0: مشاكل ان العنف مش هو اول
1: بالظبط مش اول حل مش اول ما حد يضايقني هضرب على طول بالظبط
0: بس هو اوبشن يعني خلينا نقول ان هو مش اول حل بس هو حل
1: ونخليه في الاواخر يعني اوبشن في الاخر
0: لو نوصل له
1: بنوصل له
0: ولو وصلنا له فاحنا قده
1: حلو ده
0: انما هو مش اول اوبشن وهو مش موجود لا هو موجود عشان يعني خلاص احنا مضطرين نعمل كده
1: والبنات زي الولاد بالنسبه لك في نفس التربيه او في نفس السيستم اللي انت
0: لا لا لا لا البنات موضوع مختلف شويه البنات هو طبيعه العلاقه بين البنات حتى وزمايلها ان
1: مختلف
0: لا في يعني مختلفه مش مفيش العنف الديلي زي موجود في الولاد يعني الولاد بيلعبوا كرة مش عارف ايه بيخبطوا ببعض بيزقوا انما البنات اخرهم بيلعبوا فتح يا ورده يعني
1: فتح يا ورده فعلا
0: في حاجات بسيطه يعني فالعنف مش موجود في البنات صراحه
1: والله انا برضو مع رايك يعني احترم برضو الراي ده ما مش ضده
0: بصي هو خلاصه الموضوع ان العنف اوبشن بس هو مش اول اوبشن
1: مش اول اوبشن بس كده
0: ومش ملغي هو اوبشن وقد نحتاج اليه وعند احتياجنا اليه هنستخدمه
1: حلو
0: هنستخدمه في الليميت بتاعته
1: نورتنا يعني يا احمد ورايك عجبني وفكرت فيه وحطيت نفسي مكانك وارد نعمل كده ونبقى قدها فعلا ننزل كده اهوس نكسر الدنيا ميرسي يا احمد جدا نورتنا. ميرسي ميرسي. شكرا.
2: بنقرا عندنا رسائل كتير قوي جت عن موضوع النهارده. هاني فاروق: مساء الخير عليكم. بالنسبه للتربيه، اولاد تربيه اولادنا، في تربيه البنت بتختلف عن الولد. لو بنتي هي اللي تعرضت للاهانه فهي لازم تشتكي الميس او المستر وباباها ومامتها، لان الانوثه فيها رقه واخلاق. لكن لو ابني هو اللي تعرض للاهانه لازم ياخد حقه بايده عشان يعرف يدافع عن اخته وخطيبته ومراته لما يكبر، وده عشان ما يبقاش الجبن طبيعي فيه.
1: يعني الشجاعه في الضرب، ده الملخص. انا ضد الكلام ده برضو.
2: مش قوي، بس هو عنده وجهه نظر. السلام عليكم، زيد من تونس. إذا ضرب الابن فكلها بوضوح، لا تبدأ بالضرب ولا تنتقم لمجرد الانتقام. وإذا اعتدى عليك أحد حاول أن تبتعد عنه وتطلب منه أن يتوقف، وإذا لم يتوقف وكان لابد من الدفاع عن نفسك فادفعه بالقدر الذي يحميك لا بالقدر الذي تنتقم منه. فالفرق كبير بين الدفاع عن النفس وبين الانتقام. والشكوى ليست جبنا ولا عيبا إذا كان الاعتداء حقيقيا أو متكررا، بل ينبغي أن يتعلم أن يقول للمعلم والإدارة: فلان ضربني وهذا ما حصل. ماشي، يعني وجهة نظر لطيفة. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. عندنا رسائل كتير لسه عايزين نقراها.
1: أنا مبسوطة بالفاصل الكتير.
2: بس في رسائل كتير جدا عايزين نقراها. مستنيين تليفوناتكم ورسائلكم على 3835022، والرسائل على 015-595-5006. وموضوعنا النهاردة: ابنك لو اتضرب في المدرسة هتقول له خد حقك بإيدك ولا اشتكي؟ فاصل.

0: مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: فكرك ليه أنا ما دخلتش جراحة رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا؟
4: حدي الحمد خليك.
5: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
6: إحنا مشاريعنا بتكبر. بنتي فين من كل ده؟
7: بتسأل لي عليا.
1: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: كده كده مش هتطول معانا.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
8: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم من الفاصل في برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وموضوع حلقه النهارده، لو ابنك او بنتك اتعرضوا لعنف في المدرسه، ايا كان بقى شتيمه ضرب اهانه ايا كان، هتقولي لابنك روح رد ده بنفس اللي حصل معاك، يعني روح اضربه أو كذا، ولا روح اشتكي ليك كبير في مدرسين، تعال قول لي احنا نتصرف.
3: تعال نقرأ رسائل. مساء الفل معاكم مايا زيدان. بخصوص السؤال، أنا عندي بنوتة 4 سنين، هي في بري لسه. طبعا أنا مع رأي أحمد جدا إن محدش يعتدي عليها، ولو حصل وحد اعتدى عليها تاخد حقها بنفسها، لأن الجيل اتغير جدا، ودلوقتي لازم الطفل يثبت وجوده من أول موقف، ولو ما خدش حقه واستنى يرجع للمدرسين مش هيبقى ليه شخصية تانية، وهيتكرر معاه الموقف أكتر من مرة. للأسف ده الواقع. مايا زيدان، يعني مرسي يا أستاذة مايا، يعني
2: زي أكيد حد تبعك يعني ده حد مش طبيعي الأخر... وبري وبتعلمه لأي يعني
3: بنت
2: ولا بتعلمها أي حد يضايق
3: روحي. رسائل كتير أوي نحاول نختار منها. هكلم المدرسة، رقم آخره 19. هكلم المدرسة ازاي تسمح بحاجة زي كده جوه الفصل، وفين دورها، ومش هخلي ابني يرد عليه بالضرب، بس هعلمه يدافع عن نفسه وما يسمحش لحد يضربه. ده وجهة نظر بس، يعني
2: في طرق لذيذة برضه محترمة طبعا بتوصل لحلول.
3: انا بصراحة انا معاكم عمرو شفيق، مساء الخير، انا متابعكم من الشرقية. انا بصراحه بقول لمحمد ابني يضرب اللي يضربك، مش بس مش بشجعه على كده.
2: انت بتقول يضرب اللي يضربك، بتعمل ايه بقى دلوقتي؟
3: ما تشجعوش. لا يعني ما كده بتعمل ايه؟ معانا تليفون، ناخد تليفون.
2: امل معانا. امل، يا مساء الفل يا امل.
4: مساء الخير،
2: اخبارك ايه؟ الحمد لله.
4: ايه الموضوع الجميل ده على دخلة المدارس؟
2: على المدارس بقى، نشوف يعني بقى الخناقات اللي هتتم السنة دي رايحة بينا لفين.
4: اللانش بوكس ظاهر كده والعيش الفين
2: والله اسكتي ما تفكرنيش.
3: عندك ولاد؟
2: اكيد. تقول لك داخلين على مدارس اكيد.
3: عمرهم ايه؟
4: لا انا ام اولا، وثانيا انا لايف كوتش
3: كمان. كويس.
4: ام ولد وبنت، ولد حلو كده 14 سنة يعني.
3: طب قول لنا رأيك كأم لوحده ورايك كلايف كوتش لوحده.
4: يعني اساس ام. بص انا هقول لكم حاجه، هو الاصل والله في التربيه هو ان الطفل يتعلم انه يحمي نفسه. سواء بقى هو في مدرسه، لان انا كأم مش بربيك المدرسه بس وتروح للتيتشر
2: بالظبط،
4: هي في مدرسه وفي نادي وفي مثلا قرايبنا وفي كل
2: حياه كامله.
4: الاصل في الموضوع هو حمايه نفسك، protect yourself، احمي نفسك. على فكره الحمايه بدنيه ونفسيه. اوكي هتقولي لي ازاي؟
2: قولي. كنت لسه يعني هقولك ازاي بدنيه. يعني اللي يضربني اضربه صح كده؟
4: لا
2: امال ايه؟
4: اللي يضربني يضربه. انت مبدئيا ما توصلش للضرب.
2: برافو.
4: تمام، وصلنا للضرب اقدر ازق، اقدر امسك ايد اللي قدامي
2: بالظبط،
4: بس فكرة ان انا اقف على جنب اقوله لو سمحت ما تعملش كده فيا، احنا بنتكلم في حتة مثالية شوية.
3: في الجنة بقى.
4: يعني احنا حتة بقى المثالية.
2: لا مش لو سمحت ما تعملش كده تاني، لا انا هشتكيك، انا هروح اقول لباباك ومامتك، انا هروح اقول للمديرة انت مش من حقك تعمل كده. يتكلم معاه بطريقة جراسف عادي.
4: هقول لك حاجة، هكون اخدت العلقة.
2: هكون عديت بالعلقة خلاص.
4: في فرق ان انا الصح ايه والانخراط في المجتمع، ان انا رد فعل اللي قدامي مش زي انا. تعرفني هو اتربى ازاي؟
2: صحيح.
4: ما هو ممكن يستضعف اللي يستضعفني. ما هو ممكن لاني بتكلم بس ما بعملش حاجه، ما بديش رد فعل بدني مع رد فعله البدني. انا ما قلتش ابدا الضرب بالضرب، انا مش هخش بقى في خناقه.
2: برافو، لان احنا مش في مكان خناقه.
3: ما قلت ايه طيب يا استاذ؟
4: هي الفكره ان انت تقدر تزق، تقدر تبعد،
2: تمسك ايده.
4: ده الاصل في الشيء، خلي بالك بقى. في كل حاجه، في كل الاعمار، وفي دايما
2: توقفي اللي قدامك عند حد زي ما بنقول كده بطريقتك.
4: يعني ايه بقى نفسيه؟ ما وصلش للحته دي، يعني انا عارفه ان الولد ده جر شكل مرحلوش
2: صح.
4: انا بقول لي ده يعني مثلا لما اجي اتكلم مع ابني او بنتي انت عارف ان هو هيعمل كده رحت له ليه
2: صح. ما عندوش حدود ما عندوش ليميت فما تقربلوش صح.
4: انت ابعد عنه وانت وهتتوقع برضو دي بقى الحته ليها علاقه بالتنمر سيكا ان انت متوقع ان هو هيطلع منه رد فعل وحش فهو ما تأذنش نفسيا هو اللي برضو حميته نفسيا ويحمي نفسه نفسيا ان انا في توقع في الموضوع دي نقطه. النقطه الثانيه بقى اللي انا عايزه اقولها لك قوي يا يمه دي نصيحه كده برضو امويه بعيد عن اللايف كوتش والكلام ده
3: حلوه يعني. نصيحه امويه دي زي ابويه
4: امويه
3: حلوه امويه جديده
2: لا قولي لي طبعا انا احب اسمع النصايح جدا اتفضلي
4: هقول لك اوعي تعتمدي او تثقي في التربيه على اي حد تاني غيرك
3: يعني
2: يعني اللي قدامك مش متربي زيك صح كده
4: لا لا لا, إيه؟ لا انا دلوقتي قلت لابني حاول تحمي نفسك بروتكت واحمي نفسك وكل حاجه وروح للتيتشر وهي اكيد هتجيب لك حقك ما حصلش الحكايه دي او كان في تخاذل بسيط او بس يا حبيبي ما تعملش كده تاني هو فقد الثقه فيكي انت
2: ليه
4: ما انا اللي قلت لك انا اللي قلت لك تعمل ايه
2: لا ما هو بصي لا خلينا نقف هنا
4: انا كده اعتمدت هقول لك حاجه انا كده اعتمدت في التربيه على حد تاني غيري او ان ان, إن
2: عشان هو في مكان محترم وهو المدرسه
4: ما نخش بقى في سكه تانية خالص بقى
2: انا هدخل انا المدرسه اتخانق مع الاطفال
4: لا ما انا ما انا هندخل بقى في حته ان هو راح للتيتشر التيتشر اتعاملت عادي او قالت بس يا حبيبي ما هي بيجي لها شكوى 40 شكوى في اليوم يا حبيبي ده
2: خلاص دماغها وجعتها
4: خد الالم فالموضوع هيحصل ايه بس ما تعملش كده تاني بالذات ان الولد لو ما انهارش على فكره قدامها ودي خبره برضو يعني لو ما انهارش وعيط وعارفه ان مامته ست سهله ومش هتعمل حاجه مش هتعمل حاجه والله بكلم جد في احسن المدارس اوحش المدارس على فكره
2: ملهاش علاقه
4: فهي اللي هيحصل ان هيرجع الولد انت قلتي لي اقول للميس والميس ما عملتش حاجه
2: هنا بقى المتابعه من ايه يا استاذه امل
4: اللفته فين بقى اللفته ان هو ممكن يوصل ان يفقد الثقه فيكي انت
2: لا هنا المفروض الطفل بيرجع لامه ها يا حبيبي انت عملت ايه انت عملت
4: لا
2: انت عملت ايه مع الشخص
4: بقى هقول لك حاجه هقول لك حاجه الجمله دي يا لهوي
2: غلط
4: مرفوضه تماما انت ايه اللي خلاه يعمل كده
2: لا مش انت ايه اللي خلاه انت رحت اشتكيت للمدرسه لا لا انت مش فاهمه قصدي بعد ما يحدث
4: انت قصدك التيتشر
2: رحت اشتكيت طب كان رد فعلها ايه لا دي قالت له ما تعملش كده تاني انا كأم هتضايق على اولادي يعني ايه ما تعملش كده تاني هتلاقيني تاني يوم في المدرسه الصبح عادي جدا
4: لا لا انا كده يعني انا بكلمك في الاولويه الاصليه ان الولد يتاخدي ثقه منه يبقى واثق فيكي وفي كلامك مش ما حصلش فابدا بقى الف واروح للمدرسه واقول لهم
2: هو يا استاذه امل هو في مدرسه دي مؤسسه محترمه بنسيب فيها اولادنا اكتر ما بيقعدوا معانا في البيت ازاي انا اتخطاها يعني ازاي انا اتخطاها
4: المدينه الفاضله ودي حاجه موجوده في الفلسفه تمام وفي حاجه اسمها الواقع المدينة الفاضلة ان انت مؤسسة محترمة الطبيعي 1 2 3 4
2: طبعا
4: هنطلع ملايكة احنا كده هنطلع ملايكة
2: لا مش
4: اما اللي بيحصل ان في بعض التجاوزات اللي انا ما حطش ابني يكون ريسك فيها انا اللي اتعامل انا واثقة في نفسي انا اثق في تربيتي انا
2: فانت تقصدي تقولي اني لو حصل مشكلة بين ابني وشخص تاني انا بنفسي انزل المدرسة على طول ما اقولوش ارجع للمدرسة صح كده؟
4: استحالة يعني ايه لا يعني
3: حصل موقف قبل كده يا استاذ امل؟
4: لا بيقبل لا هي هقول
3: يعني فاكرة حصل موقف معاكي شبه
4: لا هو انا ليا تجارب كتيرة في الجلسات والحاجات دي كلها دي قصة تانية بس انا هقول لك حاجة بيختلف الام ترمومتر ابنها خلاص انا عارفة ان انا ابني عنيف او انا عارفه ان انا ابني خجول زياده انا عارفه ان ابني بيتضرب وبيسكت وعمره ما يروح يقول للتيتشر انت ترمومتر ابنك
2: صح.
4: تمام من الطبيعي ان هو الولد خجول زياده مش هقول له اتضرب روح حاجه من الاثنين بتحصل مع الاطفال الخجولين زياده او اللي مش هيعملوا حاجه يا اما يبقى شخص عنيف جدا رد فعله يبقى مبالغ فيه
2: أوفر.
4: يا اما يفضل خجول طول عمره
3: ويحله
4: الحل الكونسبت الاساسي اللي انا قلته رقم واحد احمي نفسك ما تستناش قوي من بره بروتكت يور سيلف احمي نفسك ابعد الاذى عن نفسك ابعده سواء بقى انت خجول.
3: طب وفي حالة التنمر سيبك من الضرب، طب ده الضرب
4: لا التنمر دي بقى قصة
2: كبيرة.
4: هقولك هجيبها لك باختصار شديد جدا عشان بس كلنا كده نستفيد. التنمر اول حاجة هنرجع في حتة الثقة، ان الطفل يكون واثق في مامته وباباه اوكي ان هو من الاول انا ابقى متوقعة مثلا ان انا ابني بيلبس نظارة، او ان انا مثلا بنتي شعرها سوري مثلا منكوش شوية تختوخة حبتين عندها قلة استيعاب. اصل التنمر في الشيء ان الاطفال بيختاروا الاولاد المختلفين
3: تمام.
4: اصل الشيء ان هو لو طلع من البيت ان انا قلت لك ايوه انت مختلف وبتلبس نظارة عن باقي الولاد بس انت مميز في واحد اتنين تلاتة وعندك اختلاف في حتة النظارة، طبعا عندك اكزامبل بسيط جدا وانت عندك اختلاف، هو عارف السورس من البيت ان انا مختلف في الحتة دي بس انا كويس في الحتة دي، هيروح المدرسة
2: عادي
4: وانت بتلبس نظارة لك انت اربع عيون مثلا هيحس طب ما ايه اللي عارف الموضوع
2: ايه العيب صح.
4: فانا اكون صريحة مع ابني او بنتي قوي في عيوبهم مو مميزاتهم بيقلل الواقعة النفسية
3: اللي ده من ناحيتك. هو يعمل ايه مع اللي يتنمروا معاه؟
2: ما هو مش هياخد الموضوع على مش هياخد الموضوع على
3: كده بخليه سفنجة بقى يستحمل اي كلام يتقال
4: نفسي. لما بيكون في اسبقية في الحوار بيبقى اقل مثلا اقل مش هقول لك ممنوع تماما هيبقى اقل عن الولد اللي انا هقول لك انت زي القمر وشعرك ناعم وهتروح تتصدم ان هي تقول لها انت شعرك ما بيتسرحش ليه وشعرك وحش قوي يبقى انا يبقى انا اوريدي عارفه
3: يعني المفروض افقد لها ثقتها في نفسها واعرفها ان شعرها مش حلو.
4: انا بقول كل حاجه انت عندك انت شعرك مش زي الباقي انت شعرك ممكن يكون مش ناعم قوي بس
2: انت شاطره انت جميله
4: انت جميله الناس كلها بتحبك انا قلت كل حاجه مش مستنيه تعرف من بره
2: قلت الوحش والحلو
4: مستنيه تعرف من بره باسلوب يضايقها.
2: سبب التنمر عند الاطفال اساسه ايه؟ بيشوفوا الاهل بيتكلموا على بعض بيتريقوا على بعض
4: كتير جدا
2: ده بيبقى ايه سببه اساسا؟
4: هو اصل كل حاجه في الدنيا البيت
2: ماشي أيوة.
4: تمام بس هل بنسبه 100%
2: لا لا لا مش بنسبه
4: إيجين. يعني انا اسفه إيجين كده يعني ايه في طفل بيطلع يلاقي بنته من الناس اللي بتتنمر وبصي دي نفسها ايه بيطلع كده ده وضع طبيعي. في بعض الامهات بتحب تنفخ ولادها يعني ايه يعني حبيبي ده ضرب واداله علقه بهزار وكلام فالولد يعجبه الموضوع ان هو ده طلع قيادي ده بيضرب ده موقف الولاد الفصل كله على رجل واحده
2: فالولد بقى الله ده موضوع حلو
4: يعني في نشأة كده وفي تخلف اوقات انا اسفه في التعبير الكلام ان انا بطلع طفل متنمر انا بنشئ طفل متنمر دي نقطه. طيب هل بنسكت 100%؟ لا. في اولاد من طبعهم لما بيتعرضوا اوقات للعنف او للاهمال الشديد من البيت في البيت مهمل مثلا طفل تالت ولا طفل رابع ولا ما حدش مهتم بيه ولا ما حدش واخد رايه بيبقى وحش في المدرسه بيتحول ان قله الاهتمام اللي عنده في البيت بتبدا ان هو يطلع بس المدرسه يثبت وجوده ويثبت نفسه دي برضو من ضمن اسباب التنمر. في شيء ملوش اي علاقه يعني حاجه كده في دمه
2: انه شخصيه قويه
4: هو شخصية
3: بيحاول يعوض النقص اللي مش شايفه في البيت بالاهتمام بطريقة
4: محتاج من يعني خلينا نقول ان البيت سوي وهو حاسس باهتمام وكل حاجة تمام جدا بس هو عنده حتة التنمر كده في دمه كده بجد احنا ما عملناش
2: ممكن يكون واخدها از فن يعني احنا بنهزر
4: بس هي بقى الشخص اللي عنده جين تنمر من الاساس وحصل ان هو بيوصل للمدرسة حاجة من الاثنين بقى في التربية يا هيطلع رئيس عصابة يا هيطلع عبقري على فكرة بكلام جد
3: لا هو أنا عايز أسألك على حاجة أستاذ أعمل هو بس
4: يعني
3: هو
4: إما هيطلع بالنشأة أنا شايفة ابني متنمر وأنا كويسة معاه لا هي سكة كده يدخله السكة دي
3: لا لا أنا عايز أسأل على حاجة احنا بس موضوع التنمر ده انا يعني مش عارف ليه حاسه انه موضه جديده مستحدثه واحنا صغيرين كنا بنتريق على بعض ما كانش بيحصل مشاكل ما كانش الموضوع بيكبر وما كانش يعني كنا بنعمل كده طول عمرنا على فكره مش عارف ايه التخين ايه اللي مش عارف ايه
4: والله يا استاذ احمد بيتهيأ ان ما حصلش حاجه
3: يعني
2: بنكبر بالعقد دي صح كده
4: اللي بيحصل
2: صح.
4: ان احنا بنكبر وفاكرين كل حاجة صح. واللي بيحصل اكتر ان احنا من غير ما نقصد اوقات بنربي ولادنا على العقد اللي احنا طلعنا عليها
2: صح
4: للأسف. انا معاك احنا بنقولها من باب الهزار يا عم احنا قلسنا لا دلوقتي لما انا باخد جلسات والناس اللي عندهم مشاكل وقاعد نفسية، صدقني في ناس بيكنوت كونتينيو حياتهم أو بيكملوا الحياة بعقد بعقد.
2: وبتكتشفي
4: دايما شايفه فاشل، يا عم انت فاشل، ده انت دايما الكحكة كانت كده. الجملة اللي اتقالت بالتقليص وهي فعلا تنمر، طلع عمره كله نفسه يثبت لبابا ان هو مش فاشل. ما كانتش تقليص على فكرة.
2: وبتعرفي بقى
4: بين عندهم 50 سنة وكبار وفاكرين الكلام.
2: استاذة امل معلش خليني اسالك على حاجة، وبتعرفي وانتي قاعدة مع الشخص اللي في السيشن، يعني خلال السيشن بتاعتكم، بتعرفي اذا كان دي عقدة من هو صغير ولا حاجة على كبر ولا ما بتبانش؟
4: العقد لا، العقد انواع. يعني في عقدة، العقد كلمة عقدة من الاساس بتتقال اكتر في الصغر او فترة النشأة. دي كلمة أصل، كلمة عقدة كده. لو حصلت حاجات على كبر ممكن تبدأ إنها تبقى مشاكل، ولكن النشأة بتبقى إيكوال عقد أكتر.
2: النشأة
4: بس
2: صغير.
4: في عقد بتظهر على كبر. يعني في عقد بتظهر على كبر، بس أصل الكلمة قوي بتبقى النشأة أو الظروف، البيئة اللي أنا طلعت فيها. بس في عقد على كبر، أو في عقد على كبر.
2: سؤال بقى،
4: إن أنا مثلا أول ما بدأت أشتغل المدير بتاعي كان وحش فعقدني من المديرين. بتحصل على
2: خلاص، بقيت شايفه كل المديرين وحشين.
4: التعاطي معاها وان هي تتعالج اسهل شويه من العقد اللي هي من النشأة،
2: من الصغر.
4: ان انا مش هعرف ارجع بالزمن قوي كده.
2: طب سؤالي يا استاذه امل معلش،
4: اتفضلي.
2: اتبسطت جدا وعايزه سؤال انا ليا شخصيا. الصح
4: قوي قوي،
2: الصح ان انا اربي بناتي ان هم انتوا اجمل بنات واشطر بنات وازود فيهم الثقه في نفسهم، ولا ابقى طبيعيه؟
4: لا،
2: لاني اكيد اي لا. ام شايفه ان ولادها اجمل ناس في الدنيا، وانا انا بالذات شايفه ان بناتي اجمل بنات في الدنيا.
4: في في في شعره ما بين الثقه
2: والغرور.
4: هي دي الاصل في الموضوع. يعني انت حلوه وفي حلوين كتير، بس انت حلوه. هي دي الفرق.
2: فهمتك.
4: انت حلوه، مش لازم تقارني نفسك بحد تاني.
2: لا، قصه المقارنات دي انا ضدها.
4: فكره ما ولا يهمك اي حد خالص، انت حلوه. يعني هي في طريقه، في شعره ما بين ان انا اربي ان انت احسن واحد وان انت اجمل واحده، وفي فرق ان انت جميله بس مثلا ان الجمال لوحده مش كفايه،
2: في حاجات جميله تانية.
4: وهي غبيه، انا اسفه.
2: صح ملهاش لازمه.
4: ملهاش اي لازمه. شوفي بنت لما تيجي بنتك جميله بتتكلم بطريقه وحشه،
2: ملهاش
4: باسلوب كده مثلا صبياني شويه. ايه ده شكلك كله وجمالك كله راح.
2: صح.
4: فهي في ثقه، نزرع الثقه. طب انا بنتي مهزوزه ثقتها، لا ازود العيار. طب انا بنتي عندها استعداد قوي تبقى مغروره وشايفه نفسها، لا
2: اقلل شويه. فهمتك.
4: فانت زي ما بقول لك دايما انت الترمومتر
2: اللي هتقدر تظبط بيه الدنيا. فهمين.
4: تزبطيها، تجيبيها كده، تخليها دايما في اللاين الصح.
2: والله يعني اتمنى نقدر نعمل حضرتك بتقولي عليه ده، انه على ارض الواقع. بالعكس يا استاذه امل، مبسوطه جدا بمكالمه حضرتك،
4: وانا سعيده جدا
2: وهمشي على كلامك ان شاء الله.
4: لا لا لا، ربنا يعيننا جميعا والله.
2: ثانك يو دكتوره. ميرسي. اتفضلي.
4: اوكي، باي باي باي.
3: قولي
2: رأيك ايه؟
3: قولي اني عايز اسمعك. انت جمعتي ايه فكرة؟ ست خبيرة هي كلمتك عن الدفاع عن النفس.
2: هي قالت لي يعني معظم الحاجات اللي هي اوريدي بتدور في دماغي او بتعامل بيها مع بناتي، ولكن انا شايفة ان القوة مش هو القوي، مش هو بس اللي بيعرف يضرب، القوي مش هو بس اللي بيعرف يرد الاذى بالاذى، مش هو اللي بقى انت شتمتني فانا اشتم، لا، القوي ده اللي هو بيعرف يحط حدود وبيعرف يسيطر على اللي قدامه قبل اصلا ما يغلط فيه. ده دكتور امل.
3: طفل.
2: ما هو
3: حبيبي عن طفل.
2: ده اللي قالته دكتور امل. يعني ايه؟ انا النهارده عرفت اني معايا في الكلاس طفل عنيف، وبنتي كل يوم بتيجي تشتكيلي ان الشخص ده بيضايقها، هقول لها تجنبيه تماما، أو طريقة تجنبته تماما، مد إيده عليها زي ما قالت، برضو أمسك له إيده، أبعده، أزقه، أعمل أي حاجة، لكن مش أول حل في الدنيا إن أنا أروح أضرب، مش أول حل في الدنيا إن أنا أرد قلة الأدب بقلة أدب. ده الملخص بتاع الموضوع، لأن دي مش قوة أبدا. القوة إن أنت تبقى شخص قادر تاخد حقك، بس بتتجه للطريق التربوي والشيك وترجع لكبيرك زي ما بيقولوا. انا بربي كده، انت مش عاجبك التربيه دي هفضل اربي كده.
3: انا بالنسبه لي لا، الوقت الحالي بقى لازم انك اللي قدامك يعمل لك حساب، او اللي قدامك يبقى عارف عواقب اعتداءه عليك. ان انا النهارده ابن الولد اللي قبل ما يفكر يضرب ابني يفكر كتير قبلها ان هو مش هيسكت له. موضوع انه يشتكي، اه كلهم يشتكوا بقى ويروح نحلها بعد كده، لكن لازم يعرف ان ده مش صح. ولازم يعرف ان مش الطبيعي ان انا همشي اضرب في الناس والناس هتسكت وهتلم وهتروح تشتكي والميس هتخلصها زي ما بيقولوا بسوري، وهاجي اقول لا ما ضربتوش وهو ضربني ونبدا نخش في
2: الدبيت.
3: مش
2: شايف ان ده ممكن يعني يضيع حقه؟
3: ليه؟
2: يقول لك ما انا ضربته هو كمان ضربني، خلاص خلصنا.
3: طيب اطلع خلاص.
2: مع ان هو التاني اللي غلطان
3: على فكره،
2: او هو اللي بدا،
3: وهو لو ما ضربوش مش هياخد حقه يوم.
2: يعني لازم يضرب.
3: انا مش مع انه، انا عايز، انا اللي اقصده ان هو ان يتعلم ان اللي قدامه الحسنه بالحسنه. يعني اللي بيعملني كويس عامله كويس، اللي بيعملني وحش عامله وحش. مش مش مش هبقى في المدينه الفاضله واقول لك اصل هو هيعملني وحش وانا عامله حلو.
2: لا ما حدش قال كده. هو انا طيب كلامي
3: كده، وفكره ان اقعد اشتكي. طب خلاص ضربني النهارده واشتكيت واعتذرت، اشتكي بكره، اشتكي بعده، بقيت شكاية.
2: لا
3: بقى
2: لا
3: المدرس او المدرسه مش ضايقني.
2: لا ليها حدود. حدود ازاي؟ في الولد ده او البنت دي ليها اب وام، ولا هي كده جايه كده ليها اب وام؟ نبتدي بقى نتدخل ونشوف يمكن عندها مشكله نفسيه. مش ممكن،
3: مش جاي عليك الناس.
2: لا لا لا لا لا لا، ده طفل. مش انت في الاول، في اول كلامك بتقول دول اطفال؟ ما انا برضو مش هقصدي طفل تعبان نفسيا.
3: افرض
2: عنده مشكله في بيته مطلعه شخص عنيف، فيقابل اصدقاء في المدرسه كمان يزودوا عليه الحمل؟ لا انا مش شايفه ده. وبعدين احنا عندنا كونسبت كده من واحنا صغيرين نسمع ايه؟ انت ولد، اوعى تعيط، اوعى تشتكي، اوعى تلجأ لحد، انت تاخد حقك بدراعك. انا مش شايفه ان دي التربيه الصح. الولد
3: مش انت ما كنتش ولد.
2: لا لا انا شايفه مبدا التربيه دي مش صح، مش صح.
3: عشان انت ما كنتيش ولد.
2: الولد ده في الاول وفي الاخر بني ادم لازم يطلع متربي على اسس وقواعد وبيته وامه وابه ومسؤولين في المكان اللي احنا فيه. احنا مش طالعين لوحدنا في الدنيا. هو انا عشان ولد ما عيطش، عشان ولد ما اشتكيش، عشان ولد اول حل يبقى عندي ان انا اروح امد ايدي على الاخرين واقول اه انا طلعت كده وانا بابايا رباني ان انا اي حد يضايقني اضربه؟ عشان ولد ده كونسبت غريب بصراحة.
3: انت رايك يعني. ان مجملا في نهايه الحلقه نقول ان انت شايفه ان لو
2: اخد حق، شايفه
3: لو الطفل اتضرب تقولي له يروح يشتكي؟
2: طبعا.
3: انا هاخد الموضوع وسط معاكي، هقول لك ان لو حد ضرب ابني يضربه وبعدين يروح يشتكي.
2: الله،
3: عشان كده احنا كده لمينا كل الحاجات مع بعض.
2: مفيش حق.
3: الوقت خلص بسرعه. كنا معاكم في بينه وبينها ساعتين من 10 ل 12 كل يوم اربع على نجوم اف ام. استناكم يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في موضوع جديد وحدوته جديده وسؤال جديد. خليكم معانا واستنونا. احمد الهواري.
2: المدارس على الابواب يا جماعه. والله الواحد كل ما يفتكر
3: ربنا يعديها على خير. كنت معاكم احمد الهواري ويومنا علي في بينه وبينها. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

Σάπαρα.

0: الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزة

دلوقتي جه معادكو مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشرة لمدة ساعتين بإذن الله. طمنونا عليكم عاملين ايه، وحلقة جديدة ان شاء الله تبقى حلقة جميلة، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله الموضوع اللي هنتكلم فيه يكون خفيف ولطيف على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا. خليني ابدأ معاكم واقول لكم ارقام التواصل، نظرا لان هذا البرنامج قائم على مشاركتكم وقائم على كل الدردشة اللي بنقعد ندردشها ودايما ارائكم وانتوا معايا واحنا على الهوا كده. رقم الواتساب هو 015-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. بتسمع يوسف بركات ولمدة ساعتين ان شاء الله احنا قاعدين مع بعضينا. موضوع النهاردة، او بما اننا النهاردة الاربعاء فعندنا الفقرات المتنوعة عشان نحاول على قد ما نقدر نلم كده جوانب مختلفة من الموضوع اللي هنتكلم فيه. والموضوع النهاردة عايزينه شويه يبقى فيه سنه انبساط وتفاؤل وندي لبعض كده زي ما تقولوا ايه الدفعه بتاعه لا يا عم والله نقدر نعمل الكلام ده كله، الا وهو فكره الاحلام. دايما بيجي في دماغ كل واحد مننا التساؤل بتاع، او تعالوا نستعرض مع بعض كده في البدايه فكره كده بسيطه ونرجع خطوتين لورا بالسن، انا وانت وانت وكل الناس اللي بتسمع. وانت صغير بتحس ان انت طول الوقت ما عندكش الاستيعاب الكامل لقدراتك الحقيقية، وانت مش مجمع ان انت طفل صغير، انت بس بتشوف الحلم المعين وبتشوف ان انت تقدر تحققه عادي، مش مهم بقى ومش فارق لك توصل له ازاي، مش مهم ومش فارق لك ايه الخطوات. طب هل انا اصلا امكانياتي هتجيب؟ طب هل كل التساؤلات دي ما بتجيش في دماغ اي حد، ولكن وهو صغير بيلاقي نفسه انا هوصل للحته المعينه دي وهبقى اجمد رائد فضاء في الدنيا، او هبقى اجمد ضابط لما اكبر وابقى جامد جدا، او احنا صغيرين بنلاقي عندنا الاحلام بتاعت انا لما اكبر عايز ابقى طيار، لعيب كوره جامد جدا وبجيب اخر جون اللي بيوصلنا كاس العالم مع المنتخب ومش عارف ايه. فطول ما انت طفل بتبدا تحلم ايا كان الحلم اللي انت عايز تحلمه، وبتبدا تلاقي نفسك ما بتركز على ان المفروض في خطوات امشيها. انا حلمت وقعدت وسكت، مفيش اي حاجه تاني، اما اشوف بقى لما اكبر هوصل للحلم ده ولا لا. بعدين واحده واحده بتبدا تكبر، خلينا نقول فتره الجامعه، فتره ما بعد الجامعه على طول، بتبدا شويه تصطدم بالواقع اللي هو ليه علاقه بيك انت اصلا كشخص، مش بتكلم على مجتمع وبلد معينه، ولكن بتكلم عليك انت كشخص. بتبدا تستوعب ان انت ليك قدرات معينة، مش محدودة ولكن معينة، شايف ان انت عندك علم بقد كذا، شايف ان انت القدرات بتاعتك ده سقفها، او انا واصل للحتة دي بس كويس. فبتبدأ شوية الاصطدام مع نفسك والاصطدام بالواقع، بتبدأ تكتشف ان لا انا مش هعرف اعمل كل الحاجات دي، ولا عايز ابقى، مش هعرف ابقى رائد فضاء دلوقتي يعني، ولا هعرف ابقى ظابط اصلا، انا خلاص اتخرجت من كلية تجارة جامعة مش عارف ايه، او شايف ان انا كان نفسي ابقى ممثل جدا وانا صغير، بس لما كبرت شايف ان لا يا عم ده انا شفت حاجات كتير. الاستيعاب بيبدا يزيد، ولما الاستيعاب بيزيد مش بالضروره معناه ان انت مش هتوصل للحلم اللي انت عايزه، ولكن

0: مفتقراتنا ونشوف بقى الدنيا رايحه فين بينا. يعني اول تساؤل الا وهو في دايما حلم انت طول ما انت كنت ايا كان بقى عمرك كام سنه ايا كان وان انت صغير لحد ما كبرت كان في حلم بيراودك منذ الطفوله وشايف نفسك طول الوقت عايز توصل للحته المعينه دي. ممكن تكون لسه ما يعني ما فقدتش الامل ولسه عندك الحلم ده قائم رغم ان انت شغال محاسب في شركه معينه بتخلص شغل الساعه 5 المغرب مثلا ولا حاجه وبتروح، ولكن تحس ان الحلم ده كده مش بينغص عليك عيشتك ولكن دايما بيفضل يخبطك في مخك كده، لو انا هوصل امتى للحته المعينه دي، هجيب الجون الاخير في كاس العالم مش عارف ايه. فالسؤال الاولاني اللي هنبدا بيه حلقتنا وهسيبكم نطلع فاصل وحركات كده الا وهو ايه هو الحلم اللي انت طول الوقت بتبدا او كنت بتحلم بيه ومع مرور الوقت ومع مرور الزمن لقيت نفسك لسه محتفظ بالصوره الصغيره او الذهنيه اللي في دماغك دي وان انت لسه عايز تحقق هذا الحلم. ده أول سؤال هنبدأه وخلينا نطلع فاصل، فقول لي إيه هو حلمك اللي أنت رغم معدينا بالسنين ورغم إن أنت كبير أو لو أنت لسه دلوقتي 14 سنة و 13 سنة وبتسمعني والحتة دي، حاول تقول لي إيه الحلم اللي نفسك توصله ولن تتنازل لحد ما توصل لهذا الحلم. ابعتولي على الواتساب على 015-59-55-1006 أو مستنيكوا تكلموني على 38-35-022. حلو؟ نطلع فاصل ونرجع تاني ونبدأ ونخوض في أول فقرة ألا وهي فكرة أو فقرة المقارنة مش في مصلحتك.
1: اسمع مني مثال وكلام، اسمع مني عن الأحلام، بعد ما تسمع عروسك تحلم تحلم صاحي ولما

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ونحكي ونقول، لان لو انت لسه فاتح البرنامج او لسه واصل، فحب اقول لك اولا الحمد لله على السلامه، واقول لك موضوع الحلقه النهارده سريعا. ميزه الشباب، او في ميزه كده في كل الشباب في كل العصور، الا وهي سواء بقى جين زي، سواء جين الفا، سواء جيل اكس، او اي جيل في تاريخ البشريه، ان اي جيل بيبقى طموحاته كبيره جدا واحلامه جميله. الشاب هو صغير بيبقى شايف ان هو او متخيل انه ممكن يكسب جائزه نوبل، او ممكن يبقى اغنى رجل اعمال في الدنيا، او ممكن يكون يعني صاحب اكبر سلسله مطاعم في الكون كله، مع انه بيبقى مش مقتنع او مش شايف الحته بتاعت امكانياته الحقيقيه ايه، بس هو طموحه عالي جدا. حلو، كل الاحلام بتبقى مفتوحه قدامه، ومع الوقت بقى بيبدا يكتشف حاجه مهمه جدا، ان بعض الاحلام هتلاقيها عماله تسقط منك كده وعماله تتلغي واحد ورا التاني، لانك بتكتشف انها صعبه اولا، ثانيا الدنيا مش سهله للدرجه اللي انت كنت شايف فيها الدنيا وانت صغير، وكمان حاجه ما تيجي ناجل شويه، يعني لو مش هنلغي فكره او مش هنلغي حلم فتعالى ناجله شويتين. بيفضل الحلم موجود وجواك، بتفضل حاسس انه ممكن يحصل، ولكنك ماجله ركنه على الرف لحد ما هفضلك انا هجيلك تاني. بس بما اننا دلوقتي بعد نص الليل، وبما اننا دلوقتي قاعدين مريحين خالص وفاضيين، فخلينا نفتح درج الاحلام اللي عند كل البني ادمين اللي موجودين واللي بيسمعوني دلوقتي، ونشوف هنلاقي ايه. فكان اول سؤال معايا اهو بساله لكم، الا وهو ايه الحلم المؤجل عندك لكنك عمرك ما هتتخلى عنه؟ طول الوقت الحلم ده جوه دماغك، طول الوقت الحلم ده جوه تفكيرك، ولكن انت حاسس ان هيجي وقت وهوصل لك ومش هروح ايه ومش هتروح مني في حته اطلاقا. نقرا بقى الرسائل اللي بعتت على الواتساب على 0155955006، ونشوف الناس قالت لنا ايه، ونصبح على كل اللي بعتوا لنا. طيب اول رساله، مساء الخير يا يوسف، انا طبعا برنامج حلو جدا، شكرا جدا. بتقولي سلم لي على ميار ومحمد ومالك، انا كنت نفسي اسمع اغنيه غبي دي بتاعت حوده بندق، وارجوك عايز اسمعها. حاضر حاضر. هي ما قالتليش اسمها، بس هو رقم اخره 505. مسا يا جو، شكرا يا جو على سؤالك حبيبي ده. مين يا عم رامي؟ منور الدنيا، صباح الفل. عامل ايه؟ صباح الخير يا استاذ يوسف، يا رب تكون بخير. انا عايز اوصل سلامي لزوجي ابو اسيل، وبقول له هانت يا حبيبي اللي جاي خير باذن الله. باذن الله يا ام اسيل. وبتقول لي عايز اسمع حماده هلال، عارف حبيبي، اهداء لابو اسيل. حاضر، هحاول اعمل كده، وربنا يجمعكم على خير. بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برامج واجمل واجدد الاغاني، دايما معانا في كل وقت وكل مكان، اجمل اذاعه نجوم اف ام. محمود عبد العزيز، منور الدنيا حوده. حبيب اخوك يا عم. مساء الخير يا جو، عامل ايه؟ انا عايز اسمع اغنيه يلي بعتونا لزياد زوزة دي. هيا، حاضر يا هيا. بالنسبه ماشي. مساء الخير يا جو، معاك هاجر. بص مبدئيا موضوع تحفه، انا حلمت احلام كتيره جدا وانا صغيره، جربت مره ازرع فالموضوع نفع وفعلا لقيت زرع طلع، فقلت بس انا عايز اخش كليه زراعه. بعدين كبرت شويه حبيت موضوع الروبوتس، فقلت انا عايز ادخل ذكاء اصطناعي. بس انا بقى كنت بكتب من وانا صغيره، ومش انا اللي اكتشفت موهبتي، هي ماما بصراحه. يعني انا كنت بكتب من وانا عندي 8 سنين وانا مش فاهمه يعني ايه كتابه اصلا. ماما كانت بتشوفني بكتب قصص، ولا كنت لما كنت بحكي لحد قصه كنت بالفها، واكتشفت بجد في النهايه اللي انا عايزاه. يعني انت دلوقتي بقيتي كاتبه يا هاجر، صح؟ انت كنت قايله لنا برده في حلقه قبل كده ان انت بتكتبي قصص وبتكتبي حاجات كتير، لو انا بقى غلط صححيني يعني. صباح خير. بالنسبة لموضوع الفقرة، أنا كنت بحلم وأنا سن صغير أن أدخل طب، بس حصل ظروف ودخلت كلية تجارة عربي. دماغي كانت ماشية في دي أكتر، أحسن من كلية الطب قسم أطفال. ما كنتش هستحمل أشوف طفل موجوع وهعيط معاه. مين دي بقى؟ ماشي، زهرة، اسمها زهرة. ماشي يا زهرة، يعني فاهم قصدك في حوار إيه هتعيطي معاه ده. مساء الخير عليك يا يوسف، دي سمر. صباح الفل عليك يا سمر، منور الدنيا. صباح الجمال عليك حمادة المصري، صباح الفل عم حمادة. هاي، انا الياس احمد وبحب برنامج مش عادي، بحبه قوي وبحب فقره القصه قوي. حبيبي يا الياس، صباح الفل عليك، منور الدنيا. محمد سمير بيقول لي صباح الفل، حد قال لك انك رايق؟ تسلم لي يا كبير والله، ده انت جامد. بيقول لي سلم لي على نوره من المنصوره وعلي صافي من حلوان، بيقول لي شغل لهم حاجه لتامر عاشور. حاضر، صباح الفل يا جو، الحمد لله تم دفع شحنه النت. الاستاذه ماجي كانت شحلها نت من استاذه الاء تقريبا على حسب ما افتكر، صديقتها، فهي بس ايه بتطمننا عشان احنا بقينا اول الشهر واكيد قبضت فدفعت النت. دي كانت حاجه كده في قصه في حلقه كده من فتره. تقول لي ربنا ما يحوجنا لحد يا ستي، ماشي، بس المهم ان انت استخدمتي النت مؤخرا يا استاذه ماجي بسبب صاحبتك.
سلامي ليها هي ومنى. يبقى كانت قلق فعلا، ربنا خليهم ليا. بالنسبه للاحلام بعتبر يعتبر بتحقق اهي، بس نفسي ابقى ناجحه ومكمله كويس. الاستمراريه دي الجمله الوحيده اللي بتتقال لنا من اي حد. صباح الفل. هلا هلا ابني الغالي، وحشني والله. معلش وسامحني على تاخير ظروف بقى، بحكي لك بعدين. وسمعنا حاجه لتامر عاشور، دي مها من الرياض. صباح الفل يا مها. طيب لسه هنكمل وهنقرا بقيه الرسائل، ولكن اللي بتبات يعني على 0-15-5-9-5-5-1006. ولكن مش عارف ليه حسيت ان انا عايز اشغل الاغنيه دي، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه اسمع يوسف بركات على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في.

لو هنيجي نبص ونقارن بين الأحلام المؤجلة والأحلام اللي فعلا تم تنفيذها خلال حياتنا من واحنا صغيرين لحد دلوقتي، فأكيد واحنا في الفقرة الأولى ألا وهي المقارنة مش في مصلحتك، فهنشوف المقارنة مش هتبقى في مصلحة مين، فأكيد المقارنة هنا مش هتبقى في مصلحة الأحلام اللي تم اشتغلنا عليها فعلا وحققناها. يعني ليه؟ لأن الأحلام المؤجلة هتبقى أكتر بكتير وبينافسها كده في المرتبة الأولى الأحلام اللي تم إلغائها أصلا هتبقى اتلغت. فكلنا عندنا أفكار مشاريع وخطط، وطبعا المشروع الجامد جدا بتاع الكتاكيت اللي كان بيدور وبيطير كده بيطوف حوالين الشباب كلها على القهاوي، تمام؟ وتقريبا التطور بتاع هذا المشروع هو فكرة ان احنا نعمل براند بقى تيشيرتات اوفر سايز تقريبا، وبتلاقي بقى الموضوع كل شوية ايه في تطورات كده. المهم هنلاقي عندنا افكار ومشاريع وخطط متحمسين ليها بس مستنيين الوقت المناسب. تبدأ تقول لنفسك حاجات شيء او زي اول مفضة بس، او هتشوفوني بس وانا بسوي هوايل بقى. انا شايفين كل التأجيلات دي بقى هتيجي عليكم انتوا كلكم. ليه؟ لان انا هخرب الدنيا، هبقى جامد جدا، هطير في الجو. وبنبدا اول ما ايه نفكر كده شويتين في الموضوع ونلاقيه كبير، بنبدا نلاقي نفسنا اللي هو ايه اول مفضة بس. كلنا كده لو فتحنا فولدر السيف بتاع فيسبوك سيفد بقى بوستس والحاجات دي، هتلاقوا بقى حاجات لو تفتكروا كده من سنتين ثلاثه كان مش عارف ازاي نخس، الوجبات اللي مش عارف المظبوطة عشان يبقى اكلنا صحي، رياضات معينة كنا نفسنا نلعبها، نوع مزيكا معين انت كان نفسك تجربه، وآلة معينة نفسك تتمرن عليها، فانت سايب الفيديو اللي بيعلمك ازاي تعمل الاغنية بتاعت فلاي ميتو دامون مثلا بس بالبيانو كده، عارف انت الفيديوهات اللي بنبقى سايبينها على جنب دي. وصفات اكل بقى من المطبخ الصيني والتايلاندي، افكار عن تنظيم الوقت وتحسين المذاكرة، حاجات كتيرة مركونة الوقت عاوزها. حرفيا السيفد فولدر اللي على فيسبوك وانستجرام عند كل واحد فينا على السوشيال ميديا اكاونتس بتوعه باهم. لو انت فكرت ثانيتين انا سايب كميه فيديوهات هبقى اتعلمها وهقوم اعملها، والفيديوهات بقى بتاعت الايه مش عارف الكرافت بتاعت البيت، حاجات كده اللي هو ازاي تصلح مش عارف الدش من غير اي مساعدات خارجيه ببالونه كده وتجيب لي مفك وخلص. فبيبقى في كميه كده ايه حاجات احنا مأجلينها عموما باختلاف انواعها. فخلينا نفكر مع بعض وقول لي ايه هي الحاجه اللي نفسك تعملها بس دايما مأجلها. السؤال التاني، هل انت ماشي في طريقك ولا في طريق حد تاني؟ يعني هل الاحلام اللي انت عايز توصل لها ايا كانت هي عامله ازاي، هل دي فعلا احلامك انت كشخص ولا عشان انبهرت بحد معين فعايز تبقى زيه؟ وحاجه كمان هسالها لك، انا هفضل ارمي عليك اسئله كده واطلع اسيبك واجري اسمع نسمع اغنيه وبعدين هترد عليا على الواتساب. سؤال تالت، هل التأجيل ده كسل ولا خوف من ان انت تبقى فاشل؟ وكمان قول لي ايه هو الحل السحري من وجهة نظرك، او لو كنت شفت فيديو وسايبه في السيف ده قالك ازاي تحقق احلامك، قول لي ايه هو الحل السحري اللي هيخليك تبدأ اخيرا في ايا كان من المؤجلات اللي بقت عندنا دي. تمام، نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه رقم الواتساب 015 5955 1006.

0: ظروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، ولسه بنتكلم عن الاحلام. ما هو الحلم اللي انت من انت صغير لحد دلوقتي ممكن تكون ما وصلتلوش، ولكن مش هتيأس وهتوصل له في يوم من الايام؟ ونكمل ونقرا الرسائل اللي موجوده على الواتساب. طيب الرساله اللي معانا ندى بتقول: كان نفسي ابقى دكتوره بس خلاص للاسف الفرصه ضاعت. البرنامج جميل جدا، اسمع على مسمى. شكرا جدا والله. ممكن تسمعنا اغنيه سبت كل الناس علشانه دي جورج وصوف؟ حاضر يعني يا ندى، شغل جورج طبعا. صباح الفل يا جو، يا رب تكون بخير. انا دايما بحلم ابقى مهندسه في المستقبل، وان شاء الله ربنا يحقق لي الحلم ده وابقى مهندسه. كنت عايز اسمع اغنيه تيجي نتراه اللي تامر عاشور. طب انا كان في حد قال لي شغل اغنيه جدع من شويه، استني هقول لك فاحنا نشغل جدع بقى، يعني عشان هي باللي بيسبق، هي باللي بيسبق. طيب ونكمل بقى ونقرا الرسائل. فاطمه بتقول لي اديني حل، اللي هو ايه بقى؟ بتقول لي: السلام عليكم، انا كنت بحب شخص وبعدنا، حاولت ارجع مرضيش، وكل شهر كنت بحاول لحد ما فضلنا نتكلم من يوم هي يا 7/2 يا 2/7 حاجه كده، وقطعنا يوم يا 8/2 يا 2/8 يعني حاجه في الحته دي. وبعت لي النهارده نقطتين. لا اشتري نفسك، اسمع مني والله، يعني طالما هو بيقلب نور كده وعمال كل شويه يروح ويجي ويروح ويجي، فانت كده بترهقي نفسك. ونصيحه يا فاطمه بصراحه، يعني انا مش اهل ان انا انصحك بقى نصيحه ولا بتاع، ولكن بقول لك فكره يعني جت في دماغي او ردا عليكي. بصراحة أنا شايف إن أنتي تشتري نفسك ومش آخر بني آدم في الدنيا، وأيا كان كنتي بتحسي بإيه تجاه هذا الشخص، زي ما الشعور ده زي ما تقولي تكون بالوقت، هيروح بالوقت، وفي نفس الوقت في يوم من الأيام ربنا هيكتب لك حد أحسن ويستهلك أكتر يعني. فدي وجهة نظري يا أستاذة فاطمة. رسالة طويلة وأنا بقرأ من رسالة طويلة. مش عارفة صح ولا غلط إن أتكلم، بس حقيقي موجوع قوي. مريت بتجربة جواز صعبة مدتها 12 سنة، كان كل همي وكل محاولاتي هي إني أحافظ على بيتي علشان أولادي يعيشوا في بيت مستقر، حفاظاً على نفسيتهم اللي بتتشكل باللي إحنا عايشينه. لكن ما حصلش نصيب وتم التخلي عني، وأنا معايا بنتين وحامل في الشهر السادس أصلاً، وما فرقتش مع شريك حياتي، وخسرت بيتي ورجعت بيت أهلي بقالي 6 سنين. عديت بتجارب صعبة كتير، شلت فوق طاقتي حرفيا، بقيت اب وام ورضيت باراده ربنا، بس ما كنتش مرتاحه ولا مبسوطه، فقررت اغير الحاجات اللي مصعبه عليا حياتي اكتر ما هي صعبه، وكان اولها ان استقر في مكان انا واولادي عشان اوفر لهم الامان والاستقرار والخصوصيه. مع العلم اني اتاذيت نفسيا جدا انا واولادي من قعدتي في بيت اهلي، لانهم بيتدخلوا في كل تفاصيل حياتنا. ماما واخواتي واقفين ضدي وواخدين مني موقف غير مفهوم بالنسبه لي، وانا شايفه ان من حقي اعيش في سلام واختار حياتي زي ما انا شايفاها، واركز بس على بيتي وولادي وشغلي، عشان عارفه ان الطريق طويل، ولو ما كنتش مرتاح عمري ما عارف اكمل. فهي بقى بتقول: موجوعه جدا منهم، شايفين ان مش من حقي اقرر واختار، ومقتنعين ان ماليش حق في ابسط حقوقي وهي اني اعيش في سلام وانسى اللي فات واركز على اللي جاي واكون احسن. انا متمسكه بحلمي وحلم ولادي ان يكون لينا بيتنا وحياتنا، واخترت مكان امن عليا وعلى ولادي لاني متفهمه وضعي كويس. انا عايز اخسرهم بس حقيقي هم مصرين انهم يخسروني، انا مش عايزه يعني اخسرهم بس حقيقي هم مصرين انهم يخسروني ويقطعوني، وهبقى انا اللي اخترت وانا اللي وحشه، اعمل ايه؟ هو رقم مبدئيا اخره 06 ومش قايله اسمها، بس يعني شايف ان انت تختاري فعلا السلام ليكي ولاولادك لو انت بتشتغلي وعارفه تكوني بتصرفي عليهم وعلى نفسك بشكل يرضيكوا، ولقيتي مكان آمن وبيت آمن وكده، فدي حاجة كويسة جدا. الكلام ده كان هيختلف شويتين لو كان أهلك مش بالتدخل اللي هم أو اللي انت بتقوليه ده، وما كانوش هيبقوا، لو ما كانوش بنفس الرخامة دي، أنا آسف أنا بقول كده، ولكن واضح أن انت متضايقة يعني. فكنت أقولك لا بالعكس، عادي وسطهم وتونسي بيهم، وخلي أولادك يكبروا وسط العيلة دي وسط الناس، بحيث أن هم يطلعوا شايفين أكتر من شخصية، أكتر من كاركتر، يتكون شخصياتهم من الناس اللي حواليهم. ولكن بما أنك شايفة أن في ضرر جدا هيبقى على اولادك، خلينا نقول انت كبرتي، عائلتي فاهمه ازاي تتعاملي، وبشكل كبير شخصيتك اتشكلت، فاحنا بنتكلم دلوقتي عشان الاولاد. صحتهم النفسيه مهمه جدا، فلو انت شايفه ان راحتهم وراحتك هتبقى في ان انت تقعدي لوحدك، فاعملي كده طبعا. ولو انت شايفه ان انت مش هتخليهم قدر الامكان محتاجين حاجه، ولا انت هتبقي محتاجه حاجه فطبعا اعملي ده. هيبان ان هم عايزين يخسروكي وهيبان ان هم بيتعاملوا معاكي بطريقه مش احسن حاجه. لازم يعني تتكلمي معاهم وتناقشي والكلام المهم يوصل معناه، مش لازم نبقى بنزعق واحنا بنقول. يعني لو اتكلمنا بشكل هادي حتى ولو هم كانوا بيتعاملوا بشكل فج يعني، فاتكلمي معاهم فاهمه يعني، حاسس ان انت اتكلمي معاهم وقولي لهم اكتر من مره وحاجات شبه كده، وبعدين انت كبيره وتقدري تعملي ده. فبصراحه اللي هقوله لك ان انت حاولي على قد ما تقدري تقنعيهم وتشتريهم برضو، تشتري خاطرهم، ولكن لو رفضوا واحده واحده حاولي تشوفي انسب حل يخليكي يعني، لازم انت اللي تختاري الطريق فاهمه. فدي كانت تذكره يعني، قلت اقول لك وده اللي جه في دماغي. بما ان الطلب اغنيه جدع يعني بقى بالمزيكا عشان الطاقه ترجع تاني، بما ان الطلب اغنيه جدع، انت رحت فين الرساله؟ والله ما فاكرها، مش شايفها. هو حد كان بيشكرني يعني؟ ايوه لقيته. مسا مسا يا جو، ما تدينا كده حته ايه؟ تامر عاشور اغنيه جدع. ده دكتور توفي، فحضر يا دكتور توفي حالا اغنيه جدع هتشتغل اهي. يلا بينا، لسه تسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

مساء الخير يا يوسف. بصراحة أنا هعاتبك عتاب صغير الأول. اتفضل يا أستاذ سعيد عاتب. الرسالة اللي فاتت بتاعتي مش عارف أنت ما قريتهاش ولا قريتها وما لحقتش تقولها، بس كنت مستنى أسمعها منك وقلت يمكن المرة دي أخد حقي. مبدئيا يعني حقك عليا والله عم سعيد، أنا ما خدتش بالي والله. بس عموما أنا بقرأ رسالتك وبيقول لي موضوع الحلقة النهاردة عن كان عندك حلم وأنت صغير ونفسك تحققه. لمسني جدا لأن كان عندي حلم وأنا صغير وفعلا مشيت ناحيته خطوة بخطوة. نسمع بقى تقريبا سعيد قايل لنا الخطوات بالترتيب. كان نفسي اشتغل مهندس ميكانيكا بحري. دخلت صنايع 5 سنين، درست ميكانيكا جرارات وسيارات والآلات الزراعية والهيدروليك. وبعد ما اتخرجت سنة 2008 عملت جواز السفر البحري، وكنت بقدم في أكاديمية البحرية عشان اخد الشهادات اللي تؤهلني اطلع على المراكب كميكانيكي، وكنت وقتها شغال في مجال الألمونتال. هو كتب كده كويس. بعدها جه وقت التجنيد، رحت اشوف موقفي ولبست سنة ونص، خلصت في سبتمبر 2009 ورجعت وانا لسه عندي نفس الحلم. بدأت اكمل باقي الورق عشان اطلع على المراكب، وكنت برضو شغال في نفس المجال. ولكن بعد الجيش بشهر و21 يوم بالظبط حصلت لي حادثة واتصبت في ظهري. من ساعتها ما قدرتش اكمل الطريق اللي كنت مخطط له. الحمد لله على كل شيء الحلم ما اتحققش بالشكل اللي انا كنت متخيله، ولكن الغريب ان لسه لحد النهارده شغال في نفس المجال اللي بدأت فيه وانا صغير. يمكن الانسان ساعات ما بيوصلش للمكان اللي كان نفسه يوصل له، بس ربنا بيخليه مكمل في نفس الطريق بطريقه تانية. فلو هتسالني حققت حلمك هقولك لا، بس عمري ما بطلت احبه ولسه جوايا الولد اللي كان نفسه يبقى مهندس ميكانيكا بحري. يا نهار ابيض عليه، لا والله لا اطلع فصل. عبقري، اقسم بالله عبقري. ايه الحلاوه دي؟ انت بني ادم جميل جدا يا عم سعيد والله. سعيد الخيام يا جماعه، خلاص يعني تسمح لي اكون صديقك؟ يا جمالك يا عم والله، رب دايما كده الرضا. لو خدنا بالنا بقى من القصه اللي فاتت دي هنلاقي ان القصه اللي فاتت دي فيها رضا وتقبل، وفي نفس الوقت الراجل ده بيحب نفسه، فدي حاجه كويسه جدا. مساء الورد يا جو محمود اللي بيتفرج اجباري، شكرا انك شغلت محمد فؤاد. خلاص رسمي بقيت متابع مع زوجتي سمر واولادي سامية ومنى وسامي، وبمسي على الجميع وبجد من اجمل السهرات يا جو ودايما في نجاح. يا عم محمود والله العظيم ثلاثه شكرا، والله شكرا. انا سعيد ان انتوا كلكم كاسره بتتفرجوا، واتمنى دايما يبقى الواحد خفيف على قلبكم. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه اسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني هقولها جديد.
2: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: التفسير العلمي طب رجعنا من الفاصل صح ازاي؟ نخش على طول نقول تفسير علمي كده؟ لا لازم نقول الاول ان احنا رجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. خلينا نقول او لسه بنتكلم عن القصه بتاعت الاحلام. ان انت هل وصلت للحلم اللي كان نفسك فيه؟ هل الشغلانه المعينه اللي كنت بتحلم بيها وهكذا؟ تعال نشوف بقى علم النفس السلوكي بيقول ايه. علم النفس السلوكي اكتشف حاجة لطيفة جدا بتفسر ليه احنا بنميل الى تأجيل الاحلام، اللي هو طول الوقت بيبقى في دماغك كده الحتة بتاعت ايه، انا هروق وهبقى احقق اللي انا عايزه. مفهوم اسمه الذات المستقبلية. لما بيسألوا الناس عن احلامهم المخ بيتخيل، تخيل معايا ان انت اسمك احمد، او لو انت فعلا اسمك احمد، فالمخ بيتخيل ان احمد بتاع السنة الجاية، او سارة بتاعة بكرة، او يوسف بتاع شهر يناير اللي جاي هيكون شجاع اكتر، هيكون مبادر اكتر، عنده وقت فراغ اكتر، وهيبقى سوبرمان ومش هيتعب ولا يكل ولا يمل. عشان كده بيكون سهل ترمي كل الأحلام على أحمد بتاع السنة الجاية، ده سوبرمان، إنما أنا لسه بسيط، أنا لسه غلبان. بينما العلماء بيأكدوا أن الفرق الوحيد بين اللي بيحقق حلمه واللي حلمه بيفضل على الرف أن الأولاني أدرك أن النهاردة هو هو أنا بكرة، وقرر يبدأ بخطوة بسيطة دلوقتي بدل ما يرحل الحلم لنسخة خارقة مش موجودة، هي موجودة في مخك أنت بس. كمان موضوع تأجيل الأحلام ملوش أي علاقة بأنك شخص فاشل. المخ البشري ذكي جدا بس بيحب الراحة. لما بيحس أن الحلم كبير قوي أو في مخاطرة شويتين أن أنت ممكن تفشل، بيترجم الحلم ده على أنه تهديد، فبيهرب ويقول أسهل حاجة أنه يأجل ويقول لك مش النهاردة، لما أفضى. الدراسات بتقول أننا بنأجل عشان خايفين نحقق أحلامنا بنص طاقة، فما تطلعش 100% زي ما تخيلناها. لسه رقم الواتساب 0155955006.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، ولسه بنتكلم عن التأجيل. أو دلوقتي احنا وصلنا للحتة بتاعة تأجيل الأحلام، وليه بنأجل الأحلام والحاجات اللي بيبقى نفسنا فيها من واحنا صغيرين، سواء بقى أحلام زي شغل، حلم ان انت نفسك تبقى لعيب كرة كبير جدا، ايا كان الحلم اللي بيجي في دماغك. عملية التأجيل المستمرة دي اسمها التسويف، هي مشكلة عامة بتواجه الإنسان في كل مكان وكل بلد وكل ثقافة، حاجة في كل البشر. الخبراء النفسيين بيقولوا إن أصعب جزء في التعامل مع التسويف هي مجرد البداية، إنك تقرر تقعد وتبدأ تذاكر أو تبدأ تحوش فلوس أو تبدأ تكتب رواية مثلا معينة كان نفسك تكتبها. عشان كده الخبراء بينصحوك إنك تقسم المهمة الكبيرة المزعجة قوي دي إلى أجزاء صغيرة سهلة، مجرد بس هتفتح الكتاب، مجرد هتشتري القطعة اللي بايظة في البيت اللي بقالك كتير قوي مش راضي أو مكسل تقوم تصلحها دي، مجرد هتحط التقرير ده قدامك أو

مجرد ما هتخلي كل الخطوات الصغيره اللي انت كان نفسك او الحاجه الكبيره اللي نفسك فيها تقسمها لخطوات صغيره، ده هيخلي حماسك انك تبدا يزيد. دول شويه خطوات ممكن تساعدك تنتصر على وحش التسويف. اول حاجه بيقول لك، او خبراء الناس بيقول لك، حدد هدف واحد عايز تحققه خلال اليوم، بشرط يكون هدف واقعي مش خارق. على سبيل المثال، قرر انك تروق اوضتك، ما تروقش البيت كله، لازم يكون هدف مهم بالنسبة لك. على سبيل المثال برضو، النهاردة هخرج خروجة حلوة جدا مع مراتي مثلا، حلو، ولكن مش لازم تبقى قاعد بتقول او هتقارنها بان انا هخلص قصة حياة نابليون بونابرت النهاردة، هقعد اقراها كلها. قسم الحاجات تبقى اقل، زي ما قلت لك قسم المهم الى خطوات صغيرة وسهلة، وتخيل نفسك بتنجز كل خطوة صغيرة منهم عشان تبدأ تتحمس وتكمل في الموضوع. كمان حاجة، ما تبدأش في اي مهمة او شغل جديد قبل ما تخلص المهمة اللي في ايدك. التشتيت او فتح كذا مشروع في نفس الوقت مش هيخليك تخلص اي واحدة فيهم. كمان حاجة، ودي بشوفها الاهم فيهم كلهم، او زي ما تقول هي بداية الطريق، لو هي ابدأ فورا، ما تقولش هبقى ذاكر بالليل او هروح الجيم من اول الشهر. التسويف بيبدأ، هو ده بقى التسويف نفسه، فحاول على قد ما تقدر تقوم وتبدأ حالا. نقرأ بقى الرسائل اللي الناس بعتتها على الواتساب ونشوف الناس بتقول ايه. طيب، احلى صباح واحلى برنامج عمليه جو، بعيد عن موضوع حالا، انا من اول مره شفت البرنامج بتاعك وانا بشبهك الفنان كده، بس ما كنتش عارف اسمه عشان كده ما قلتش، بس النهارده عرفت اسمه، هو الفنان وليد فوزي. انا مش عارف مين، واسف لو ممكن يكون الاسم مش في دماغي، ولكن ممكن تكون هو حد يعني لو شفته عرفه على طول. بس شكرا يا استاذه مريم، يعني اتمنى دي تكون حاجه كويسه. نفسي ابقى فنانه شامله مثلا، اغني واعزف كمان. دي همسه جمال، صباح الفل يا همسه. يا باشا اعملي، انت مش اقل من اللي عملوا كده. ودي انا بحلم ادخل تربيه رياضيه وابقى مدربه في النادي الاهلي. يا ساميه ودي، والله النهارده يا جماعه عاملين خصومات كازيون. هتبقي كده يا ساميه لو ركزتي وعرفتي ان انت مش اقل من الناس دي كلها. مساء الخير يا جو، انا اسمي محمود فوكس، 26 سنه ولسه متابع البرنامج من شهر. الصراحه البرنامج جامد جدا. سؤال الحلقه حلو، والله انا كان نفسي اشتغل في شركه كبيره في مجال شغلي بس ما حصلش نصيب، لكن اشتغلت في قطاع خاص ودلوقتي الحمد لله بعتمد على نفسي وتوكلت على الله. الشركه اللي انا كنت نفسي اشتغل فيها هي اللي بتطلب مني قطع عشان تكمل شغل عندها. طب ده يا فوكس انت عالمي والله، كمل يعني، انت وصلت لحته حلوه. طيب 30-30 ده رقم اخر 30-30، عايز يسمع اغنية لولا البنات. يا باشا اعتبره حصل حالا. احمد عبد الرؤوف بيقول لي هلا هلا يا عم احمد. طيب، انا زهرة، الحل السحري لتحقيق احلامي ان ابقى شاطرة جدا في مجالي، اجيب مصباح علاء الدين يحققهولي. الواقع ان اجتهد واجيب تقدير حلو، اشتغل كويس، هبقى شاطرة في مجالي بعد كده. اللي عايز يحقق حلم مأجله قدامه لسه فرصة انه يحققه، يسعى ويعمل اللي عليه كويس وهيوصل لحلمه ان شاء الله. وشكرا للبرنامج الجميل ده، وعذرا لطلع. لا زهره انت براحتك والله، انت اللي كلامك جميل والله. مساء الخير يا يوسف، عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه، بحب البرنامج جدا. صباح الفل يا ياسمين. صباح الخير يا يوسف، انا دكتور اماني، نفسي اسمع اغنيه قلت ايه لعمرو دياب لو ما فيهاش رخامه. والله لا ما فيهاش رخامه، بس لولا البنات الطلب، ما احنا قلنا بقى ايه، هتبقى باسبقيه الحضور. فقولي لي اغنيه ثانيه وانا شغاله لك. ازيك يا جو، عامل ايه؟ موضوع الحلقه حلو ما شاء الله كالعاده. واما عن احلامي، فكنت وانا صغيره بحلم اطلع صيدلانيه، بعد كده الثانوية العامة ما جبتش المجموع يعني الكبير، وفي وقت كنت نفسي أدخل كلية فنون وده ما تحققش برضو لأن اضطريت أدخل كلية في اسكندرية جنب أهلي وبس كده، لسه ما فيش حلم جديد. حلو قوي يا مروة، وأول ما تلاقي حلم على طول امسكي فيه على طول كده. أنا أول مرة شارك، بس حلمي إني أكمل دراستي وبسعى، ده رغم إن معايا دبلوم تجارة بقالي 7 سنين وبدأت أخد كورسات عشان نفسي أبقى سيدة أعمال ناجحة. هتوصلي يعني إن شاء الله. حلو ان احنا لسه اهو قاعدين برضه، عشان بس ما تقعدش تقعد تقول لي انت عمال تقول لهم هتوصلوا وعمال تقول لهم مش عارف ايه. لا يا باشا، احنا بنفكر بعضينا طول الوقت بالحاجات اللي نفسنا فيها، فاهم قصدي؟ خليك انت بس ركز في اللي انا بقوله. تمام، نسمع لولا البنات ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

صباح الفل يا جو، يا رب يومك يكون جميل. عايز النهارده اقول لكل الناس يا رب تحققوا احلامكم كلها وربنا يسعدكم، وانت كمان يا جو تمثل وتكسر الدنيا. بحسنا عيله حلوه هنا في البرنامج والله. ده مين بقى؟ عمر حبيبي عمر، والله يعني يا رب يا اخي يا رب كلنا نوصل للاحلام اللي نفسنا فيها ونكسر الدنيا كده. انا بالنسبه لي كان نفسي اعمل حاجات كتير وحلمت بحاجات كتير، بس فعلا حرفيا ما حققتش حاجه. يعني دخلت خدمه اجتماعيه وكان نفسي اخش اداب تاريخ قوي واشتغل في مجالي، اتجوزت وربيت العيال واشتغلوا لي. بس عايز اقول لك على حاجه، يعني انت عملتي حاجه اعظم بكتير من كل ده، فربنا يخليهم لك يا رب. جو حبيبي، نفسي فعلا من خلال برنامجك الصريح الواضح اللي كله مصداقيه، فعلا انا بحب برنامجك اسمع المسمى، يا ريت كل الناس اللي حوالينا يخليهم في حالهم. وقبل ما انصح خد لفة على نفسك كامل الأوصاف، وياريت يعرفوا ما يحشروش مناخيرهم يعني في الايه في المواضيع اللي ملهمش دعوة بيها. ماشي يا أستاذ مها، أديني قلت أهو، وأتمنى تكون الرسالة وصلت للي أنت عايزاه. مين تاني؟ طيب ثانية واحدة. عايز أقول من ضمن الإنجازات اللي في حياتي إن اتجوزت الست دي، هي بتسمعك على فكرة، أقول لها ربنا يخليك ليا أنت وبنتنا يا أم أيلة من جوزك صفوت، ربنا يخليكوا لبعض والله. يعني دي حاجة جميلة وروح طيبة وجميلة في هذا البرنامج. ربنا يخليكم البعض صفوت به ودايما كده مبسوطين. صباحك يا جو. انا ما عنديش حلم مؤجل. وانا صغيرة خالص كنت عايزة اطلع ضابط شرطة، وفي اعدادي اكتشفت ان لازم ادخل كلية تانية الاول. بعدين كان حلمي اكون صحفية، خصوصا كنت بحب القراءة وكنت ولازلت لو بقرأ رواية او اشوف فيلم او مسلسل بتوقع احداث كتيرة منه. بس للأسف دخلت تجارة وزهقت من الدراسه كلها واشتغلت كاستمر سيرفيس. وبارك الله في مرزك. بص عايز اقول لك على حاجه، يعني هو ربنا كاتب لك ده وكله خير، يعني ده فعلا والله عايز طول الوقت نفتكره ان كل الحاجات دي خيره منه ولا تحطي في دماغك. ممكن اشترك في الحلقه؟ انت كده اشتركت يا باشا. ده بكر، صباح الفل يا بكر، انت كده اشتركت يا باشا. طيب انا ميار. هو ايه موضوع الحلقه؟ سمعني الاغنيه. الرساله دي من 3 ايام. ماشي، هو التليفون مشغول ليه يا يوسف؟ انا ميار. طب بص يا ميار، انت كنت طلبتي مني حاجه معينه، بتقول لي مساء الخير عليك يا يوسف، انا متابع البرنامج، وسلم لي على ميار ومحمد ومالك. انا كنت نفسي اسمع اغنيه غبي لحوده بندق، تكتشفي ايه بقى؟ شفتي دي؟ ان انا مجهز لك الاغنيه يا ميار. ولا اقدر يا ميار ان انا اخليكي تتضايقي ربع ثانيه يا ميار. هتسمعي الاغنيه ونرجع تاني. لسه تسمعي يوسف بركات، واسمعي يا ميار.

ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ انا تمام. كويس. انا كان حلم حياتي من زمان اني اخش طب، بس ما دخلتش طب، دخلت سياحة وفنادق مضيف طيران. مع الوقت حبيتها جدا واكتشفت ان انا ما كنتش اقدر ابقى في الطب عشان ما كنتش استحمل الضغوطات والتوتر. هي سبحان الله بتحس كده ان ربنا بيبعت لك الحاجة او بيبعت لك الحاجة اللي هي ايه اللي تنفعك او تنفعك. هو رقم اخره 498. طيب يا جو، بصراحة بحس ساعات ان الواحد مش لازم يحاول يرضي حد او مش، استنى بس عشان انا ما قريتش كل الرسائل اللي قبل كده دي. ازيك يا يوسف؟ انا بسمعك من ساعة ما بدأت البرنامج تقريبا، بحبك جدا وبحب برنامج. شكرا والله، يعني شكرا، ده كلام كبير. بالنسبة لموضوع الحلقة بقى، فانا حلمي من زمان ان ابقى مهندس برمجة والكترونيات، وابتديت احققه. انا داخل تانية بكالوريا، داخل مسار هندسة وعلوم حاسب عشان حلمي ده. بس بصراحة ابتديت احس ان كل ما اقرب اخاف اكتر اني ما اعرفش اعمل الحاجة دي. انا عملت حاجات كتير عشان الحلم ده، يعني اخدت كورسات برمجة كتير وكورسات لغات كتير، على اني مدرسة لغات، على مدرسة لغات يعني، بس للتقوية وكده. بس كل يوم بدأ يا ربنا ان اتوفق واحقق الحلم ده، بس برضو بحس اني ممكن ما اعرفش احققه. بصراحة بحس ان الواحد مش لازم يحاول يرضي حد او يمشي حلم حد تاني، هو عايزه يبقى كده. وهنا بتكلم عن الاهل، اللي هو انت ما تعملش، مش شرط تكون كلامك معناه ان انت مش شرط تكون بترضيهم وتمشي في الحلم اللي هم رسمينه لك. بص، هو الكلام اللي انت بتقوله ده انا فاهم قصده وفاهم قصدك يعني، وهو كلام كويس، بس بتحس اوقات كتير اللي هو بحس ان كل حاجه بتتحل بالنقاش، اللي هو انتوا عايزيني مثلا ابقى مهندس حاجه تانية مثلا، وانا نفسي ابقى مهندس برمجه زي ما انت كنت عايز كده. حلو، فبحس ان طول الوقت اللي هو اقول لهم يا جماعه انا شايف ان المجال ده في الحته الفلانيه وبتاع، لان احنا علينا عبء كجيل اصغر وعايش دلوقتي في حته الكورسات والدراسات والحاجات دي. احنا واخدين بالنا شويتين الرسمه بتاعت المجالات الجديده، وشايفين ايه الكورسات اللي تتاخد لها، وازاي هنوصل للحته الفلانيه، وايه الشركات اللي ممكن نشتغل فيها وهكذا. فكل اللي مطالب مننا بس مش فكره ان الجمله اللي بنقعد نسمعها والكليشيهات بتاعت ايه ده اهلك بيقعدوا يقولوا لك خش مش عارف ايه، هو استيعابه ان دي اجمد حاجه في الدنيا. انت اكتشفت حاجه تانية جامده برضو او اجمد منها، قول له يعني، عرفه، اعمل ابديت. احنا عايزين نعمل ابديت لاهالينا مش اكتر. وبتتحل ازاي؟ بان انت تعرفهم بس، والله انا بحب المجال ده عشان بقى دلوقتي بيجيب قد كذا وفلوسه قد كذا ومطلوب في الشركات الفلانيه. يعني محتاجين بس نتكلم مع بعض. واخر رساله انت قايلها، انت لسه بعتها دلوقتي، انا يعني مش هقولها، بس انا فاهم قصدك ومتفق معاك 100%، ولكن على الهادي يعني، حاول على قد ما تقدر تكون نفسك اطول يعني. وعايز اعرف اسمك، لان انا اكيد مش هقول دراكولا يعني، او دراكولا وهو رقمه اخره 106. رد عليا. طب ما انا شغلت لك الاغنيه يا ميار، اعمل ايه تاني؟ شغلت لك الاغنيه وقريت الرساله وكل حاجه يعني. طيب نطلع فصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ونكمل حدودتنا والقصه بتاعتنا ونقرا الرسائل اكتر واكتر. وما تروحوش في اي حته، بس كده ثانيه واحده بس، ايه، نشغل الاغنيه دي ليه لا يعني، ما فيش حد يقدر يقول لنا حاجه.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، أبوها جول جول جول جول جول جول جول.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ورجعنا من الفصل لسه بتسمعي يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38-35022. ولسه بنتكلم عن الاحلام وان احنا ازاي نوصل لاحلامنا والحركات الجميله دي, وبنفكر بعض ببعض الاحلام اللي احنا ممكن نكون نسيناها, ممكن نكون شويه محققناهاش وطول الوقت ايه لا احنا لازم نفكر بعض في حاجه. في الفقره الثالثه الا وهي فقره شيفت ديليت, والفقره اللي احنا بنتخيل ان احنا بنمسح حاجه من حياتنا ونشوف حياتنا هتبقى من غيرها عامله ازاي, عايزين نعمل شيفت ديليت النهارده. الفكره مهمه جدا جدا جدا على جميع بقى ايه الـ الـ الـ الـ يعني شتى الافكار وشتى حياتنا, الا وهي فكره ان احنا لازم نشيل من دماغنا الكمال, فكره ان احنا الـ نبقى بيرفكت. اول حاجه نفسي نمسح كمان من حياتنا اكبر عدو للحلم المؤجل اللي هو لا الكسل ولا ضياع الوقت ولا الظروف الصعبه ولا عدم وجود فلوس. العدو الحقيقي ان احنا نعمل الحاجه مثاليه 100%. علم النفس بيسمي ده اسمه فخ الكمال. تلاقي الواحد بيقول انا مش هروح الجيم غير لما اشتري الطقم الفلاني, او مش هبدا اكتب غير لما اجيب اللابتوب الجديد, بينما الدراسات بتقول ان المنتظرين للعنالي قلتها كده كان إن المنتظرين للحظة المثالية بيفضلوا أو بيفضلوا مكانهم طول العمر. الحل العلمي هنا هو أنك تبدأ بالحاجة المتاحة وابدأ بنص إمكانياتك عادي ومن غير ما تستنى اللحظة المبهرة. النجاح الصغير اليومي المستمر بالمناسبة في متعة جدا وفي انبساط جدا وفي حتة كده تحس أن أنت بتبني إرث لما تيجي تبص له وتبص وراك, لا انا بص بدات منين وطورت نفسي في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه. النجاح الصغير اليوم المستمر احسن 1000 مره من التخطيط المثالي الا على الرف اللي نادرا ما بيوصل, اللي هو انا لما يبقى معايا قد كذا فلوس هبدا اعمل كذا, او لما يكون معايا المعدات المعينه او الاجواء المعينه انا هبدا ابدا في الحته الفلانيه وبتاع. لا خالص, معاك الفكره, انت اصلا معدي بتاع 60-50% من اللي انت محتاجه كله. كويس كويس, دي حاجة برضو قلنا ايه من باب التذكرة في يعني ايه زي ما تقول كده الرسالة استوقفتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, انا مريم علي محمود, البرنامج ده تحفة دايما متابعاه, اديني جيت اول البرنامج جاي الساعة 1:30 الاستاذة مريم وبتقول لي جيت اول البرنامج. المهم عشان لما بتأخر مش بتقرأ رسالتي, ما انت بعت 1:30, انا برنامج بيبدا من الساعه 12 يا استاذ. المهم بتقول لي تشغل لي اغنيه لشيرين عبد الوهاب على ذوقك, يعني انت طلبتي حاجه مستحيل ارفضها. ليه؟ لان دي شيرين يا جماعه, احنا مش هنهزر. نسمع شيرين ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

انا كان حلمي اكون دكتوره او محاميه، بس الحمد لله ما حصلش. بس رساله لكل اللي في بكالوريا او في اي مرحله تعليميه، يمسك في حلمه ويجاهد عشان ما يرجعش بعدين يندم انه ما حققش الحلم ده. ولو في حد وقف في طريقك لازم يحاول يقنعه بحلمه وما يأس ابدا. اتمنى لكل طالب النجاح الدائم. السلام عليكم، عامل ايه يا جو؟ اتمنى تكون بخير. انا بخير، والكلام ده مهم جدا. ده رقم اخر 924. شكرا جدا جدا على الكلمتين اللي انت قلتيهم دول، اتمنى يعني الناس تكون خدت بالها منه. انا مش بتابع البرنامج، بس اعز واغلى صديقه عندي متابعه البرنامج من 4 شهور، حبيت اصبح عليها، وهي من الفيوم، وحب اقول لها صباح الخير. وان انا هفضل معها طول العمر وسند وظهر ليها. هي اسمها حنين، وهي فعلا حنين، يعني ربنا يخليكم لبعض. طيب، مساء الفل يا جو، عايز اسمع وانت جنب عمرو دياب وهديها لام ايلا وحبيبتي نرمين من جوزك صفوت. طب ما استاذ صفوت، انا شغلت عمرو دياب، فقول لي حد تاني لو لحقنا في الاواخر كده. طيب، انا سمعت ان في حد قال ان انت تمثل، انا بضم صوتي ليه، فكره جميله اشتغل عليها يا برنس. سؤالك ايه هو حلمك اللي نفسك يتحقق؟ انا نفسي اجوزك وافرح بيك. لا استاذه مها، انت كده هتخليني اسمع اغنيه، ما هتقولي لي الكلام ده. المهم بتقول لي ايه، فين بهاء سلطان؟ فانا هجلون الكلام وهروح اعمل ايه؟ هتسمعي بهاء سلطان يا استاذه مها عشان اللي انت قلتيه ده.

هلو يا جو، اخبارك ايه؟ انا عندي كذا حلم، بس اهم اتنين او اكتر اتنين بسعى ان انا احققهم حاليا، ان انا اكون ميك اب ارتست وحاليا شغاله في يعني على الناس اللي حواليا، بس عايز اكبر المجال اكتر وافتح براند من تصميمه باسمي، عبايات ساره. يعني يا ربنا يوصلك اللي انت عايزاه يعني يا رب. بس حلو حلو ان انت عندك حاجه عايزه توصل لحبيب قلبي. اختي مريم علي محمود محتاجه تسمع اغنيه محمد منير على ذوقك، ده كينج، احنا كلنا قاعدين نسمعكم مستنيينك تقرا الرساله. طب ما ابو حميد، انا عايز اقول لك على حاجه، انا شغلت محمد منير اول اغنيه خالص، تاخد محمود العسلي. خلينا انا ايه يعني هنشغل محمود العسلي ايه في الختام، يعني عشان احنا وصلنا ايه للختام. تمام، نعمل ايه بقى طالما وصلنا للختام؟ بنعمل كده وبعدين بنروح مشغلين كده ومزيكة الختام. تمام، عشنا مع بعض رحلة كده بين أحلامنا القديمة، واكتشفنا ان لسه في ناس عايز تحقق أحلامها، وفهمنا من علم النفس اننا مش مكسرين ولا حاجة، احنا بس محتاجين او ساعات بنستنى اللحظة المثالية، وبرضو اكتشفنا ان اللحظة المثالية عمرها ما هتيجي، اهم حاجة حاول تبدأ. اللي انا بقوله ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوع جنتل ريمايندر، بفكرك صديقي المستمع الجميل، لو عندك كنت محتاج زقة كده بسيطة، فأتمنى اكون زقتك هذه الزقة. افتكر دايما ان سنك هو فعلا مجرد رقم، سامح نفسك، وقفل صفحة بمنتهى الشجاعة اللي هي صفحة انا كبرت، انا لا يا عم انا دلوقتي هم اللي بيعملوا مش عارف العيال الاصغر مش عارف مني ولا بيعملوا ايه. لا يا باشا، المهم توصل اللي انت نفسك فيه، لان محدش هيقدر قيمة هذا الحلم غيرك انت، ومحدش يستحق يفرح غيرك انت. فحاول على قد ما تقدر تفرح نفسك وتتبسط، وقبل ما تقفل الراديو وتنام افتح نوتس الموبايل او هات ورقة وقلم واكتب خطوة واحدة بس هتعملها بكرة الصبح تقربك من حلمك، واتمنى تصبحوا على احلام كلها متحققة وتبقوا مبسوطين وسعداء. واتمنى تكون هذه الحلقة برضو عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم بكرة قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجة بسيطة، من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشرة في برنامج مش عادي على نجوم اف ام، وكنا برضو على نجوم اف ام تي في. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.